نفت نفيا قاطعا دولة الإمارات زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة الإبادة الجماعية نتنياهو للإمارات أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي في الإمارات. وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بالوزارة عفراء الهاملي مساء أمس الأربعاء قائلة: تنفي نفيا قاطعا دولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها. وأضاف البيان: تؤكد الدولة إن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وعليه فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. ودعت الخارجية الإماراتية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية غير صحيحة. يأتي هذا بعد ساعات قليلة من نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه في خضم عملية زئير الأسد زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سرا الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. وأضاف البيان

الإسرائيلي إن هذه الزيارة أدت إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. إذن بنتنياهو يقول إنه زار الإمارات والإمارات تنفي بشدة. هنا إذاعة الصوت الإسلامي.

صدق رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة الإبادة الجماعية نتنياهو يوم أمس الأربعاء، صدق على تخصيص 700 مليون دولار لتوفير حلول لمسيرات حزب الله في ظل عجز تل أبيب عن مواجهة تهديداتها. وعقد نتنياهو أمس جلسة مشاورات عاجلة مع كبار قادة المؤسسة الأمنية لبحث سبل مواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وذلك في ظل الخسائر البشرية المتصاعدة في صفوف الجيش الإسرائيلي. وبحسب تقرير لصحيفة هاريتس العبرية، قتل 4 جنود إسرائيليين وأصيب أكثر من 40 آخرين منذ استئناف القتال ضد حزب الله في مارس آذار الماضي من جراء هجمات الطائرات المسيرة بجنوب لبنان. وقالت القناة 14 الخاصة إن نتنياهو المجرم قرر في الاجتماع الطارئ تخصيص ميزانية فورية بقيمة ملياري شيكل، أي ما يوازي 700 مليون دولار، بهدف تطوير حلول تكنولوجية متقدمة. وأقرت القناة بأن الطائرات المسيرة غيرت وجهة المعركة خلال الأشهر الأخيرة الماضية في جنوب لبنان. وأضافت القناة إن الخطة الإسرائيلية تشمل نشر رادارات ثابتة على طول الحدود الشمالية لحماية المستوطنات، إلى جانب استحداث منظومتين دفاعيتين جديدتين لحماية القوات المقاتلة بشكل مباشر. وأوضحت إن إحدى المنظومتين مخصصة للقوات المتحركة وتعمل وفق مبدأ مشابه لمنظومة معطف الريح المستخدمة لحماية الدبابات والمدرعات من الصواريخ المضادة للدروع عبر رصد التهديدات وتدميرها قبل إصابة الهدف. وبحسب القناة فإن المنظومة الجديدة ستكون مخصصة لاعتراض المسيرات المفخخة، وستوفر طبقة حماية نشطة ترصد التهديدات الجوية وتدمرها قبل وصولها إلى الآلية.

توغله في جنوب لبنان وعمليات النسف والتدمير الممنهج للمنازل والمباني وتهجير السكان قصرا من عشرات القرى بزريعة استهداف ما يصفها بأنها بنى تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله. وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال هذا العدوان الراهن لمسافة 10 كيلومتر داخل الحدود الجنوبية.

جبوت وخيما، وقلت لها يا نوح هل نبع الزلال بكفه؟ قالت وقد أروى الجيوش من الظما. فقلت لها يا نوح هذا محمد، قالت وقد صلى عليه الله وسلم، وهو رسول الله خير العالمين، ابن عبد الله ذي العز الرصين، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي بن كلاب، ابن

عدنان، يا له من نسب بالمصطفى قد علامتنا الثريا.

0: يا هلا بليلة لوغانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
0: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: كثير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
4: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم، بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط. اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
0: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
5: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم لهن تاريخ. إعداد وتقديم الشيخ السيد البشبيشي.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فحديثي إليكم اليوم مع برنامجكم لهن تاريخ عن الزهرة الغالية التي غرست في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي فنثرت عبيرها في الآفاق على مدار الأيام والأعوام. لم يعرف التاريخ امرأة بلغت من الحكمة والعقل والشجاعة ما بلغته. إنها ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أخت عائشة وزوجة الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أم عبد الله بن الزبير المجاهد العالم التقي. قيل لا يوجد في أي بيت من بيوت الصحابة أربعة صحابة بعضهم ولد من بعض إلا في بيت أبي بكر: الجد أبو قحافة، الأب أبو بكر، الابن أسماء، الحفيد عبد الله بن الزبير. قال عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. والحديث رواه الترمذي. اشتهرت أسماء بلقب ذات النطاقين، لم تشتهر بما يتصارع عليه البشر من مال أو أرض أو جمال أو غير ذلك من الأمور، بل اشتهرت بذات النطاقين لأنها كانت من أشجع الناس وأشجع النساء رضي الله تعالى عنها. قالت: لما خرج رسول الله وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ تقول: قلت: لا أدري والله أين هو. فرفع أبو جهل يده ولطم خدي لطمة خر منها قرطي، يعني حلقي الذي في أذني، تقول: ثم انصرفوا. ثباتها وجرأتها وشجاعتها وقوة تحملها، بل ذكاؤها في الرد، لأنها بالفعل لم تكن تعرف أين أبوها في هذه الساعة. أقول حتى وإن كانت تعرف، فالحرب خدعة، وهؤلاء أعداء الله أرادوا النيل من أبيها ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، بل كانت أسماء سريعة البديهة، حسنة التصرف في كثير من المشاهد والمواقف. تقول: لما توجه النبي من مكة حمل أبو بكر معه جميع ماله 5 أو 6 آلاف. تقول: فأتاني جدي أبو قحافة وقد عمي، فقال: إن هذا قد فجعكم بماله ونفسه. تقول: فقلت: كلا، قد ترك لنا خيرا كثيرا. فعمدت إلى أحجار فجعلتهن في كوة البيت، وغطيت عليها بثوب، ثم أخذت بيده ووضعتها على الثوب، فقلت: هذا تركه لنا. فقال: أما إذ ترك لكم هذا فنعم. يعني أسكتت جدها بهذه الطريقة، لم تكذب أسماء. فالخير الذي تركه أبو بكر خلفه هذا الرصيد العظيم من اليقين والصبر والثقة بالله التي لا حدود لها، ثروة يا عباد الله لا تقدر بكنوز الدنيا كلها. ولذلك قالت: لا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكت الشيخ، يعني أرادت أن تسكت جدها وتطمئن جدها. علمت أسماء أن ما عند الله أبقى. ذكرتنا والله هذه التضحيات بتضحيات الصحابة ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. تقول: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به. صنعت طعاما للنبي ولأبيها، لكنها لم تجد ما تربط الطعام به. تقول: فقلت لأبي بكر: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال: فشقيه. قالت: ففعلت فسميت ذات النطاقين. والحديث رواه البخاري. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في فتح الباري: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. انظروا كم تحملت، انظروا كم صبرت وتعبت، تخرج ليلا في صحراء قاحلة مظلمة، تعرض نفسها للأخطار، وتضحي بالغالي والنفيس في سبيل الله تبارك وتعالى، ولأجل نجاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تزوجت أسماء من الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وكان شديد الغيرة. تقول: تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه، وأدق النوى لناضحته، وأعلفه وأسقيه الماء، وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق. تقول أسماء: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعا لي ثم قال: أخ أخ، ليحملني خلفه، كأنه ينيخ لها الناقة حتى تركب يعني. تقول: فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته. انظروا إلى المرأة الحيية، المرأة المسلمة التي تحفظ حتى غيبة زوجها، وترعى مشاعر زوجها حتى في غيابه. قالت: وكان من أغير الناس. قالت: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، يعني صار أمامها بالقوم وهي تمشي خلفهم. تقول: فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب معه، فاستحييت وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. يعني انظروا عباد الله كيف راعى النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر الزبير، وكيف حفظ غيبة الزبير، وعرف من أسماء وتصرفها أنها تخاف من غيرة زوجها وترعى غيرة زوجها ومشاعره، فأعانها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم، فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. انظروا، كأنما أعتقها أبوها. لماذا؟ لأنها كانت تتعب جدا، وهي تقوم بهذه الأعمال الشاقة التي ربما لا يقوى عليها الرجال، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أسماء كانت أما لأول مولود في دار الهجرة، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قالت: فخرجت وأنا متم، يعني حامل في 9 أشهر، فأتيت المدينة ساعة هجرتها. سبحان الله، حامل في الشهر الأخير وتمشي هذه المسافة الطويلة في سبيل الله. قالت: فنزلت بقباء، فولدت بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود في الإسلام. والحديث رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري: ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. ثم ولدت للزبير بعدها عروة والمنذر وعاصم وأم حسن وعائشة، وكانت عظيمة الصلة بأرحامها، فكانت تصل أمها حتى قبل دخول أمها إلى الإسلام، وكانت كريمة جوادة. يقول ابن الزبير: ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هي المرأة الصابرة التي صبرت على فراق ولدها عبد الله بن الزبير، ورأته مصلوبا، أو علمت بأن الحجاج قد صلبه، فقالت قولتها المشهورة: لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، وصبرت وماتت صابرة، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وحشرنا وإياكم معها في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أحبتي في الله، إلى حلقة أخرى مع برنامجكم لهن تاريخ. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لهن تاريخ، إعداد وتقديم الشيخ السيد البشبيشي.
3: الصوت الإسلامي إما في الأرض تغادى يرفعنا لا يبقي الجنة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. نترافق وإياكم على الهواء مباشرة في برنامج متفرقات في الدين والحياة. نرحب بالجميع متابعينا ومنصتين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. أرجو رضاه لم يخب فيه رجاء. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

أحبائنا في الله لا تغفلوا، فنحن في الأشهر الحرم، سبحوا كبروا هللوا واستغفروا. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله العلي العظيم وأنوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

يقول الشيخ محمد صالح المنجد: قمة التحكم في النفس والسيطرة عليها ترك ما تهوى لأجل ما تخشى.

بعض الأبواب لم تفتح لأنها ليست لك. حتى بعض الأشخاص اختفوا من تفاصيل حياتك لأنهم غير مناسبين لك. ثق في تدابير الله مهما

وهذه التذكرة كتبتها الدكتورة رقية طه العلواني. قبل أن ينتهي الشهر الحرام افعل هذا الآن. بعض الفرص لا تتكرر كثيرا، وهذه الأيام من أعظم أيام الرجوع إلى الله. لا تؤجل التوبة ولا تنتظر أن يصبح قلبك مستعدا بالكامل. ابدأ الآن ولو بخطوة صادقة واحدة بينك وبين الله، فقد تكون توبة في هذا الشهر الحرام سببا لتغيير حياتك كلها.

الذكر ليس مجرد عبادة، بل هو مفتاح للطمأنينة وسلاح لمواجهة القلق في حياتك.

يقول الله سبحانه وتعالى، فهو في عيشة راضية. مع أن الإنسان هو الراضي، إلا أنه نسب الرضا إلى العيشة، كأن العيشة ذاتها تنطق بالرضا وتعلنه. فالرضا الحقيقي لا يأتي من الكثرة بل من البركة، ولا يأتي من الدنيا بل من الله سبحانه وتعالى.

ويقول الله سبحانه وتعالى: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. شوق الروح إلى الوطن السماوي يهون ألم الجسد في السجن الأرضي. ولما عانت آسيا من جور فرعون طلبت العوض الجميل في الجوار الإلهي، فحلقت روحها إلى السماء قبل أن يفارق جسدها الأرض. فيا لها من كرامة حين يضيق بنا الحال أن نطلب الجوار عند الله قبل أن نطلب إصلاح الدنيا. فمن طلب القرب من الله وجد مخرجا في كل ضيق.

في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: جعل الله في الصديق البار المقبل عوضا من ذي الرحم العاق المدبر. يا صاحبي، الأصدقاء الصالحون قرابة، لا من جهة الأم ولا من جهة الأب، وإنما من جهة القلب. قد يجافيك قريب فيعوضك الله عنه بصديق، وقد يكسر رحمك فيجبرك الله بخليل. الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، هكذا قال سيدنا. فإذا عثرت على راحلة فالزمها، من لم يكن له صديق نادر تغرب ولو كان بين أهله.

كتب الدكتور أدهم الشرقاوي: إلى المنكسرة إلى المنكسرة قلوبهم. لا تتحسر على الماضي، الماضي لنتعلم منه الدرس لا لنعيش فيه. لا تسمح للذي ذهب عنك أن يذهب بك، ولا للذي غدرك أن يغادر بك. كن مدينا لكل صفعة لأنها أنضجتك، ولكل خداع لأنه علمك الحذر، ولكل تعثر لأنه علمك كيف تقف مجددا. طي صفحة الماضي لا يعني أنك نسيته، إنه يعني أنه لن يتحكم بك بعد اليوم. فطوي الصفحة.

0: مع متفرقاتنا نواصل وإياكم مستمعينا. سوف نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعده إن شاء الله وكعادتنا نتعرف على مجموعة متفرقة من الأخبار وأيضا بعض المقالات التي نقرأها على مسامعكم. تابعونا بإذن الله وابقوا معنا لمزيد من الأخبار والمحطات.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
3: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: أول دواء
2: أول. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم.

0: 190 The Boulevard Punchbowl. للاتصال 9759-8855.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
2: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

كتب الأستاذ إسحاق جمالي تحت عنوان كيف يستفيد المسلمون من الصراعات العالمية اليوم في ظل سنة التدافع وقوانين التاريخ. يعد مفهوم سنة التدافع الكونية في الإسلام تفسيرا قرآنيا عميقا لغاية الخلق البشري وتطور التاريخ، كما يوضحه الدكتور عماد الدين خليل.

رحمه الله في دروسه التفسيرية، مستندا إلى قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذه الآية تكشف أن الله سبحانه لم يخلقنا لنعيش في سكينة كاملة أو استكانة، بل لنفتن في ميدان الابتلاء حيث يصطدم الحق بالباطل فيتميز الطيب من الخبيث، كما في قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. الغاية الكبرى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالدنيا دار جهاد وارتقاء لا راحة دائمة، يبتلى الغني بماله ليظهر كرمه وإنفاقه في سبيل الله، والفقير بصبره ليثبت إيمانه وتوكله، والقوي بحكمته ليبين عدله وعدوانه على الظالمين. يؤكد الدكتور عماد الدين أن الانتصار في هذا التدافع يكمن في التمسك بالقرآن كسلاح أساسي، والصبر الجميل، والإيمان بالله مع الدعوة بحكمة لا هروبا من الصراع. فمن يلتزم يرتفع بإذن الله، ومن يستسلم يهلك، والآخرة جزاء هذا الابتلاء كله. بدأت هذه السنة منذ الخلق الأول نفسه، كسجود الملائكة لآدم عليه السلام ورفض إبليس: وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ثم امتدت إلى الأنبياء والأمم والشعوب: فرعون يعادي موسى عليه السلام، أبو لهب وقريش يتصدون للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والكفار يحاربون المسلمين في كل عصر. هذا التصادم سنة كونية ثابتة تبني التاريخ البشري على التمحيص، كما يثبت قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالتدافع يحفظ التوازن الكوني، يظهر الأصلح ويخرج الخبيث ليهلك، مظهرا عباد الله الصالحين كما بنى الله التاريخ على ذلك. ما يجري اليوم بين البشرية من صراع ونفوذ على سلطة العالم ليس شيئا جديدا، بل هو ولذلك خلقهم، أي السبب الأساسي لخلقنا، والخلاف لا يزال موجودا كسنة إلهية. التناقضات الدولية على مستوى العالم والقارات والمناطق، كالخلاف الجذري بين الصين والولايات المتحدة اقتصاديا وعسكريا، وروسيا وأوروبا في أوكرانيا، وإسرائيل ودول المنطقة وباكستان، والهند في كشمير، هي هبة إلهية للمسلمين ليستفيدوا منها بالذكاء والتكاتف مع بعضهم. مثال حي وواضح هو سوريا. لو لم تكن سنة التدافع ولم تتورط روسيا في أوكرانيا لما انشغلت عن دعم نظام البعث الأسدي البائد، ولا تم تحريرها بفضل الله ثم هذه التناقضات، مثبتا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض ليحيي الأرض بعد موتها ويمكن الصالحين. أما الولايات المتحدة فتشعر بقوى صاعدة تنافس قواها العالمية على مستوى الاقتصاد كالصين، والعسكري كروسيا، والتكتيك والتكنولوجيا كغيرها، لذا تسعى لخروجها من حلف الناتو جزئيا أو إعادة ترتيبه بشكل مشابه لحيادها في الحرب العالمية الثانية، حيث استنزفت قوى العالم في حروب هتلر وأنهكت الدول كلها وخسرت ما خسرت، ثم دخلت أمريكا في آخر اللحظات لتنتصر وتشكل النظام العالمي اليوم، تريد صداما روسيا أوروبيا
يضعف أكثر وأكثر مع استخدام أوراق ضغط مثل السيطرة على مضيق هرمز وقناة السويس لخنق الصين اقتصاديا، ضامنة بذلك قيادتها السياسية والاقتصادية في العالم لبيئة سنة أخرى. لذا يجب على المسلمين التخلي عن اجتماعات مثل منظمة الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية والسير نحو حلف حقيقي في الجوانب العسكرية للدفاع المشترك والأمنية لمكافحة التهديدات والاقتصادية لبناء على منطق رابح رابح لاستغلال التناقضات وترقية الأمة كلها. التمسك بالقرآن والصبر الجميل يضمن الارتقاء والنصر بإذن الله.

0: في متفرقاتنا دعوى قضائية تتهم تشات جي بي تي بتقديم نصائح طبية قاتلة.
1: بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب وألوذ بالصبر.
0: تواجه شركة أوبن أي آي الأمريكية للذكاء الاصطناعي ورئيسها التنفيذي سام ألتمان دعوى قضائية جديدة بعد أن تسببت النصائح الطبية التي قدمتها أداة تشات جي بي تي في وفاة سام نيلسون البالغ من العمر 19 عاما وفق تقرير وكالة رويترز. وتتزامن الدعوى القضائية المرفوعة في محكمة كاليفورنيا من قبل والدي نيلسون مع استعداد أوبن أي آي لطرح نسخة صحية من تشات جي بي تي في الأسابيع المقبلة موجهة لتقديم النصائح الطبية والصحية للمستخدمين. وتطالب الدعوى بالتعويضات المالية المناسبة من الشركة مع إيقاف طرح ميزة تشات جي بي تي هيلث لما تمثله من خطر على صحة المستخدمين بشكل رئيسي بحسب الدعوى. وقال والدا نيلسون إن ابنهما استشار تشات جي بي تي لأخذ تركيبة دوائية خاصة تدمج بين مجموعة من الأدوية المختلفة، وتضمنت هذه التركيبة دواء زناكس الموصوف طبيا لعلاج الغثيان مع منتج عشبي آخر يدعى كراتوم ذا تأثيرات تشبه المواد الأفيونية. وقد أدت هذه التركيبة لوفاة نيلسون في 31 من مايو أيار 2025. من جانبها أوضحت أوبن أي آي على لسان متحدثها الرسمي أن هذه التفاعلات قد حدثت مع نسخة سابقة من تشات جي بي تي، مشيرا إلى أن هذه النسخة لم تعد متاحة الآن، مؤكدا أن الوقت ذاته أن تشات جي بي تي ليس بديلا للرعاية الطبية أو النفسية، وأن الشركة واصلت تعزيز كيفية استجابة النموذج في المواقف الحساسة والحرجة بمساهمة من خبراء الصحة النفسية وفقا لرويترز. كما أوضحت الدعوة أن نيلسون حاول الحديث مع تشات جي بي تي حول هذه التركيبات الدوائية في السابق، ولكن الأداة رفضت الاستجابة معه إلى أن أطلقت الشركة نسخة من تشات جي بي تي 4 أو التي استجابت لطلبات نيلسون وبدأت بتزويده بالمعلومات التي يحتاجها. وقد ساعدت الأداة نيلسون على الوصول على الأدوية غير المشروعة ونصحته بالأدوية التي يمكن أن يتناولها معه، ثم قدمت مجموعة من المقترحات بناء على التجارب التي قال إنه يبحث عنها. كما حفظت الأداة تفاصيل ومعلومات مختلفة حول استخدام نيلسون للمواد المخدرة في ذاكرتها، مما أتاح لها تقديم توصيات ونصائح أكثر تخصصا وملائمة لحالته. يذكر أن نموذج تشات جي بي تي 4 أو جلب العديد من القضايا ضد أوبن أي آي بسبب تفاعلاته المختلفة مع المستخدمين والتي أوصلت بعضهم لارتكاب جرائم القتل ثم الانتحار، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. ووصفت الأسرة نموذج تشات جي بي تي 4 بأنه أصبح رفيق تعاطي المخدرات لابنهم الذي يدله على أفكار جديدة ويقدم له النصائح باستمرار. ويكشف تقرير نيويورك تايمز عن وجود أكثر من 230 مستخدما يعتمدون على تشات جي بي تي للإجابة على أسئلتهم بشكل أسبوعي، وهو الأمر الذي دفع أوبن أي آي للتفكير في طرح تشات جي بي تي هيلث الذي سيتيح للمستخدمين تحميل سجلاتهم الطبية والمعلومات الصحية المختلفة من أجل الحصول على تحاليل ونصائح مخصصة لهم. وتتهم أسرة نيلسون الشركة أيضا بإسراعها في طرح تشات جي بي تي 4 أو تشات جي بي تي هيلث اللذين تعتقد أنهما يشكلان خطرا كبيرا على صحة وسلامة المستخدمين كما حدث مع ابنهم وفق ما جاء في التقرير. وتأمل الأسرة التي أن تتسبب القضية في تعديل سياسة استخدام التشات جي بي تي وإيقاف طرح نسخة هيلث الصحية منه حتى لا تتكرر المأساة مع أسرة أخرى.

0: نتابع معكم مستمعينا في أخبارنا المتفرقة. إليكم هذه المحطة وهذه هذا التقرير الذي هو بعنوان لماذا يكثر موت الفجأة بين الشباب وكيف تحمي قلبك. أكيد نحن كمسلمين نؤمن بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من علامات آخر الزمان هو موت الفجأة. لكن أنا طبعا لما بدي أقرأ هذا التقرير طبعا عم بقرأه يعني من الناحية الطبية كما جاء وليس من الناحية طبعا الشرعية والإسلامية.
1: أنت يا من خلق القلب شغوفا.
0: لم يعد الموت المفاجئ بين الشباب حدثا نادرا يمر كاستثناء صادم، بل ظاهرة صحية تثير قلق الأطباء والباحثين حول العالم مع تصاعد أعداد الوفيات الناتجة عن توقف القلب المفاجئ لدى فئة يفترض أنها في ذروة العمر والصحة. وخلال السنوات الأخيرة تعالت الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات وقائية مبكرة تجاه الارتفاع الملحوظ في وفيات الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و44 عاما، خصوصا تلك المرتبطة بما يعرف طبيا بالموت القلبي المفاجئ، وهو السبب المسؤول عن نحو ثلثي حالات الوفاة المفاجئة بين الشباب. ورغم أن اضطرابات القلب لا تزال تحصد النسبة الأكبر من الوفيات بين كبار السن فوق 65 عاما، فإن الزيادة النسبية المسجلة بين الفئات الأصغر عمرا خاصة دون 35 دفعت المختصين إلى دق ناقوس الخطر. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 60% من المصابين بتوقف القلب المفاجئ ممن تقل أعمارهم عن 40 عاما يفارقون الحياة قبل الوصول إلى المستشفى، بينما تتراوح نسبة النجاة بين 9% و16% فقط بين من يتمكنون من تلقي الرعاية الطبية. وتشكل أمراض القلب والأوعية الدموية نحو 33% من إجمالي الوفيات عالميا، ما يجعلها السبب الأول للوفاة على مستوى العالم. تختلف معدلات الوفاة المفاجئة بين الشباب في من دولة إلى أخرى، لكن معظم التقارير الطبية تشير إلى اتجاه عالمي متصاعد يستحق الانتباه. ففي المملكة المتحدة كشفت منظمة مخاطر القلب بين الشباب عن تسجيل 12 حالة وفاة أسبوعيا بسبب توقف القلب المفاجئ بين شباب أصحاء لم يكونوا يعلمون بإصابتهم بأي مرض قلبي. أما في إيطاليا فيسجل نحو 1000 وفاة سنويا بسبب توقف القلب المفاجئ. وفي الولايات المتحدة أظهرت دراسة اعتمدت على بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC تسجيل 10516 وفاة بسبب توقف القلب المفاجئ بين الفئة العمرية 25 إلى 44 عاما خلال الفترة الممتدة بين عام 1990 و2020 بمتوسط 478 وفاة سنويا. كما كشف تحليل رصدي نشر في مجلة جمعية القلب الأمريكية في فبراير شباط من هذا العام 2026 وشمل نحو 946 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و54 عاما عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الوفاة بين الشباب الذين أصيبوا لأول مرة بنوبة قلبية أو جلطة. وفي آسيا أظهرت دراسة هندية نشرت في ديسمبر كانون الأول 2025 بعد تحليل 2214 حالة وفاة أن 103 حالة وفاة مفاجئة كانت بين شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، بينها 40 حالة ناجمة عن أمراض القلب والشرايين. أما الصين فقد أعلن المركز الوطني لأمراض القلب تسجيل نحو 540 ألف حالة وفاة بسبب توقف القلب المفاجئ، مع ارتفاع لافت في نسبة الوفيات بين الشباب من 18 إلى 35 عاما من 12% عام 2015 إلى 28% عام 2024. في الشرق الأوسط، ورغم ندرة الدراسات، أظهرت دراسات لبنانية نشرت في يناير كانون الثاني عام 2026 الحالي أن 35% من أطباء الرعاية الأولية المشاركين أكدوا فقدان مريض شاب واحد على الأقل بسبب الموت المفاجئ. وعالميا، تشير تقديرات الاتحاد العالمي للقلب إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية تتسبب بوفاة 1.4 مليون شخص سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع نسبتها بنحو 48% خلال العقود الثلاثة الأخيرة. كما تمثل الوفاة المفاجئة المرتبطة بأمراض القلب نحو 50% من الوفيات القلبية عالميا، بما يعادل قرابة 4 ملايين وفاة سنويا. هناك سؤال يقول: لماذا يموت شاب سليم فجأة؟ والإجابة طبعا من المتخصصين، يقولون بأنه قد يسقط شاب رياضي يتمتع بصحة جيدة فجأة دون أي تاريخ مرضي معروف. وهنا تبدأ الأسئلة الصادمة: كيف يتوقف القلب بلا مقدمات؟ ويوضح الأطباء أن السبب الأبرز لتوقف القلب المفاجئ لدى من تقل أعمارهم عن 35 عاما يعود غالبا إلى اضطرابات كهربائية في القلب، وأن أمراض عضلة القلب الوراثية، بينما ترتبط الحالات فوق 35 عاما أكثر بأمراض الشرايين التاجية وتصلب الشرايين والجلطات القلبية. واللافت أن نحو 30% من حالات الوفاة القلبية المفاجئة لدى الشباب تبقى بلا تفسير واضح، وحتى بعد إجراء تشريح وتحاليل شاملة.

مستمعينا، كما ذكرنا في هذا التقرير حقيقة تقرير مطول جدا عن هذا الموضوع، لكن لم يعد لدينا متسع من الوقت لكي نكمله. ولكن سبحان الله، يعني بالفترة الأخيرة فعلا بنسمع كتير عن موت الفجأة لشباب لساتهم صغار بالعمر، في منهم بالعشرينات وفي منهم بأوائل الثلاثينات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحمهم جميعا. وهذه الظاهرة اليوم عم تتجدد بشكل كتير كبير نتيجة عوامل كثيرة. أكيد نحن نؤمن بأنه قدر الله سبحانه وتعالى وتوقيت لكل إنسان من هؤلاء الذين توفوا فهذا وقتهم، لكن بشكل عام أحيانا عم بيكون في مسببات أخرى تلعب دور في موضوع الوفاة، يعني من الناحية كما نقول يعني تقنية الجسم وكيف تعمل في حال صار في أمراض يعني بتدخل عليها أو مؤثرات. لكن بالأخير الأعمار كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرت في بداية هذا التقرير بأنه موت الفجأة خاصة في آخر الزمان هو من أحد علامات الساعة. إلى هنا نأتي مستمعينا لختام برنامجنا لهذا النهار، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى غدا إذا كان في العمر بقية. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا لكل من تابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الخبث والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والم

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات.

عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك، ونفذ به حكمك، وأحاط به علمك، وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، إذا كان المحرم الذي ارتكبه الحاج جماعا وجب عليه أن يذبح بدنة، فإن لم يجد قومت البدنة دراهم وتعتبر القيمة بسعر مكة، وقومت الدراهم طعاما يتصدق به، فإن لم يجد قيمة البدنة قدر الطعام أمدادا، والمد ملء حفنة، وصام عن كل مد يوما.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 14 من أيار مايو لعام 2026. بيجين. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لعقد قمة مهمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، فيما جدد تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال قبل مغادرته الولايات المتحدة إن إيران إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع أمريكا أو ستواجه الدمار. وأضاف ترامب أنه لا يتوقع أن يحتاج إلى مساعدة بكين لإنهاء حرب إيران وتخفيف قبضة طهران على مضيق هرمز. ودخل مسار التفاوض بين واشنطن وطهران مأزقا مفتوحا عقب رفض ترامب الرد الإيراني الأخير، وسط مؤشرات متزايدة على تحول الهدنة الهشة إلى مساحة لإعادة ترتيب الأوراق العسكرية. إلى ذلك، كشفت تقييمات استخباراتية أمريكية سرية صدرت مطلع هذا الشهر ونقلتها صحيفة نيويورك تايمز أن إيران استعادت معظم قدراتها العسكرية والصاروخية، بما يتناقض مع تصريحات ترامب بأنه سحق الجيش الإيراني. بيروت. يذهب لبنان إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي تنطلق اليوم الخميس وتستكمل الجمعة كالقابض على الجمر، في ظل تشدد متبادل بين إسرائيل التي يقتنع المسؤولون في بيروت أنها لا تريد إنهاء الحرب قريبا، وبين حزب الله الذي يقف خلف الموقف الإيراني بالكامل قاطعا الاتصال مع المسؤولين اللبنانيين بشكل شبه كامل. أما التحدي الثالث فهو الموقف الأمريكي الذي يبدو قريبا إلى فهم موقف لبنان من دون أن يتفهمه بالكامل. وقال مصدر رسمي لبناني إن لبنان يسعى بقوة لدى واشنطن للحصول على وقف نار حقيقي قبل انطلاق المفاوضات، لكنه لم يكن قد حصل على إجابات بعد، ما يرجح فشل هذا المسعى. وأوضح المصدر أن لبنان غير قادر على مقاطعة المفاوضات لعدم الوقوع في إحراج مع الجانب الأمريكي الذي يلعب دورا مساعدا للبنان، ولعدم تقديم الذرائع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبدو واضحا أنه غير راغب في هذه المفاوضات. وأشار المصدر إلى أن الوفد اللبناني سوف يدخل قاعة التفاوض لطرح موضوع وحيد هو وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي بحث آخر، من دون أن يجزم المصدر بإمكانية أن يعرقل هذا الأمر عملية التفاوض. وفيما أكد المصدر أن اللقاء بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونتنياهو غير مطروح، أوضح أن رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم وصل إلى واشنطن، وأنه سيلتقي مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية منفردا قبل انطلاقة المفاوضات، في محاولة لحث الأمريكيين على مواصلة الضغط على نتنياهو للخروج بوقف للنار. وأشار المصدر إلى أن العائق الآخر أمام وقف النار هو داخلي لبناني يتمثل في حزب الله المنقطع عن التواصل، وقال إن واشنطن ردت على المطالبة اللبنانية بالسؤال عن الضمانات حول التزام الحزب بوقف النار إذا تم إعلانه. وكشف المصدر أن رئيس الجمهورية جوزيف عون بعث بأسئلة إلى الحزب حول هذا الموضوع من دون أن يحظى بأجوبة. وذهب المصدر أبعد من ذلك بالكشف عن دعوة وجهها عون إلى المسؤول الجديد عن الملف النائب حسن فضل الله لزيارته من دون أن يحظى بأجوبة. وذهب المصدر أبعد من ذلك بالكشف عن دعوة وجهها عون إلى المسؤول الجديد عن الملف النائب حسن فضل الله لزيارته من دون تجاوب حتى الساعة.
ويتزايد في الداخل اللبناني دعم مسار التفاوض الذي يسلكه عون. وقال النائب محمد سليمان المتحدث باسم تكتل الاعتدال الوطني بعد لقائهم الرئيس اللبناني: أكدنا للرئيس عون دعمنا الكامل لكل مسار يعزز بناء الدولة ويحفظ المصلحة الوطنية العليا ويصون السلم الأهلي والوحدة الوطنية. بيروت. يعيش أبناء الجنوب والضاحية الجنوبية في لبنان في صراع بين الحزن والصمود. هذا الشعور الذي لا يشبه أي حالة أخرى هو الذي يخنق معظم العائلات. بعضهم يملك الجرأة ليرفع صوت ألمه والتعبير عما يختلجه من حزن وحسرة على خساراته، بينما يشعر آخرون بالخجل من التعبير نتيجة القيود الاجتماعية التي تفرض عليهم والتي تجعل حزنهم أمرا معيبا ومحرما، بحيث تحضر دائما المفارقات والمقارنات في الفقد، ويبقى التبرير الأساسي أن ما نخسره لا يساوي شيئا أمام دماء من يسقط للدفاع عن أرضه. في الجنوب شبه المدمر اليوم لا يسمح للحزن أن يأخذ مساحته الطبيعية. الأم التي تفقد ابنها أو زوجها، والسيدة التي تفقد منزلها، والأب الذي يخسر مصدر رزقه وغيرهم، كل هؤلاء يجدون أنفسهم جميعا أمام منظومة اجتماعية تفرض عليهم كبت المشاعر التي تتحول بدورها إلى رقابة ذاتية تمنع أي مواطن عن الحزن والبكاء. فيكون الصمت هو الحل، لأن التعبير عن الألم قد يفسر ضعفا أو قلة صبر أو حتى تقصيرا أخلاقيا تجاه القضية الأكبر التي يرفع شعارها حزب الله. هذا الواقع تكاد تعيشه اليوم كل العائلات التي خسرت وتخسر بيوتها وأحبابها في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على جنرال البراميل المتفجرة اللواء الطيار الركن جابر حمود الموسى، قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام السابق والمسؤول عن عمليات إسقاط البراميل المتفجرة وقنابل محرمة دوليا على مناطق المعارضة. وجابر حمود الموسى مواليد عام 1954، ويتحدر الموسى من إحدى العشائر العربية في دير الزور، وأقام زمنا في قرية تخليب الثور بريف حماس شرقي وسط سوريا. وأعلنت السلطات القبض عليه بعملية أمنية وصفت بالمحكمة من قبل إدارة مكافحة الإرهاب، وعرف بولائه المطلق للأسد وبدعواته لسحق معارضيه وخصومه. وتذكر التقارير السورية أنه كان من بين أكثر الضباط تشددا في الدعوة إلى استخدام القوة العسكرية.

0: العسكرية ضد الاحتجاجات التي انطلقت عام 2011، وقد عين مطلع عام 2012 قائدا للفرقة الجوية 20 وقائدا للمنطقة الأمنية في الضمير ومحيطها حتى مشارف دوما في ريف دمشق. بيروت. كثفت إسرائيل أمس وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت غارات شنتها على 4 سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان وفق السلطات، في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل نيسان الماضي، تواصل الدولة العبرية شن ضربات خصوصا على جنوب البلاد، تقول إنها تطول أهدافا للحزب زادت كثافتها منذ الأسبوع الماضي، في حين يطالب لبنان واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها قبل المضي في التفاوض وفق ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية. واستهدفت غارات إسرائيلية منفصلة وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام سيارتين على الطريق السريع المزدحم الذي يربط العاصمة بجنوب البلاد، وثالثة على طريق السعديات المجاور، ورابعة قرب مدخل مدينة صيدا. وأسفرت الغارات الأربع وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم طفلان. وأظهرت صور لوكالة الصحافة الفرنسية السيارة الأولى متفحمة في وسط الطريق الدولي في منطقة الجية الواقع على بعد نحو 20 كيلومترا من بيروت، بينما عمل منقذون على نقل جثة وضعت داخل كيس. والسبت استهدفت ضربات مماثلة سيارتين على الطريق نفسه. وقتل الثلاثاء 13 شخصا بينهم جندي ومسعفان في ضربات استهدفت بلدات في الجنوب، ليضاف إلى 308 شخصا قتلوا منذ بدء الهدنة وفق المصدر، بينهم 22 طفلا و30 امرأة. بغداد. أقر ضابط كبير في الجيش العراقي بأن القوة التي نفذت إنزالا في بادية مدينة النجف في العراق في مارس آذار الماضي كانت إسرائيلية وتستخدم أسلحة أمريكية، موضحا أن القوات العراقية تحركت فور اكتشاف الموقع، لكنها لم تعثر بعد أقل من 48 ساعة على أي آثار لقاعدة عسكرية. وقال قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي في تصريحات صحفية إن القوات الأمنية وصلت حينها إلى مكان الإنزال سريعا عقب رصد التحرك. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أن قواتها اشتبكت في وقت سابق مع قوة مجهولة وأجبرتها على الانسحاب تحت غطاء جوي، مؤكدة عدم وجود قواعد أو قوات أجنبية حاليا داخل البلاد. وفي السياق أطلقت قوات الحشد الشعبي الشيعي عملية واسعة أطلقت عليها اسم فرض السيادة لتأمين صحراء النجف وكربلاء والطريق الرابط مع النخيب حسب بيان صحفي. بغداد. يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيد اختبار الثقة مع تحديد رئاسة مجلس النواب اليوم الخميس موعدا للتصويت على التشكيلة الوزارية، في ظل تصاعد الخلافات بشأن توزيع الحقائب واحتمال اللجوء إلى التصويت عليها بشكل مجتزئ ما لم تطرأ مفاجآت. وأفادت الدائرة الإعلامية لرئاسة المجلس بأن جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على المنهاج الحكومي وتشكيلة حكومة الزيدي، في مؤشر على سعي القوى لمنح الثقة رغم استمرار التباينات داخل التحالفات لا سيما تحالف الإطار التنسيق الشيعي. وواصلت الكتل السياسية مشاوراتها بشأن حقائب ونواب رئيس الوزراء وسط ضغوط لإنجاز التشكيل قبل عطلة العيد لتفادي فراغ أو تصعيد محتمل. وقالت مصادر إن غالبية النواب لم يطلعوا على السير الذاتية للمرشحين، في حين تتواصل خلافات حول تقاسم الحصص الوزارية وملف حصر السلاح بيد الدولة وتباينات قوى دعم الزيدي وعلاقته بالفصائل المسلحة. وتشير تسريبات إلى اقتراب حسم الحصص مع توزيع حقائب تشمل التربية والصناعة والدفاع والخارجية، في حين أكد الزيدي أنه يسعى لتشكيل حكومة ذات أولوية اقتصادية وتنموية جديدة. طهران. تصاعدت التحذيرات داخل إيران من احتمال تحرك عسكري أمريكي إسرائيلي أوسع مع تعثر المسار الدبلوماسي، إذ تحدث نائب عن مخاوف من احتمال السعي إلى السيطرة على بعض الجزر في جنوب البلاد بالتزامن مع تشديد طهران قبضتها على مضيق هرمز وتمسك واشنطن بالحصار البحري. وجاءت هذه التحذيرات وسط مؤشرات متداخلة على انتقال الأزمة إلى معركة حول الممرات البحرية والطاقة، فبينما تقول طهران إن سيطرتها على هرمز باتت مكسبا استراتيجيا لا تراجع عنه، يرى مسؤولون أمريكيون أن مطالب إيران لإنهاء الحرب لا تزال بعيدة عن الحد الأدنى المقبول لدى واشنطن، خصوصا ما يتعلق بالبرنامج النووي وإعادة فتح المضيق. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل توجهه إلى الصين إن إيران ما إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع أمريكا أو تتواجه الدمار، مؤكدا أنه لا يعتقد أن واشنطن تحتاج إلى مساعدة بكين لإنهاء الحرب أو تخفيف قبضة طهران على مضيق هرمز، وأضاف سننتصر بطريقة أو بأخرى سلميا أو بغير ذلك. ومن جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أمس إن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية لا تزال تحرز تقدما رغم ردود غير مرضية من طهران خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعدما رفض ترامب آخر مقترح إيراني ووصفه بأنه غير مقبول. أنقرة. قطعت تركيا وأرمينيا خطوة جديدة على طريق تطبيع العلاقات المجمدة بينهما منذ عقود سادها التوتر على خلفية الحرب في إقليم ناغورني قاراباغ منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي إطار مساعي التقارب والتطبيع بين البلدين التي انطلقت عام 2021، أعلنت وزارة الخارجية التركية عن استئناف العلاقات التجارية المباشرة. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن التبادل بدأ نظريا اعتبارا من الاثنين 11 من مايو أيار، وأن مصدر السلع ووجهتها النهائية للسلع يمكن الإشارة إليهما على أنهما تركيا وأرمينيا، حتى لو كانت المبادلات تمر بدولة ثالثة في حال عدم توافر نقطة حدودية للتبادل. وبات التبادل التجاري بين البلدين واقعا ملموسا لدى الجانبين خصوصا عبر جورجيا. وقال كيتشالي عبر حسابه في إكس إنه في إطار التدابير المتخذة لبناء الثقة اكتملت الاستعدادات الإدارية لإطلاق التجارة المباشرة بين بلادنا وأرمينيا في 11 من مايو، وتستمر الأعمال التقنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين. جنوب لبنان. أعلن حزب الله في لبنان في بيان له أن عناصره نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية مرفقة بآليات كانت تتقدم من منطقة المجمع الثقافي في بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثة في جنوب لبنان، وفجروا عبوة ناسفة بآلية ميرا واستكملوا الاشتباك مع القوة الإسرائيلية وفق ما نشرت وكالة الأنباء الألمانية. وقال حزب الله إنه دفاعا عن لبنان وشعبه وعطفا على البيان رقم 10، فإنه وبعد رصد قوة مؤللة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من آليتين ميرا وجرافة دي 9 تتقدم من منطقة المجمع الثقافي في بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثة، كمن لها المجاهدون عند نقطة معمل الحجارة على الطريق الموصل بين البلدتين، وفجروا عبوة ناسفة بآلية الميرة واستكملوا الاشتباك مع بقية القوة المعادية بالأسلحة الرشاشة. وأضاف البيان أنه أثناء الاشتباك تدخل الطيران المعادي الحربي والمسير لتأمين سحب الآلية المدمرة وتغطية توغل آلية مفخخة تعمل بالتحكم عن بعد باتجاه وسط بلدة حداثة. وعند وصولها إلى منطقة البيدر تعامل معها المجاهدون بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وإعطابها، ودفع العدو إلى تفجيرها على جانب الطريق قبل وصولها إلى ساحة البلدة. تل أبيب. قدم الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بقيادة حزب الليكود أمس مشروع قانون لحل الكنيسة البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة بعد تصاعد الخلافات حول قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية لحريديم من التجنيد، فيما أعلن زعيم المعارضة يائيل لبيد أنه هو وحليفه السياسي نفتالي بنت مستعدان لخوض الانتخابات المبكرة. وجاء في نص المشروع الذي نشره الليكود أن الكنيسة 25 سيحل قبل نهاية ولايته، وستجرى الانتخابات في الموعد الذي تحدده لجنة الكنيسة على ألا يكون أقل من 90 يوما بعد إقرار هذا القانون. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد يطرح مشروع حل الكنيسة للتصويت في 20 مايو أيار، وتنتهي الولاية التشريعية الحالية في 27 أكتوبر تشرين الأول. وقالت هيئة البث الرسمية إن رئيس الائتلاف عضو الكنيسة أوفير كاتس من حزب الليكود قدم مشروع قانون لحل الكنيسة 25 بمشاركة جميع قادة أحزاب الائتلاف الحاكم. مكة المكرمة. أكدت السعودية جاهزية جميع قطاعاتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسك حج هذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات منذ وصولهم وحتى عودتهم سالمين. وشدد 5 وزراء سعوديون خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الاستعداد الكامل لخدمة الحجيج وحفظ سلامتهم أمنيا وصحيا، بالإضافة إلى تذليل تنقلهم لوجستيا وراحتهم في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وقال الوزراء إن الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرين إلى متابعة كل المستجدات بشأن الأوبئة وغيرها مع المنظمات الدولية، مطالبين في الوقت نفسه بأهمية اتباع طرق الوقاية. وأشاروا إلى وزارة الداخلية أنها تواصل تنفيذ مبادرة طريق مكة للعام 8 في 10 دول وعبر 17 منفذا، ومنذ إطلاقها استفاد منها أكثر من 1.2 مليون حاج على حد تعبيره. من جانبه رحب توفيق الربيع وزير الحج والعمرة بضيوف الرحمن القادمين لأداء النسك الأعظم، مبينا وصول أكثر من 860 ألف حاج حتى الآن عبر جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وقال الربيع إن الفرصة أتيحت لأكثر من 30 شركة سعودية لتقديم خدماتها لحجاج الخارج وتمكين الحجز المباشر دون وسيط من أكثر من 126 دولة غير إسلامية، كما رفعت الطاقة الاستيعابية في مشعر منى بإنشاء مخيمات كدانة الخيف بالقرب من منشآت الجمرات على مساحة 24 ألف متر مربع. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 14 من شهر مايو أيار لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. يعد التخفيض الضريبي الجديد جزءا من الميزانية الفيدرالية لهذا العام، لكن تطبيقه لن يتم على الفور. وركز وزير الخزانة جيم تشالمرز في ميزانيته الخامسة على الطريق الصعب للإصلاح، والذي يتضمن تخفيض العديد من الخصومات الضريبية للمستثمرين العقاريين. وتتضمن وثائق الميزانية بالتفصيل أوجه الإنفاق بقيمة 833 مليار و200 مليون دولار للسنة المالية 2026-2027 بزيادة قدرها 47 مليار و500 مليون دولار، مع عجز متوقع قدره 28 مليار و300 مليون دولار. وسيحصل الأستراليون العاملون على خصم ضريبي جديد بقيمة 250 دولارا اعتبارا من الأول من تموز يوليو 2027، ويعني ذلك أن التخفيض الضريبي لن يشعر به العمال بشكل فعلي حتى الإقرار الضريبي في تموز يوليو 2028. وتقول مجموعات الخدمة الاجتماعية إن ذلك لن يساعد الأشخاص الأكثر احتياجا، بما في ذلك أولئك غير القادرين على العمل أو توليد الدخل. وسوف يكون ذلك بمثابة تخفيض ضريبي دائم يكلف الميزانية 6 مليارات و400 مليون دولار من عام 2027 إلى عام 2029. يأتي هذا بالإضافة إلى الخصومات الضريبية الفورية البالغة 1000 دولار، والتي يمكن للأستراليين أن يطالبوا بها دون تقديم إيصالات، والتي تدخل حيز التنفيذ في الإقرار الضريبي لهذا العام. وتكشف الميزانية إن الحكومة قد زادت أيضا عتبة ضريبة الرعاية الطبية، مما زاد من عدد الأستراليين المعفيين من الدفع في وقت الضريبة. وزاد الحد الأدنى على النحو التالي: العزاب من 27222 دولار إلى 28011 دولار، والمتقاعدون من 43020 دولار إلى 44268 دولارا، والعائلات من 45907 دولارات إلى 47238 دولارا. وستعيد الميزانية تقديم مخطط ترحيل الخسائر، مما يسمح للشركات الصغيرة بالاستثمار في عملياتها والمطالبة باسترداد ضريبي إذا تعرضت لخسارة خلال عامين سابقين من الدخل. وعلى سبيل المثال، قد يكون المطعم الذي يبلغ حجم مبيعاته مليون دولار قد دفع 12500 دولار كضريبة في السنة المالية 2025-2026، وفي العام التالي عندما تستثمر 65000 دولار في المعدات الجديدة يمكنها خصم هذه التكاليف بخسارة ضريبية قدرها 15000 دولارا. وبالإضافة إلى عدم دفع أي ضريبة لتلك السنة المالية، يمكنها إعادة الخسارة إلى ضريبة العام السابق المدفوعة، مما يؤدي لاسترداد ضريبي قدره 3750 دولار وضخ هذا التدفق النقدي في الشركة. وسيتم إنشاء 5000 سرير إضافي لرعاية المسنين كجزء من حزمة لرعاية المسنين بقيمة 3 مليارات و700 مليون دولار. وستؤدي الإعانات الجديدة إلى قيام مقدمي رعاية المسنين ببناء أماكن إقامة إضافية، بالإضافة إلى وحدات رعاية الخرف المتخصصة الإضافية. وهناك أيضا تركيز على تحسين جودة السكن لرعاية المسنين، بما في ذلك الرقابة التنظيمية، مع توجيه 565 مليون دولار لمثل هذه التدابير. ومع ذلك يأتي الكثير من هذا التمويل في المدخرات التي تحققت على مدى 4 سنوات عن طريق إلغاء الزيادة القائمة على العمر لخصم التأمين الصحي الخاص اعتبارا من الأول من نيسان إبريل 2027. وسيتمكن 4000 عامل حرفي إضافي من دخول سوق العمل في كل عام، حيث تقوم الحكومة بتسريع تقييمات المهارات والتراخيص المهنية للمهن للمهاجرين. ومن المتوقع أن يتم تقليل الوقت المستغرق لدخول سوق العمل بستة أشهر على الأقل. وانخفضت توقعات الناتج المحلي الإجمالي المحدثة للحكومة للسنوات الثلاث المقبلة مع توقع تباطؤ في النمو، وعزت شالمرز جزئيا معدل النمو البطيء أقل بمقدار 0.5 نقاط مئوية في السنة المالية المقبلة إلى ضغوط الأسعار الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. وتقدر وزارة الخزانة أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 5% في منتصف هذا العام. وسيواجه أي شخص يغادر أستراليا ضريبة أعلى على تذكرة الطيران أو السفر، مع زيادة في رسوم حركة الركاب بمقدار 10 دولار من 70 دولار إلى 80 دولار لكل راكب. وسيدخل ذلك حيز التنفيذ اعتبارا من يوم رأس السنة الجديدة 2027، مما يعزز الميزانية بمقدار 755 مليون دولار مقارنة بالتقديرات المستقبلية. وتمدد الحكومة حظرها المؤقت على المستثمرين الأجانب الذين يشترون منازل أسترالية لدعم توفير المساكن للمقيمين. وستكون هناك أيضا تغييرات في اختبار نقاط الهجرة الدائمة الذي يؤثر على ثلثي المهاجرين، مع إعطاء الحكومة الأولوية للعمال الأصغر سنا والأكثر تعليما. كامبرا. قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارز يوم أمس الأربعاء إن أستراليا ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح مارز بعد اجتماع ضم 40 دولة إن أستراليا ستساهم بطائرة مراقبة من طراز E-7A والتي أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. وأضاف في بيان إن أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا بمجرد إنشائها. وأشار مارز إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد، مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية. وبدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، حسب ما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة، قبيل وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين في وقت لاحق. وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية إن المباحثات تعقد في مطار تشون بالقرب من سيول، وذلك قبل محادثات بين الزعيمين الأمريكي والصيني يومي الخميس والجمعة في بكين. وأعلن عن حضور نائب رئيس الوزراء الصيني هي لوفينغ ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في كوريا الجنوبية. ويتوقع أن تهيمن العلاقات التجارية على اجتماعات بكين الخميس والجمعة بين قائدي أكبر اقتصادين في العالم. كامبرا. دعت منظمة Human Rights Watch السلطات الأسترالية لضمان إجراء محاكمة عادلة لثلاث نساء أستراليات متهمات باقتراف جرائم خطيرة، من بينها جرائم ضد الإنسانية تتعلق باسترقاق نساء أيزيديات والارتباط بتنظيم الدولة. وأضافت المنظمة إن هؤلاء المتهمات كن ضمن 13 أستراليا 4 نساء و9 أطفال عادوا إلى أستراليا بعد أكثر من 7 سنوات من الاحتجاز دون تهمة في مخيمات بشمال شرق سوريا كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. ووفق المنظمة وجهت السلطات الأسترالية يومي 7 و8 من الشهر الجاري إلى 2 من النساء 3 تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية ادعاءات باسترقاق نساء من الطائفة الأيزيدية في سوريا، وهي مجموعة سعى تنظيم الدولة الإسلامية إلى تدميرها من خلال أعمال تشمل القتل والاستعباد الجنسي والاسترقاق والتعذيب. أما المتهمة الثالثة فقد أسندت إليها بحسب المنظمة تهم بدخول منطقة نزاع معلنة والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأشارت Human Rights Watch إلى أن وسائل إعلام أفادت بأن بعض ضحايا هذه الجرائم المزعومة يقيمون في أستراليا. وقالت دانييلا جافشن مديرة مكتب أستراليا في Human Rights Watch إن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم دولية جسيمة، ومن المهم أن تتعامل السلطات الأسترالية مع هذه القضايا بالشكل المناسب من البداية، مضيفة أن الحكومات ملزمة بالتحرك إزاء أعمال مروعة مثل الاسترقاق ودعم الضحايا لكنها ملزمة أيضا باحترام حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية. وذكرت المنظمة إن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها السلطات الأسترالية اتهامات بجرائم ضد الإنسانية، استنادا إلى تشريع صدر عام 2002 يجيز مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها. وقالت هيومان رايتس ووتش إن القانون الأسترالي ينص على أن الجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما. وأشارت المنظمة إلى أن التنظيم الكردي المدعوم من الولايات المتحدة احتجز هؤلاء النساء مع أطفالهن تعسفيا لأكثر من 7 سنوات في مخيمات صحراوية في ظروف قاسية دون غذاء أو مياه أو رعاية صحية كافية. ودعت المنظمة المحاكم الأسترالية إلى أخذ فترة احتجاز هؤلاء النساء سنوات في المخيمات في الاعتبار عند تقرير أي عقوبة سالبة للحرية قد تفرض عليهن في القضايا الراهنة. وبحسب المنظمة فإن الأطفال 9 الذين عادوا إلى أستراليا نجوا من ظروف مروعة ولم يختاروا العيش تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية، وبعضهم فصل الآن عن أمهاتهم اللواتي وجهت إليهن اتهامات مما يزيد من صعوبة مرحلة الانتقال التي يمرون بها. وقالت هيومان رايتس ووتش إن السلطات الأسترالية لم تكشف عن الترتيبات التي وضعتها لضمان رفاه هؤلاء الأطفال. وقالت جافشون إن على الحكومة الأسترالية أن توفر الدعم اللازم لضمان أن يتمكن هؤلاء الأطفال الذين عانوا كثيرا من تحقيق اندماج ناجح وأن يحصلوا على رعاية شاملة من الآثار النفسية للصدمات. وأضافت إن على السلطات الأسترالية أن تركز أيضا على احتياجات الضحايا والناجين من هذه الجرائم المزعومة المقيمين في أستراليا لضمان حصولهم على الدعم الكامل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
2: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
3: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينغستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينغستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
5: يا هلا بليلة لوغانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
4: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك. نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حسن السنة والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونائم لا ينالها نائم. إيه يا الغنائم التي لا ينالها نائم؟ كان أنس رضي الله عنه في يوم من الأيام هو وأخوه البراء شاركوا في فتح مدينة اسمها البستر. هذه المدينة كانت مدينة فارسية واستعصت جدا على المسلمين لدرجة أنهم حصروها ما يقرب من سنة ونص، لأنهم محصرين المكان دوت. سبحان الله، في الآخر الله سبحانه وتعالى مكن المسلمين وسقطت في أيديهم. لكن المعركة بدأت، هم كانوا طبعا 30,000 أمام ما يقرب من 150,000، 30,000 من المسلمين. والمعركة اشتدت جامد جدا في الصحر، يعني قبل الفجر، وسحبت معاهم لغاية وقت الفجر طلع. وبعدين خلاص الشروق جه،

0: المساكن بيقول من فاتته صلاة الفجر
1: ذبح يومه بلا سكين.
0: يوم الذبح بس بدون سكين، يومه ما فيهوش بركة، يومه ما فيهوش توفيق، يومه ما فيهوش يعني خيرات وبركات أهل البكور. عشان كده في لذة بيجدها الناس اللي بيشهدوا صلاة الفجر. أحدهم يقول بلغت عمر ما بعد 50، والأفاضل وآبائنا الكرام الموجودين في المسجد عارفين المعنى ده كويس أوي ويؤيدوه ويشهدوه. سبحان الله، ورجل ده فوق 50 يقول لم أجد متعة في الدنيا تعدل متعة صلاة الفجر. اللي فوق 50 موافقين لبعضهم كده؟ مش ورا واحد رميله؟ كلهم سبحان الله. لأن الإنسان عم يكبر يعرف حقارة الدنيا ويبدأ فعلا يطل كده عليه شمس عمره بتغيب. أسأل الله أن يرزقكم طول العمر في طاعته وحسن ختام، وأن تموتوا على التوحيد والاتباع. فهذا من يقول لم أجد متعة في الدنيا تعدل متعة صلاة الفجر، هي أدفأ من حضن أمي وأحد من صدر أبي وأقرب من الزوجة والأبناء وأوفى من كل الأصدقاء، هي دقائق روحانية في الجنة مع الله، نورها يسرق الشمس، بركتها تغطي الكون، تشرح الصدر، تيسر الأمر وتجبر الفسق. سبحان الله. ولذلك صلاة الفجر يا جماعة مش مجرد ركعتين. لما اتكلمنا عن الصلاة طب أنا عاوز أبدأ بيه إمتى بصلاة صلاة الفجر؟ لو بدأتها وظبطت صلاة الفجر فإن شاء الله صلاة الفجر دي عاملة زي حفظ القرآن سورة البقرة، فخلاص جبت البقرة عاوز بتسحب معاك إن شاء الله بعد كده. فصلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأمور المتعلقة بها تجعلك إنك تشوف صلاة الفجر دي مش مجرد إن هي ركعتين، دي غناء ما يقول بقلبك، دي غناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. الشيطان دي مشروع معاك ليه النهار شغال فيه، هذا المشروع عاوز يقعدك ويبعدك، يقعدك عن كل خير ويبعدك عن ايه كل شيء يوديك الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. كنت رايح تنام تلاقي الشيطان يربط عليه رأسك كده ثلاث ربطات، يضرب على كل عقدة يقول عليك ليل طويل فارقد نام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظ فذكر الله انحل العقدة. أول ما بنصحى نقول إيه؟ نقول لا إله إلا الله، ولا نقول الحمد لله على الذي أحيانا. هذا طبعا الناس اللي بتذكروا ربنا اللي بيصحى ويذكر الموبايل اللي بيصحى واخدة معاه خلاص؟ الذكر تعالى على الليل. نعم. فإن استيقظ فذكر الله أحل انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحقت عقده كلها، حلت العقد كلها، فأصبح اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح نشيطا طيب النفس، حس كده هو طيب النفس وبتاع مش عارفين، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لو تعرضوا لصلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح يعني صلاة العشاء واثنين الفجر لأتوا ولو حظوا. شوف حد كده من قريبك رضيع عيل كده عنده ايه 6-7 شهور وايه بيحاول يحبو، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله انتوا لو تعرفوا ايه اللي في صلاة الفجر من الخير والبركة والله لو هاتيكوا زحف. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ايه واحنا لا نعلم؟ انتوا مدركين يا شباب، مدركين ان صلاة الفجر دي لو هنعرف ايه اللي فيها هنعمل كده؟ قصة دي حكيتها

0: كده في المسجد ده. كان في احد الناس الاغنياء في مدينه الرياض للمملكه العربيه السعوديه، صلى الفجر مره وبعدين راح موزع على الناس اللي بيصلي الفجر كل واحد 500 جنيه. الفجر اللي بعده ما فيش مكان في الشارع، الشارع مفيش مكان فيه، سبحان الله. الناس وثقوا في عطاء المخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أثقل، ليس صلاة أثقل على المنافق، أثقل صلاة على المنافق صلاة الفجر والعشاء. قل ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. اللي يخليهم ايه؟ حاجة صعبة خالص. الكل كل شوية يسأل، عاوز يدور على تأمين المستقبل وتأمين العيال وعشان الزمن ولما اطلع معاش ومش عارف ايه، الكل بيبحث عن التأمين ومستقبل ولاده. صلاة الفجر تأمين شامل، تأمين ليومك وتأمين لآخرتك وتأمين في قبرك. ازاي تأمين اليوم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني هو في عهد الله وحماية الله. وينبغي كل إنسان أن يتقي الله في من شهد صلاة الفجر، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه الله من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. حديث معنا اللي يصلي الفجر في جماعة الأصل أن يكون في رعاية الله، وأن المفترض كل الناس يأمنوا بصلاة الفجر مع كرنين مؤمن، ده المفترض. ولذلك اللي يتعدى على واحد صلى الفجر ده عمل كبير أوي. تسمعوا إيه عن الحجاج؟ كان راجل عادل ولا راجل ظالم؟ كان راجل ظالم، خلاص جديد جدا. يعني أول خطبة خطبها في العراق لما مسك الحكم وكده قال لهم كده. الأول هو داخل الأمير بيعرفهم بقى، فالأمير داخل بيقول لهم السلام عليكم ورحمة الله، عامل لهم بقى ده الحجاج وهيمسككم كده. فلقى الناس اللي بترد مش كله بيرد، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، استنى. يقول لكم أمير المؤمنين السلام عليكم ولا تجيبوه. قالوا له: يا رب انت داخل سخن ليه كده؟ فقال: من لم يجب أمير المؤمنين قطعت رأسه. فالذين قال السلام عليكم مظاهرة في الرد السلام. قال: إن قال لا، إن قلت لأحدكم انصرف وأشرت هكذا فانصرف الجهة الأخرى قطعت عنقه. حاجات صعب جدا، سبحان الله. لما أمر برجل وجاءه اسمه سالم عشان يقتل، فقال له سالم: قال إني قد صليت الفجر وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا وكذا وكذا. فقال الحجاج: والله إني لأكره أن أقتل رجلا أجاره الله. فشوفوا سبحان الله، الحجاج ده سبحان الله يعني رغم العمل اللي عمله فيه حاجات كده، مش كده يا جماعه احنا ملناش علاقه ان فلان يدخل النار ولا يدخل الجنه، طول ما هو مسلم احنا ما نعرفش، ملناش دعوه.
1: انت ما تعرفش هيخسر فيك ايه؟ حجاج كان بيصلي بالليل، فبيقول ايه؟ بيصلي بالليل قيام ليل. انتوا عارفين الهند والسند والحاجات دي؟ هو كان السبب في انها فتحت.
0: هو ارسل ايه؟ محمد بن اسد وبعته عشان يفتح، وقتل بعد ما يقع. المهم هو اللي فتح هذه البلاد. المهم يقيم الليل بيقول ايه؟ يقول: اللهم انهم يقولون انك لن تغفر لي، اللهم خيب ظنهم فيك. يقول الحسن البصري: إن نجا فبها، ده لو عدى ده هيعدى حسن رجائه في الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحسن الظن بالله. فالحجاج لما أنا صليت الفجر سعد. قال كرهت أن أقتل رجلا أجاره الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بقى أن في تأمين آخر. إيه بقى؟ إن صلاة الفجر بتبارك في عمرك. تقريبا تلت عمرك بيبارك بسبب صلاة الفجر. إزاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ولن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. عشان كده في واحد عنده ظروف في رمضان وشغل، ولا راجل تعبان ولا مش عارف ايه وعنده خشونه في الركبه او عنده ظرف وبتاع وما لحقش يقيم الليل مع الامام في التراويح، صلى العشاء. ده الحد الادنى بقى خالص، صلى العشاء يا جماعه وصلى الفجر يا جماعه فكأنما قام الليل كله. سبحان الله، ده يخليك تفرح بصلاه الفجر. كل تأمين احنا بنعمله في الدنيا بغض النظر عن الاحكام الشرعيه والجائز ولا غيرها، كل التأمين اللي بنعمله بينتهي عند قبرك. اما انت على عربيه هتاخدها معاك، اما انت على شقه هتاخدها معاك، اما انت على اي حاجه هتاخدها معاك، هتاخدها حاجه معاك. صلاه الفجر مكملها معاك تأمين جوه. شفتوا بقى انت ماشي بقى عارفين الناس تبعث يوم القيامه في النور ولا في الظلمات؟ الدنيا كح في الظلمات. وبعدين نمشي على الصراط، الصراط منور ولا ظلمه؟
2: الاصل
0: ان هو ظلمه، بس الله عارف ايه، والناس قاعدين يقولوا المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. سبحان الله، كل واحد على قدر على قدر عمله ياخد النور بتاعه ويعطى نور، وسرعه العبور على حجم النور. في الوقت ده بقى اللي كانوا بيصلوا الفجر يقول النبي بشر المشائين في الظلم الى المساجد من نور تام يوم القيامة. مع نور تام يوم القيامة. عشان كده يا جماعة مهم جدا كل شوية تعملوا مسابقات لأطفالكم والكلام كله عشان يظبط النور، عشان يظبط المستقبل بتاعه. فدي بشارة نورانية لصلاة الفجر، الشهادة الملائكية. يقول الله سبحانه وتعالى قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهود مين؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. يتعاقبون يعني ده ايه وغيره ده ايه كده، زي كده انت ايه عندك شفتات كده والله. وفي واحد ده بتقولش الناس اللي ايه الملائكة اللي بيجوا في الشفت بالليل دول يا شيخ برضه كذا، فهم الناس زي بقول لحد كده من الاطفال بقول له انت عملتوا ايه في التراويح؟ قال لي جيت في البريك رحت اشتريت في البريك بتاع التراويح. المهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيسالهم الله سبحانه وتعالى فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. ان الملائكه تنزل خلاص اللي جايين بقى في الصباح يلاقونا بنصلي الفجر، فيرفعوا التقرير الملك تبدال وهو اعلم بحالنا وحالهم، يقولوا له يا رب دول صلوا وكانوا دخلنا عليهم كانوا بيصلوا. سبحان الله، في حصانه الهيه والنعمه في ذمه الله، النجاه العظمى بقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يرد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اللي هم صلاة الايه؟ الفجر والعصر. لما صلى الفردين دخل، وعند الفردين دخل الجنة. دي الغاية الكبرى بقى، دخول الجنة. يبقى واحد النجاة العظمى أنك تنجو من النار. أنك تحافظ كده واحد يقول لك بس أنا حافظ على الفجر والعصر، وأضيع طول. صدقني ان وظفت بصدق هتلاقي الدنيا متسمع. زي واحد كده يقول انا هدر امي فين؟ امي انا هوصلها هدر الام في دخول الجنه انا هدر. تقول لي هات ميه هجيب لها، لكن لو هات عصير عمر ما يجيب عصير. مستحيل انسان يبر والدته في الميه وفي الريف في الطلبات وبتاع هيجي على حاجه معينه يقول لها لا. هتلاقي تلقائي يستجيب. سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخير العظيم لصلاة الفجر، يقول صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. شوف النهاردة الشاب عشان يجيب شقة، ولا كان ساكن في الملك في إيجار وعاوز يخليها ملك، ولا كان ساكن في ملك معين بس في مكان متوسط فعاوز يروح بمكان تاني، ولا يروح بأماكن العاصمة ولا أي حاجة، عاوز يدفع قد إيه وإقساط قد إيه وحياة قد إيه. سبحان الله، تلاقي الشاب النهاردة بيشتري الشقة قسط كان دولي واخدها على 14 سنة. واحد كان بيسألني قريب سؤال، واخد شقة قسط على 20 سنة. الله المستعان. وبغض النظر بقى لما بنتكلم في حاجات مباحه طالما انها حلال كده، بس شوف الانسان عشان ياخد شقه في الدنيا علم كبريت خلاص، ويا ريته مثلا يعني هيكون فاتتها في انها هتلاقيها برضه في مكان مسطور كده وبتاع، ياخد يدفع 20 سنه شغال مالي، يدفع يدفع يدفع. طب هو زي ما تعرف انت تظبط دنياك كده، مش عاوز تظبط ارضك، مش مركز كده، يجي في الأمر يقول لي والله سبحان الله أنا رمضان لأهل اللي فات والله طرف 500 جنيه قلت لي ده عشان أبلي رب وعليه بقاله سنتين، وقال يطلع شنطتين ثلاثة في رمضان وقال خلاص كده اللهم لك الحمد. في حين في الدنيا يوميا بيكد 8 ساعات دوام كل يوم ومش عارف ايه وإقساط شهرية وبتاع وكامل كله ايه عشان يظبط ايه الدنيا، اظبط أخيرك برضه. فسبحان الله، لذلك قوم قارون يقولوا لا تنسى نصيبك، انت ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ايه هو نصيبك من الدنيا؟ الاصل نصيبك من الدنيا ايه؟ حاجه بسيطه كده صح؟ في القول الثاني ولا تنسى نصيبك من الدنيا اللي هو كفن، فطلع بكفن يعني اغلى كفن، اغلى كفن بكام دلوقتي؟ اغلى كفن. تخيل كده ان في حد عزيز مات عليه، فجيت عندنا الجامع كده قلت يا جماعه انا عاوز كفن، بس انا عاوز كفن نظيف كده، قال لك في كفن هنا بنص مليون جنيه تاخده؟ تاخده؟ قال لي صباح كده قال لك في هنا كفن بس مليون جنيه تاخده؟ مش حاجه غبيه يا ابني ده امك وبتاع، كل ما خلاص الشخص هنرمي في التراب. احنا كلنا كده يا جماعه، كفن الغفير وكفن الوزير واحد، هو كفن سبحان الله. في حد كده كان بيحب بنته قوي، ربنا يرحمنا ويصبره ويرحم جميع الموتى المسلمين، وسبحان الله ومنطرف قوي يعني بيخافوا من الايه عليهم من الايه من الهوى زي ما بيقول. سبحان الله اصابها شيء كده فماتت. لما رحنا ننزل المقابر موحشة، كان كده حوالين المقبرة الناس رمية قمامة ورمية مش عارف ايه وبقايا قماش اتبهدل، وفي كلاب كده من بعيد وبتاع، فتشوف كده تقول سبحان الله هو هيمسك بنته هنا ويمشي وماشي كلنا كده سبحان الله. فأخبرها نسأل الله العفو والعافية. طيب الدنيا دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ركعات الفجر، مش الركعتين اللي هنصليهم مع الامام، لا ده انت السنه، الركعتين اللي هنصليهم السنه دول الركعتين اللي شباب كتير بيكسل ويدخل الجامع يلاقي الامام ايه خلاص هيقيم او مستنيين هو استنى عقبال ما الاقامه. انت بتضيع ايه؟ بتضيع ايه؟ الدنيا دي كلها لا تعدل هاتين الركعتين. فسبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم بقى على الايه على التوفيق والخير اللي فيها، يقول اللهم بارك لامتي في بكمها. النبي داعيلك في الفرح، داعيلك في اليوم ده انك عندك ايه، يكون اليوم ده كله مبارك وبتوفيق وفيه. عشان كده الشيخ الاسلام ابن القيم يقول ايه ذبح يومه بلا سكين. وبعدين اعلن عينه اللي قلناه عليه امبارح هو رؤيه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، مفيش تشويش خالص. فان استطعتم ان تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. دي ليه؟ دي الجسر اللي توصلك. واختم ان كل اختبار في الدنيا يا جماعه، في الدنيا كل اختبار محتاج حاجتين. الحاجة الأولى إن إحنا ندركهم، يعني الحاجة الأولى إن يكون فيه صعوبة، فيه قدر من الصعوبة، أي اختبار في الدنيا، أي شيء هتلاقي في قدر من هذه الصعوبة ولو حتى 5%. ماشي؟ عشان لو سهل يبقى كله هيك، ده مش اسمه اختبار، فلازم يبقى الاختبار فيه ايه؟ فيه معامل كده شوية عالي. الحاجة الثانية انه ما يكونش مستحيل، لان لو مستحيل يبقى كل ايه؟ مش هيك؟ خلاص؟ فقول ان ربنا سبحانه وتعالى اختبرنا صلاة الفجر وتبقى عارف ان فيها قدر من ايه؟ من المجرد، بس في نفس الوقت ايه؟ مش مستحيل. حديث اختم بيه عشان نعرف قد ايه ان اللي بيصلوا الفجر دول ليهم مكانه عاليه جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا جل جلاله من رجل ثار عن وطائه. رجل ثار عن وطائه يعني ترك اللحام بتاعه، ثار عن وطائه الغطاء ولحافه من بين حبه. عارف من بين حبه يعني مسام
2: سرير،
0: السرير ماشي عن مسام، من بين حبه السرير. طب واهله؟ يقول النبي: من بين حبه وأهله إلى صلاته. حبه على طول عشان يصلي سواء قيام أو صلاة مكتوبة. فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي. يا سلام عما تكون أنت محل الكلام في الملأ العالم، يتم الكلام عليك أنت، انظروا إلى عبدي. فيقول هو يقول في رواية: ما حمل عبدي على ما صنع، واللي خلاه يعمل كذا. فيقولون رغبة، يقول الله سبحانه وتعالى: رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. أيوه، عندي رغبة يعني رجاء وخوف من النار يعني. فيقول الله سبحانه وتعالى: أعطيته من رجاء، أعطيته من رجاء، وأمنته مما يخاف، أمنته مما يخاف. إيه الغالي بقى عليك انك تضيعه، انك تضيع صلاة الفجر عشانه؟ في حاجة غالية علينا ان احنا ننام ونضيع الفجر؟ هننام يعني؟ نار جهنم اشد حرا. كان في واحد والده بيصحيه يقول له: اصحى. يقول له: عاوز انام. قال له: يا ابني هتنام في القبر كتير، هتنام في القبر، بس يا ترى هتنام نومة العروس زي ما الملائكة كده تقول للمؤمن: نم نومة العروس، لا يوقظك إلا أحب الناس إليك. عارف كده إيه؟ الشيخ محمود والشيخ أسامة لما ربنا يرزقهم كده ويتزوجوا خلاص، فبعد ليلة البناء وكده نايمين، مين هيصحيهم؟ أحب الناس إليك. فالملائكة تقول لهم كده، تقول لكل مؤمن إن شاء الله قلوبه تسمعوا نداء نم نومة العروس، إنك تنام نومة العروس، فلا يوقظك إلا أحب الناس إليك. النومة دي عاوزة شغل، النومة دي عاوزة بذل، والله بذل يسير. ربنا يحفظكم ويثبتكم حتى لو يعني طول حياتك كنت ماشي عكس اتجاه السير وعلى خلاف ما يريد الله سبحانه وتعالى، الله يقبل منك ولو لحظة تدوب فيها خلاص. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مش مسألة هنعفو عن اللي فات، لا، كل اللي فات يتقلب حسنات. أين تجد مثل هذا الرب في المعاملة؟ ربنا يحفظكم ويثبتكم ويقويكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم حسن الأعمال وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها. يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: أول دواء
4: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاك تاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
8: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله البصير. تختلف صفة البصير عند الإنسان عن صفة السميع، فربما تمتع ابن آدم بإحداهن دون الأخرى، لكن هاتين الصفتين عند الله تعالى ليستا كصفتي الإنسان منفصلتين، أو تعمل إحداهن دون الأخرى، أو هي محدودة متأثرة متغيرة تضعف بمرور الزمن، ولله المثل الأعلى. فالله تعالى سميع بصير عليم معا، بصرا وسمعا وعلما، صفات تشمل كل شيء، فلا يحده شيء ولا يغيب عنه شيء صغر أم كبر. ورد فعل رأى ومشتقاته في القرآن الكريم 310 مرات، ووردت عبارة ألم ترى وألم تروا أو لم يروا أكثر من 90 مرة، وفي ذلك ما يكفي للدلالة على أهمية هذه الحاسة وعلى عظيم مسؤوليتها عند الإنسان. معنى البصير: البصر حس العين، والجمع أبصار، والبصيرة حس القلب، وجمعها بصائر. قال سيبويه: أبصره إذا أخبر بالذي وقعت عينه عليه، وأبصرت الشيء رأيته، وتباصر القوم أبصر بعضهم بعضا. والرجل بصير مبصر خلاف الضرير، على وزن فعيل بمعنى فاعل، وجمعه بصراء. ويقال بصرت وتبصرت الشيء أي رمقته. والبصر نعمة إلهية عظيمة، جعلها الخالق في أعلى الجسم تشريفا وتعليما، وقال: ألم نجعل له عينين، فزينه بأحسن تقويم. وقال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، أي قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائر، فمن أبصر فلنفسه نفع ذلك، ومن عمي فعليها ضرر ذلك، لأن الله عز وجل غني عن خلقه. قال ابن الأعرابي: أبصر الرجل إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان. وقوله عز وجل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، قال الزجاج: معناه واضحة. ويجوز مبصرة أي متبينة، تبصر وترى. وقوله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، قال الفراء: جعل الفعل لها ومعنى مبصرة مضيئة، كما قال عز من قائل: والنهار مبصرة أي مضيئة. وقال أبو إسحاق: معنى مبصرة تبصرهم أي تبين لهم. وقد يأتي البصير مجازا بمعنى المهتدي أو المؤمن. يقول الله تعالى في سورة غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما يستوي الأعمى والبصير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. والقصد من الأعمى والبصير أي الكافر والمؤمن، أو الضال والمهتدي. البصير جل وعلا: بصر العبد بآلة، وتعالى بصر الله عن الآلة. بصر العبد موصوف، وبصر الله بلا تحديد ولا تكييف. عين العبد للوقاية، وعين الله عناية. بصر العبد للموجود، وبصر الله ليس له حدود. بصر العبد مردود، قال تعالى في سورة الملك: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال ابن الأثير في أسماء الله تعالى: البصير هو الذي يشاهد الأشياء كلها، ظاهرها وخافيها، بغير جارحة. والبصر عبارة في حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات. والبصير جل وعلا هو كما جاء في سورة الشعراء: الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين. البصير صفة إلهية خاصة، قال الغزالي: هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى، وإبصاره أيضا منزه عن أن يكون بحدقة وأجفان، ومقدس عن أن يرجع إلى انطباع الصور والألوان في ذاته كما ينطبع في حدقة الإنسان، فإن ذلك من التغير والتأثر المقتضي للحثان. والبصير تعالى لا تفوته حركة ولا التفاتة بدنية أو داخلية. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. يقول ابن القيم: البصير هو الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى ما تحت الأرضين السبع كما يرى فوق السماوات السبع. وصفة البصير لا تعني الحاضر فقط، فالبصير يحيط من يحب بعنايته منذ صغرهم وهم في عالم الأرحام من قبل أن تلدهم أمهاتهم. قال سيدنا موسى في سورة طه: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وصفة البصر عند الله تعالى كغيرها من الأسماء والصفات الإلهية متسمة بالديمومة وعلى كل حال. قال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، أي دائم السمع والبصر. جمع الله تعالى صفتي السميع والبصير إلى ذاته العلية ليقرب إلى أذهاننا أنه لا تخفى عليه حشرجة صوت أو لمحة بصر أو إيماءة أو حركة تصدر عن أحد من خلقه. قال تعالى في سورة طه: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وتعالى رب البريات عن أن يشبه شيئا أو يشبهه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال العلماء: وصف الله عز وجل نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم بخفيات الأمور، والبصير في كلام العرب العالم بالشيء الخبير به، ومنه قولهم: فلان بصير بالطب وبصير بالفقه وبصير بملاقات الرجال، وهكذا. حظ ابن آدم من اسم البصير. البصير أولا هو البصير بما خلق الله تعالى ليخرج موقنا بأن للخلق خالقا واحدا، خلق على كمال لا على مثال، فسبح ومجد. والبصير ثانيا هو البصير بعيوبه ودقائق نفسه، فعمل على تأديبها ونهى النفس عن الهوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خلال: فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصره عيوبه. والبصير هو الذي نظر فيما سيأتي فعلم ما ينتظره في الآخرة، وصدق بما جاء به القرآن فصار يراه كأنه رأي عين، فبصر بما ينبغي فعله أو اجتنابه طيلة حياته الأولى واستعدادا للقاء الكبير في حياته الثانية. والبصير حقا هو الذي شغلته عيوبه عن الاشتغال بعيوب الناس. قال القشيري: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. ليسأل العبد نفسه: لماذا حباني الله بهذه النعمة؟ فيأتيه الجواب من الذي من بها عليه، وهو القائل تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمعنى: قد أعطيتك كل أنواع المنن والقدرات ومنها السمع والبصر لتستخدمها بحقها، فأول واجبات ابن آدم شكر الله تعالى على نعمة البصر، ولا يقدر هذه العطية أحد بقدر ما يقدرها فاقدوها. قال تعالى في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ومن واجبات العبد بعد الشكر أن يحسن النظر والسمع لما يراه من حوله ومما يسمعه من أهل المعرفة، توصلا إلى معرفة الحقيقة الإلهية، ثم يستخدم السمع والبصر ثانية لخدمة دينه ومجتمعه بقدر طاقته وإمكاناته. وحق البصر على الناس أن يحفظوه من النظر إلى ما حرم الله. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. واطلع رجل على النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرة، أي بغير حق، ثم ولى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده مدرة، فقال: لو أعلم أن هذا ينتظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرة في عينيه. وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ وعن الحسن قال: رب نظرة أوقعت في قلب صاحبها شهوة، ورب شهوة أورثت صاحبها حزنا طويلا. وحق البصر على صاحبه أن يجليه بالنظر في القرآن وبقيام الليل، فقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل أن يكون الدمع دما والأضراس جمرا. وحق البصر على صاحبه أن يرفق بمن فقد البصر ويتحسس محنتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: اذهبوا بنا إلى بني واقف نزور البصير، يقصد صحابيا محجوب البصر. وأما حق الناس على البصر ألا ينظر إليهم نظرة حسد. أخرج الإمام مالك عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط بسهل، أي صرع وسقط أرضا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون به أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. قال الإمام البيضاوي: قال المشايخ: من عرف أن الله هو البصير زين ظاهره بالمحاسبة وباطنه بالمراقبة. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. ويسأل الإمام الغزالي: كيف تستعمل بصرك؟ وهل تعلم أن الله يراك على كل حال؟ والله تعالى يقول: ألم يعلم بأن الله يرى؟ والبصير هو الذي يرى فيعتبر. قال تعالى في سورة الفرقان: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. فهل تبصرت يا ابن آدم بما سيأتيك؟ وعلام أنت قادم؟ وماذا أعددت للآتي؟ العين ستكون يوم القيامة أحد شهود جسم ابن آدم عليه وعلى أعماله. قال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بين البصر والبصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي أدعو إلى الله على معرفة ويقين. قال ابن القيم: البصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه يشاهد رأي عين. وقال بعضهم: البصيرة ما خلصك من الحيرة إما بإيمان أو بعيان. فمن حفظ بصره عما نهى الله بصره الله بأبعد مما تراه العيون. جاء في الحديث القدسي: كنت له سمعا وبصرا فبي يسمع وبي يبصر. والبصيرة على ثلاث درجات: الأولى بصيرة في الأسماء والصفات، ويقصد أن لا شبهة فيما بينها ولا تعارض، بل تكامل وتعاضد. والثانية بصيرة في الأمر والنهي، ويقصد الوضوح في الأحكام، فلا تأويل ولا هوى، فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به. والثالثة بصيرة في الوعد والوعيد، أي أن يشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا وآجلا في دار العمل ودار الجزاء. والبصيرة لا تتفتح إذا بقي العبد منشغلا بطلب الدنيا، شغوفا لهوفا، كلما أعطي طلب المزيد، فيتعلق بالدنيا قلبه وينصرف إليها حبه. قال ابن عطاء رحمه الله: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ وقال القشيري: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. قال ابن القيم: بصيرة تفجر المعرفة، وتثبت الإشارة، وتنبت الفراسة، تنفجر ينابيع المعارف من القلوب. المعارف وليس العلوم، فالمعرفة أوسع من العلم، ونسبتها إليه كنسبة الروح إلى الجسد. المعرفة هي روح العلم ولبه، ولا تنال بكسب ولا دراسة، إن هو إلا فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه ودينه على قدر بصيرة قلبه. البصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة، هي نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب، ولا يزال النور في تزايد حتى يرى على الوجه والجوارح والكلام والأعمال. ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا دخل قلبه في الغلاف والأكنة، فأظلم وعمي عن البصيرة، فحجبت عنه حقائق الإيمان، فيرى الحق باطلا والباطل حقا، والرشد غيا والغي رشدا. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ختاما: كيف يصبح العبد حقا بصيرا؟ ثمة من يبصر ما يراه من مشاهد وحوادث، وشمة من يبصر أبعد من ذلك حين يربط الأمور ويعرف الأسباب من رؤيته للنتائج، وثمة من يبصر بعقله الحكمة مما تراه العين، وثمة من يبصر بقلبه الصدق والصفاء والصلة والحب أو الكذب والانشغال والبعد والبغض، وثمة من يبصر بروحه القرب والأنس والنور والإشراق أو الجفاء والجفاف والغرور وظلام النفس. فإذا نزهت البصر كشفت لك البصيرة، وإذا تلوث بصرك غاب عنك حتى ما يدور من حولك، فافهم وفقك الله وعافاك معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. قال الغزالي: البصير يكفيه اليسير، والبليد لا يزيده التكثير إلا تحيرا. وأنشد أبو العلاء المعري رحمه الله مناجيا: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى وصول غذى الجنين ببطنها في ظلمة الأحشى بغير تمقل، ويرى مكان الوطء من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل، ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226 2 98.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

في ذكرك رضا لك ورضا علي، وإزالة هم وجلب سرور، وطرد شيطان، وملء القلب بنور. يا رب، ذكرك قوت القلب ومتعة المحب، فاجعلني يا رب من الذاكرين الشاكرين لفضلك، وقربني منك كلما هربت خطوتي لطريق يفصلني عنك، واجعلني مستغفرا شاكرا ذاكرا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين يا الله.

إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم نجنا من كل شر تعلمه ولا نعلمه، وفارق بيننا وبين أصحاب السوء، وقرب بيننا وبين أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم هون علينا عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، وأدخلنا برحمتك جناتك لا بعملنا، وثبت الإيمان في قلوبنا، وهبنا من لدنك علما وحكمة، وعلمنا ما لم نكن نعلم، إنك أنت علام الغيوب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

0: تكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: خاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بانكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: بالعلم بالأدب. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.

0: وأي شرف أعظم من أن يقوم العبد على رعاية أرض الله وحرمه؟ أي شرف أكرم من أن يقوم العبد بخدمة ضيوف الرحمن ابتغاء رجاء الرحمن؟ أي شرف أعظم من أن يكون العبد قائما على المشاعر المقدسة؟ أي شرف أكرم من أن يكون العبد منسوبا إلى الله فيقال هذا من أهل الله؟ من يقرأ في تاريخ مكة فإنه يحصر قراءته في مكة بعد الإسلام، لكن هل كانت مكة معظمة عند الناس وعند العرب على وجه الخصوص في الجاهلية؟ كيف كان أمر مكة في الجاهلية؟ من هي القبائل التي كانت ترعى شؤون مكة؟ هل استطاعت هذه القبائل عبر تاريخ مكة منذ أبينا إبراهيم عليه السلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقوم على أمر البيت كما ينبغي؟ أيعقل أن مكة عبر تاريخها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تتعرض للسلب ولا للنهب ولا للاعتداء؟ هل كان هذا الشرف، شرف رعاية أمر مكة، مقرونا بعبادة أو لحرمة البيت فقط؟ أعني هل كان القائمون على أمر مكة يراعون الحج كما يراعي المسلمون الحج، أم كان القيام على المشاعر مجردة عن معاني عبادة معينة كالحج مثلا؟ ثم هذه القبائل التي كانت تفد إلى مكة، هل كانت تفد إليها من أجل الحج؟ وهل كانت تجد من العناية من أهل مكة القائمين على أمر البيت كما ينبغي؟ هل كان القائمون على أمر مكة يقدمون هذه الخدمات ابتغاء الثواب والأجر من الله، أم كانت هناك مبالغ يأخذونها؟ من كان يتعرض للسلب والنهب في الطريق أو في مكة، من الذي كان يحميه؟ من الذي كان يدافع عنه؟ هل كانت هناك دول أو مؤسسات أو قبائل أو أفراد أو أحلاف تقوم على خدمة أولئك الذين يأتون إلى مكة وتحفظ لهم حقوقهم وعهودهم، أم كان هذا الأمر مسلوبا من مكة؟ الحج في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد أن نعرفه ليكون توطئة لما سنذكره حول ما يتعلق بالحج في تاريخ الإسلام. والمهم من هذا كله أن نعرف المفاضلة بين الحج قبل الإسلام والحج بعد الإسلام، لنعرف تماما فضل الله علينا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: الحج بكسر الحاء وفتحها مصدر حج، وحج المكان يحجه إذا قصده. فمعنى الحج قصد بيت الله الحرام بمكة المكرمة لأداء عبادات خاصة من طواف وسعي، وما يتبع ذلك من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمرات. يرجع تاريخ الحج إلى عهد نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، فهو أول من بنى البيت على التحقيق، وأول من طاف به مع ولده إسماعيل عليهما السلام، وهما اللذان سأل ربهما سبحانه وتعالى أن يريهما أعمال الحج ومناسكه. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لقد أمر الله تعالى ذرية إسماعيل في هذه المناسك، وأنها بقيت في العرب إلى عهد الإسلام الحنيف، غير أن العرب لما نسوا التوحيد وداخلهم الشرك تبع ذلك تحريف وتغيير في أعمال هذه العبادة. شأنهم في ذلك شأن الأمم، إذا فسدت سرى الفساد في كل شيء منها.
0: لا شك أن تعظيم مكة كان موجودا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمكة منذ أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عهد رسول الله صلى الله عليه
2: وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم.

0: سبحان الخلاق العظيم، برنامج يكتبه حمدي عباس، يخرجه عبد المنعم عبد الكريم.
1: الجهاز العصبي.
0: جسم الإنسان وخلاياه يمثل عاصمة كبيرة بها ملايين الأنفس، ولكل من هذه الملايين أعمال متشابهة يقوم بها كل فرد منهم لحفظ كيانه، كالنوم والأكل وما إلى ذلك من الأعمال الحيوية والهامة.
2: ولكي تزدهر مثل هذه العاصمة البشرية المترامية الأطراف وتحتفظ بحياتها وثروتها، لا بد لها من حاكم عام ينظم أعمال الجميع ويربط بعضهم ببعض حتى يكونوا وحدة متلائمة متناسقة ومتعاونة.
0: وهذا الحاكم العام المنظم لجميع حركات الجسم وسكناته هو الجهاز العصبي والغدد الصماء، وبدونهما لا تدور دورة دموية ولا حركة تنفسية أو أي نشاط حيوي.
2: فإذا ما أصيب الجهاز العصبي بأي خلل في وظيفته نتيجة مرض أو اضطراب نفسي، ينتج عن ذلك ما يقابله من اضطراب وخلل في وظيفة الجهاز، وخاصة في التنظيم والسيطرة على الأعضاء.
0: ومن هنا يمتد تأثير الجهاز العصبي إلى بعض الأجهزة الأخرى التي لا تحيا إلا بهما، كالجهاز الدوري الذي يمده بالغذاء من الجهاز الهضمي والأكسجين من الجهاز التنفسي.

0: أهلا بالطبيب العربي سنان بن ثابت.
1: شكرا لمولاي الخليفة الراضي على ما خصنا به من حفاوة وتكريم.
0: سنان،
1: أمر مولاي.
0: لقد أرسلت في طلبك لأمر ألم به وأهمني.
1: خير إن شاء الله يا مولاي.
0: إن أخي المتقي بالله تسلطت عليه نفسه فاستعذب الغضب والعدوان وأصبح كمن باع روحه للشيطان، وهذا الذي دعاني لاستقدامك استبشارا بك وبأنني سأجد في مقدمك دواء لدائه إن شاء الله.
1: أرجو أن أكون عند حسن ظن مولاي الخليفة بإذن الله.

0: أربعة أنفس، أولها النفس النامية ولها خمس قوى: ماسكة وجاذبة وهاضمة ودافعة ومرتبة، وهذه لها خاصيتان: الزيادة والنقصان.
1: والثانية يا ابن ثابت؟
0: النفس الحسية ولها خمس قوى: سمع وبصر وشم وذوق ولمس، ولها خاصيتان: الرضا والغضب. أما الثالثة يا مولاي فهي النفس الناطقة ولها خمس قوى: فكر وذكر وعلم وحلم ونباهة.
1: والرابعة؟
0: النفس الكلية الإلهية، ومبدأها من الله وإليه تعود.
1: بارك الله فيك يا ابن ثابت وفي علمك، وجعل برء أخي على يديك إن شاء الله.

0: إن الجهاز العصبي ذلك العملاق الضخم الذي تتجلى فيه حكمة الخالق تبارك وتعالى يتكون من قسمين.
1: الأول الجهاز العصبي المركزي، ويتكون من المخ والنخاع الشوكي. والثاني الجهاز العصبي الفرعي أو الخارجي، الذي يتكون من أعصاب الجسم 12 زوجا الخارجة من الجمجمة والمخ، فضلا عن 31 زوجا أخرى من الأعصاب تخرج من النخاع الشوكي.
0: وهذا الجهاز بدوره ينقسم وظيفيا إلى قسمين، أحدهما يختص بالقسم الشوكي الإرادي ويشمل المخ والنخاع الشوكية والأعصاب الجمجمية والشوكية المتصلة بها.
1: أما القسم الثاني فهو القسم العصبي المستقل، أي الذي لا يخضع لإرادة الإنسان، ولكنه يؤدي عمله مستقلا عنها، وإن كان ذلك تحت الإشراف العلوي للمخ.
0: هناك أيضا من الأعصاب ما هو خاص بنقل مختلف الأحاسيس من جميع أنحاء الجسم إلى مراكزها الرئيسية، ومنها ما ينقل الأوامر إلى جميع أعضاء الجسم وخلاياه.
1: إن الجهاز العصبي هو الجهاز الوحيد الذي يتدخل في كثير من العمليات التي تتم داخل الإنسان، دونما أن يكون للإنسان نفسه فيها أي سلطة أو إرادة.
0: إنه الذي يتولى عمليات الهضم وامتصاص الغذاء وتمثيله واحتراقه، كما أنه المتصرف وحده في دقات القلب وحركات التنفس وطرد النفايات بواسطة الجلد والرئتين والكلى والأمعاء.
1: إنه المهيمن على جميع الأوعية الدموية، وباختصار شديد هو المسيطر على جميع المجهودات الجسمانية غير الإرادية في اليقظة وأثناء النوم.
0: إن الإنسان ينام ومع ذلك فإن قلبه يدق ويظل كذلك لا يتوقف حتى لا تتوقف الحياة. وصدق القائل إن في كل شيء آية تدل على أنه الواحد.

0: ونرحل في رحاب الكون،
1: نفتش عن سنة الآيات،
0: وننهل من رحاب النور والبركات،
1: علما ثابت الأركان
0: ينير الدرب للإنسان،
1: ضياء من هدى الرحمن.
0: سبحان الخلاق العظيم،
1: سبحان الخلاق العظيم. برنامج كتبه حمدي عباس، أخرجه عبد المنعم عبد الكريم.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيوم أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
2: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
3: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شيء؟
2: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: أول دواء
2: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
0: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 14 من أيار مايو لعام 2026. بيجين. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لعقد قمة مهمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، فيما جدد تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال قبل مغادرته الولايات المتحدة إن إيران إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع أمريكا أو ستواجه الدمار. وأضاف ترامب أنه لا يتوقع أن يحتاج إلى مساعدة بكين لإنهاء حرب إيران وتخفيف قبضة طهران على مضيق هرمز. ودخل مسار التفاوض بين واشنطن وطهران مأزقا مفتوحا عقب رفض ترامب الرد الإيراني الأخير، وسط مؤشرات متزايدة على تحول الهدنة الهشة إلى مساحة لإعادة ترتيب الأوراق العسكرية. إلى ذلك، كشفت تقييمات استخباراتية أمريكية سرية صدرت مطلع هذا الشهر ونقلتها صحيفة نيويورك تايمز أن إيران استعادت معظم قدراتها العسكرية والصاروخية، بما يتناقض مع تصريحات ترامب بأنه سحق الجيش الإيراني. بيروت. يذهب لبنان إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي تنطلق اليوم الخميس وتستكمل الجمعة كالقابض على الجمر، في ظل تشدد متبادل بين إسرائيل التي يقتنع المسؤولون في بيروت أنها لا تريد إنهاء الحرب قريبا، وبين حزب الله الذي يقف خلف الموقف الإيراني بالكامل قاطعا الاتصال مع المسؤولين اللبنانيين بشكل شبه كامل. أما التحدي الثالث فهو الموقف الأمريكي الذي يبدو قريبا إلى فهم موقف لبنان من دون أن يتفهمه بالكامل. وقال مصدر رسمي لبناني إن لبنان يسعى بقوة لدى واشنطن للحصول على وقف نار حقيقي قبل انطلاق المفاوضات، لكنه لم يكن قد حصل على إجابات بعد، ما يرجح فشل هذا المسعى. وأوضح المصدر أن لبنان غير قادر على مقاطعة المفاوضات لعدم الوقوع في إحراج مع الجانب الأمريكي الذي يلعب دورا مساعدا للبنان، ولعدم تقديم الذرائع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبدو واضحا أنه غير راغب في هذه المفاوضات. وأشار المصدر إلى أن الوفد اللبناني سوف يدخل قاعة التفاوض لطرح موضوع وحيد هو وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي بحث آخر، من دون أن يجزم المصدر بإمكانية أن يعرقل هذا الأمر عملية التفاوض. وفيما أكد المصدر أن اللقاء بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونتنياهو غير مطروح، أوضح أن رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم وصل إلى واشنطن، وأنه سيلتقي مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية منفردا قبل انطلاقة المفاوضات، في محاولة لحث الأمريكيين على مواصلة الضغط على نتنياهو للخروج بوقف للنار. وأشار المصدر إلى أن العائق الآخر أمام وقف النار هو داخلي لبناني يتمثل في حزب الله المنقطع عن التواصل، وقال إن واشنطن ردت على المطالبة اللبنانية بالسؤال عن الضمانات حول التزام الحزب بوقف النار إذا تم إعلانه. وكشف المصدر أن رئيس الجمهورية جوزيف عون بعث بأسئلة إلى الحزب حول هذا الموضوع من دون أن يحظى بأجوبة. وذهب المصدر أبعد من ذلك بالكشف عن دعوة وجهها عون إلى المسؤول الجديد عن الملف النائب حسن فضل الله لزيارته من دون تجاوب حتى الساعة. ويتزايد في الداخل اللبناني دعم مسار التفاوض الذي يسلكه عون، وقال النائب محمد سليمان المتحدث باسم تكتل الاعتدال الوطني بعد لقائهم الرئيس اللبناني
أكدنا للرئيس عون دعمنا الكامل لكل مسار يعزز بناء الدولة ويحفظ المصلحة الوطنية العليا ويصون السلم الأهلي والوحدة الوطنية. بيروت. يعيش أبناء الجنوب والضاحية الجنوبية في لبنان في صراع بين الحزن والصمود. هذا الشعور الذي لا يشبه أي حالة أخرى هو الذي يخنق معظم العائلات. بعضهم يملك الجرأة ليرفع صوت ألمه والتعبير عما يختلجه من حزن وحسرة على خساراته، بينما يشعر آخرون بالخجل من التعبير نتيجة القيود الاجتماعية التي تفرض عليهم والتي تجعل حزنهم أمرا معيبا ومحرما، بحيث تحضر دائما المفارقات والمقارنات في الفقد، ويبقى التبرير الأساسي أن ما نخسره لا يساوي شيئا أمام دماء من يسقط للدفاع عن أرضه. في الجنوب شبه المدمر اليوم لا يسمح للحزن أن يأخذ مساحته الطبيعية. الأم التي تفقد ابنها أو زوجها، والسيدة التي تفقد منزلها، والأب الذي يخسر مصدر رزقه وغيرهم، كل هؤلاء يجدون أنفسهم جميعا أمام منظومة اجتماعية تفرض عليهم كبت المشاعر التي تتحول بدورها إلى رقابة ذاتية تمنع أي مواطن عن الحزن والبكاء. فيكون الصمت هو الحل، لأن التعبير عن الألم قد يفسر ضعفا أو قلة صبر أو حتى تقصيرا أخلاقيا تجاه القضية الأكبر التي يرفع شعارها حزب الله. هذا الواقع تكاد تعيشه اليوم كل العائلات التي خسرت وتخسر بيوتها وأحبابها في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على جنرال البراميل المتفجرة اللواء الطيار الركن جابر حمود الموسى، قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام السابق والمسؤول عن عمليات إسقاط البراميل المتفجرة وقنابل محرمة دوليا على مناطق المعارضة. وجابر حمود الموسى مواليد عام 1954، ويتحدر الموسى من إحدى العشائر العربية في دير الزور، وأقام زمنا في قرية تخليب الثور بريف حماس شرقي وسط سوريا. وأعلنت السلطات القبض عليه بعملية أمنية وصفت بالمحكمة من قبل إدارة مكافحة الإرهاب، وعرف بولائه المطلق للأسد وبدعواته لسحق معارضيه وخصومه. وتذكر التقارير السورية أنه كان من بين أكثر الضباط تشددا في الدعوة إلى استخدام القوة العسكرية ضد الاحتجاجات التي انطلقت عام 2011، وقد عين مطلع عام 2012 قائدا للفرقة الجوية 20 وقائدا للمنطقة الأمنية في الضمير ومحيطها حتى مشارف دوما في ريف دمشق. بيروت. كثفت إسرائيل أمس وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت غارات شنتها على 4 سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان وفق السلطات، في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل نيسان الماضي، تواصل الدولة العبرية شن ضربات خصوصا على جنوب البلاد، تقول إنها تطول أهدافا للحزب زادت كثافتها منذ الأسبوع الماضي، في حين يطالب لبنان واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها قبل المضي في التفاوض، وفق ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية. واستهدفت غارات إسرائيلية منفصلة وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام سيارتين على الطريق السريع المزدحم الذي يربط العاصمة بجنوب البلاد، وثالثة على طريق السعديات المجاور، ورابعة قرب مدخل مدينة صيدا. وأسفرت الغارات الأربع وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم طفلان. وأظهرت صور لوكالة الصحافة الفرنسية السيارة الأولى متفحمة في وسط الطريق الدولي في منطقة الجية الواقع على بعد نحو 20 كيلومترا من بيروت،
بينما عمل منقذون على نقل جثة وضعت داخل كيس. والسبت استهدفت ضربات مماثلة سيارتين على الطريق نفسه. وقتل الثلاثاء 13 شخصا بينهم جندي ومسعفان في ضربات استهدفت بلدات في الجنوب، ليضاف إلى 308 شخصا قتلوا منذ بدء الهدنة وفق المصدر، بينهم 22 طفلا و30 امرأة. بغداد. أقر ضابط كبير في الجيش العراقي بأن القوة التي نفذت إنزالا في بادية مدينة النجف في العراق في مارس آذار الماضي كانت إسرائيلية وتستخدم أسلحة أمريكية، موضحا أن القوات العراقية تحركت فور اكتشاف الموقع، لكنها لم تعثر بعد أقل من 48 ساعة على أي آثار لقاعدة عسكرية. وقال قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي في تصريحات صحفية إن القوات الأمنية وصلت حينها إلى مكان الإنزال سريعا عقب رصد التحرك. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أن قواتها اشتبكت في وقت سابق مع قوة مجهولة وأجبرتها على الانسحاب تحت غطاء جوي، مؤكدة عدم وجود قواعد أو قوات أجنبية حاليا داخل البلاد. وفي السياق، أطلقت قوات الحشد الشعبي الشيعي عملية واسعة أطلقت عليها اسم فرض السيادة لتأمين صحراء النجف وكربلاء والطريق الرابط مع نخيب حسب بيان صحفي. بغداد. يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيد اختبار الثقة مع تحديد رئاسة مجلس النواب اليوم الخميس موعدا للتصويت على التشكيلة الوزارية، في ظل تصاعد الخلافات بشأن توزيع الحقائب واحتمال اللجوء إلى التصويت عليها بشكل مجتزئ ما لم تطرأ مفاجآت. وأفادت الدائرة الإعلامية لرئاسة المجلس بأن جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على المنهاج الحكومي وتشكيلة حكومة الزيدي، في مؤشر على سعي القوى لمنح الثقة رغم استمرار التباينات داخل التحالفات، لا سيما تحالف الإطار التنسيق الشيعي. وواصلت الكتل السياسية مشاوراتها بشأن حقائب ونواب رئيس الوزراء وسط ضغوط لإنجاز التشكيل قبل عطلة العيد لتفادي فراغ أو تصعيد محتمل. وقالت مصادر إن غالبية النواب لم يطلعوا على السير الذاتية للمرشحين، في حين تتواصل خلافات حول تقاسم الحصص الوزارية وملف حصر السلاح بيد الدولة وتباينات قوى دعم الزيدي وعلاقته بالفصائل المسلحة. وتشير تسريبات إلى اقتراب حسم الحصص مع توزيع حقائب تشمل التربية والصناعة والدفاع والخارجية، في حين أكد الزيدي أنه يسعى لتشكيل حكومة ذات أولوية اقتصادية وتنموية جديدة. طهران. تصاعدت التحذيرات داخل إيران من احتمال تحرك عسكري أمريكي إسرائيلي أوسع مع تعثر المسار الدبلوماسي، إذ تحدث نائب عن مخاوف من احتمال السعي إلى السيطرة على بعض الجزر في جنوب البلاد بالتزامن مع تشديد طهران قبضتها على مضيق هرمز وتمسك واشنطن بالحصار البحري. وجاءت هذه التحذيرات وسط مؤشرات متداخلة على انتقال الأزمة إلى معركة حول الممرات البحرية والطاقة، فبينما تقول طهران إن سيطرتها على هرمز باتت مكسبا استراتيجيا لا تراجع عنه، يرى مسؤولون أمريكيون أن مطالب إيران لإنهاء الحرب لا تزال بعيدة عن الحد الأدنى المقبول لدى واشنطن، خصوصا ما يتعلق بالبرنامج النووي وإعادة فتح المضيق. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل توجهه إلى الصين إن إيران ما إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع أمريكا أو تتواجه الدمار، مؤكدا أنه لا يعتقد أن واشنطن تحتاج إلى مساعدة بكين لإنهاء الحرب أو تخفيف قبضة طهران على مضيق هرمز، وأضاف سننتصر بطريقة أو بأخرى سلميا أو بغير ذلك. ومن جهته قال نائب

والرئيس الأمريكي جي دي فانس أمس إن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية لا تزال تحرز تقدما رغم ردود غير مرضية من طهران خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعدما رفض ترامب آخر مقترح إيراني ووصفه بأنه غير مقبول. أنقرة. قطعت تركيا وأرمينيا خطوة جديدة على طريق تطبيع العلاقات المجمدة بينهما منذ عقود سادها التوتر على خلفية الحرب في إقليم ناغورني قاراباغ منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي إطار مساعي التقارب والتطبيع بين البلدين التي انطلقت عام 2021، أعلنت وزارة الخارجية التركية عن استئناف العلاقات التجارية المباشرة. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن التبادل بدأ نظريا اعتبارا من الاثنين 11 من مايو أيار، وأن مصدر السلع ووجهتها النهائية للسلع يمكن الإشارة إليهما على أنهما تركيا وأرمينيا، حتى لو كانت المبادلات تمر بدولة ثالثة في حال عدم توافر نقطة حدودية للتبادل. وبات التبادل التجاري بين البلدين واقعا ملموسا لدى الجانبين خصوصا عبر جورجيا. وقال كيتشالي عبر حسابه في إكس إنه في إطار التدابير المتخذة لبناء الثقة اكتملت الاستعدادات الإدارية لإطلاق التجارة المباشرة بين بلادنا وأرمينيا في 11 من مايو، وتستمر الأعمال التقنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين. جنوب لبنان. أعلن حزب الله في لبنان في بيان له أن عناصره نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية مرفقة بآليات كانت تتقدم من منطقة المجمع الثقافي في بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثة في جنوب لبنان، وفجروا عبوة ناسفة بآلية ميرا واستكملوا الاشتباك مع القوة الإسرائيلية وفق ما نشرت وكالة الأنباء الألمانية. وقال حزب الله إنه دفاعا عن لبنان وشعبه وعطفا على البيان رقم 10، فإنه وبعد رصد قوة مؤللة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من آليتين ميرا وجرافة دي 9 تتقدم من منطقة المجمع الثقافي في بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثة، كمن لها المجاهدون عند نقطة معمل الحجارة على الطريق الموصل بين البلدتين، وفجروا عبوة ناسفة بآلية ميرا واستكملوا الاشتباك مع بقية القوة المعادية بالأسلحة الرشاشة. وأضاف البيان أنه أثناء الاشتباك تدخل الطيران المعادي الحربي والمسير لتأمين سحب الآلية المدمرة وتغطية توغل آلية مفخخة تعمل بالتحكم عن بعد باتجاه وسط بلدة حداثة، وعند وصولها إلى منطقة البيدر تعامل معها المجاهدون بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وإعطابها ودفع العدو إلى تفجيرها على جانب الطريق قبل وصولها إلى ساحة البلدة. تل أبيب. قدم الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بقيادة حزب الليكود أمس مشروع قانون لحل الكنيسة البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة بعد تصاعد الخلافات حول قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية لحريديم من التجنيد، فيما أعلن زعيم المعارضة يائيل لبيد أنه هو وحليفه السياسي نفتالي بنت مستعدان لخوض الانتخابات المبكرة. وجاء في نص المشروع الذي نشره الليكود أن الكنيسة 25 سيحل قبل نهاية ولايته، وستجرى الانتخابات في الموعد الذي تحدده لجنة الكنيسة على ألا يكون أقل من 90 يوما بعد إقرار هذا القانون. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد يطرح مشروع حل الكنيسة للتصويت في 20 من مايو أيار، وتنتهي الولاية التشريعية الحالية في 27 من أكتوبر تشرين الأول. وقالت هيئة البث الرسمية إن رئيس الائتلاف عضو الكنيسة أوفير كاتس من حزب الليكود قدم مشروع قانون لحل الكنيسة 25 بمشاركة جميع قادة أحزاب الائتلاف الحاكم. مكة المكرمة.

0: أكدت السعودية جاهزية جميع قطاعاتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسك حج هذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات منذ وصولهم وحتى عودتهم سالمين. وشدد 5 وزراء سعوديون خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الاستعداد الكامل لخدمة الحجيج وحفظ سلامتهم أمنيا وصحيا، بالإضافة إلى تذليل تنقلهم لوجستيا وراحتهم في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وقال الوزراء إن الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرين إلى متابعة كل المستجدات بشأن الأوبئة وغيرها مع المنظمات الدولية، مطالبين في الوقت نفسه بأهمية اتباع طرق الوقاية. وأشاروا إلى وزارة الداخلية أنها تواصل تنفيذ مبادرة طريق مكة للعام 8 في 10 دول وعبر 17 منفذا، ومنذ إطلاقها استفاد منها أكثر من 1.2 مليون حاج على حد تعبيره. من جانبه رحب توفيق الربيع وزير الحج والعمرة بضيوف الرحمن القادمين لأداء النسك الأعظم، مبينا وصول أكثر من 860 ألف حاج حتى الآن عبر جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وقال الربيع إن الفرصة أتيحت لأكثر من 30 شركة سعودية لتقديم خدماتها لحجاج الخارج وتمكين الحجز المباشر دون وسيط من أكثر من 126 دولة غير إسلامية، كما رفعت الطاقة الاستيعابية في مشعر منى بإنشاء مخيمات كدانة الخيف بالقرب من منشآت الجمرات على مساحة 24 ألف متر مربع. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 14 من شهر مايو أيار لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: يعد التخفيض الضريبي الجديد جزءا من الميزانية الفيدرالية لهذا العام، لكن تطبيقه لن يتم على الفور. وركز وزير الخزانة جيم تشالمرز في ميزانيته 5 على الطريق الصعب للإصلاح، والذي يتضمن تخفيض العديد من الخصومات الضريبية للمستثمرين العقاريين. وتتضمن وثائق الميزانية بالتفصيل أوجه الإنفاق بقيمة 833 مليار و200 مليون دولار للسنة المالية 2026-2027 بزيادة قدرها 47 مليار و500 مليون دولار، مع عجز متوقع قدره 28 مليار و300 مليون دولار. وسيحصل الأستراليون العاملون على خصم ضريبي جديد بقيمة 250 دولارا اعتبارا من الأول من تموز يوليو 2027. ويعني ذلك أن التخفيض الضريبي لن يشعر به العمال بشكل فعلي حتى الإقرار الضريبي في تموز يوليو 2028. وتقول مجموعات الخدمة الاجتماعية إن ذلك لن يساعد الأشخاص الأكثر احتياجا، بما في ذلك أولئك غير القادرين على العمل أو توليد الدخل. وسوف يكون ذلك بمثابة تخفيض ضريبي دائم يكلف الميزانية 6 مليارات و400 مليون دولار من عام 2027 إلى عام 2029. يأتي هذا بالإضافة إلى الخصومات الضريبية الفورية البالغة 1000 دولار، والتي يمكن للأستراليين أن يطالبوا بها دون تقديم إيصالات، والتي تدخل حيز التنفيذ في الإقرار الضريبي لهذا العام. وتكشف الميزانية إن الحكومة قد زادت أيضا عتبة ضريبة الرعاية الطبية، مما زاد من عدد الأستراليين المعفيين من الدفع في وقت الضريبة. وزاد الحد الأدنى على النحو التالي: العزاب من 27222 دولار إلى 28011 دولار، والمتقاعدون من 43020 دولار إلى 44268 دولارا، والعائلات من 45907 دولارات إلى 47238 دولارا. وستعيد الميزانية تقديم مخطط ترحيل الخسائر مما يسمح للشركات الصغيرة بالاستثمار في عملياتها والمطالبة باسترداد ضريبي إذا تعرضت لخسارة خلال عامين سابقين من الدخل. وعلى سبيل المثال، قد يكون المطعم الذي يبلغ حجم مبيعاته مليون دولار قد دفع 12500 دولار كضريبة في السنة المالية 2025-2026، وفي العام التالي عندما تستثمر 65000 دولار في المعدات الجديدة يمكنها خصم هذه التكاليف بخسارة ضريبية قدرها 15000 دولارا. وبالإضافة إلى عدم دفع أي ضريبة لتلك السنة المالية يمكنها إعادة الخسارة إلى ضريبة العام السابق المدفوعة، مما يؤدي لاسترداد ضريبي قدره 3750 دولار وضخ هذا التدفق النقدي في الشركة. وسيتم إنشاء 5000 سرير إضافي لرعاية المسنين كجزء من حزمة لرعاية المسنين بقيمة 3,700,000,000 دولار. وستؤدي الإعانات الجديدة إلى قيام مقدمي رعاية المسنين ببناء أماكن إقامة إضافية، بالإضافة إلى وحدات رعاية الخرف المتخصصة الإضافية. وهناك أيضا تركيز على تحسين جودة السكن لرعاية المسنين بما في ذلك الرقابة التنظيمية، مع توجيه 565 مليون دولار لمثل هذه التدابير. ومع ذلك يأتي الكثير من هذا التمويل في المدخرات التي تحققت على مدى 4 سنوات عن طريق إلغاء الزيادة القائمة على العمر لخصم التأمين الصحي الخاص اعتبارا من الأول من نيسان إبريل 2027. وسيتمكن 4000 عامل حرفي إضافي من دخول سوق العمل في كل عام، حيث تقوم الحكومة بتسريع تقييمات المهارات والتراخيص المهنية للمهن للمهاجرين. ومن المتوقع أن يتم تقليل الوقت المستغرق لدخول سوق العمل بستة أشهر على الأقل. وانخفضت توقعات الناتج المحلي الإجمالي المحدثة للحكومة للسنوات الثلاث المقبلة مع توقع تباطؤ في النمو، وعزت شالمرز جزئيا معدل النمو البطيء أقل بمقدار 0.5 نقاط مئوية في السنة المالية المقبلة إلى ضغوط الأسعار الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. وتقدر وزارة الخزانة أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 5% في منتصف هذا العام. وسيواجه أي شخص يغادر أستراليا ضريبة أعلى على تذكرة الطيران أو السفر، مع زيادة في رسوم حركة الركاب بمقدار 10 دولار من 70 دولار إلى 80 دولار لكل راكب. وسيدخل ذلك حيز التنفيذ اعتبارا من يوم رأس السنة الجديدة 2027، مما يعزز الميزانية بمقدار 755 مليون دولار مقارنة بالتقديرات المستقبلية. وتمدد الحكومة حظرها المؤقت على المستثمرين الأجانب الذين يشترون منازل أسترالية لدعم توفير المساكن للمقيمين. وستكون هناك أيضا تغييرات في اختبار نقاط الهجرة الدائمة الذي يؤثر على ثلثي المهاجرين، مع إعطاء الحكومة الأولوية للعمال الأصغر سنا والأكثر تعليما. كامبرا. قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارز يوم أمس الأربعاء إن أستراليا ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح مارز بعد اجتماع ضم 40 دولة إن أستراليا ستساهم بطائرة مراقبة من طراز E-7A والتي أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. وأضاف في بيان إن أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا بمجرد إنشائها. وأشار مارز إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد، مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية. وبدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، حسب ما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة قبيل وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين في وقت لاحق. وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية إن المباحثات تعقد في مطار تشون بالقرب من سيول، وذلك قبل محادثات بين الزعيمين الأمريكي والصيني يومي الخميس والجمعة في بكين. وأعلن عن حضور نائب رئيس الوزراء الصيني هي لوفينغ ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في كوريا الجنوبية. ويتوقع أن تهيمن العلاقات التجارية على اجتماعات بكين الخميس والجمعة بين قائدي أكبر اقتصادين في العالم. كامبرا. دعت منظمة هيومان رايتس واتش السلطات الأسترالية لضمان إجراء محاكمة عادلة لثلاث نساء أستراليات متهمات باقتراف جرائم خطيرة، من بينها جرائم ضد الإنسانية تتعلق باسترقاق نساء أيزيديات والارتباط بتنظيم الدولة. وأضافت المنظمة إن هؤلاء المتهمات كن ضمن 13 أستراليا 4 نساء و9 أطفال عادوا إلى أستراليا بعد أكثر من 7 سنوات من الاحتجاز دون تهمة في مخيمات بشمال شرق سوريا كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. ووفق المنظمة وجهت السلطات الأسترالية يومي 7 و8 من الشهر الجاري إلى 2 من النساء 3 تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية ادعاءات باسترقاق نساء من الطائفة الأيزيدية في سوريا، وهي مجموعة سعى تنظيم الدولة الإسلامية إلى تدميرها من خلال أعمال تشمل القتل والاستعباد الجنسي والاسترقاق والتعذيب. أما المتهمة الثالثة فقد أسندت إليها بحسب المنظمة تهم بدخول منطقة نزاع معلنة والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأشارت هيومان رايتس واتش إلى أن وسائل إعلام أفادت بأن بعض ضحايا هذه الجرائم المزعومة يقيمون في أستراليا. وقالت دانييلا غافشن مديرة مكتب أستراليا في هيومان رايتس واتش إن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم دولية جسيمة، ومن المهم أن تتعامل السلطات الأسترالية مع هذه القضايا بالشكل المناسب من البداية، مضيفة أن الحكومات ملزمة بالتحرك إزاء أعمال مروعة مثل الاسترقاق ودعم الضحايا، لكنها ملزمة أيضا باحترام حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية. وذكرت المنظمة إن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها السلطات الأسترالية اتهامات بجرائم ضد الإنسانية استنادا إلى تشريع صدر عام 2002 يجيز مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها. وقالت هيومان رايتس واتش إن القانون الأسترالي ينص على أن الجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما. وأشارت المنظمة إلى أن التنظيم الكردي المدعوم من الولايات المتحدة احتجز هؤلاء النساء مع أطفالهن تعسفيا لأكثر من 7 سنوات في مخيمات صحراوية في ظروف قاسية دون غذاء أو مياه أو رعاية صحية كافية. ودعت المنظمة المحاكم الأسترالية إلى أخذ فترة احتجاز هؤلاء النساء سنوات في المخيمات في الاعتبار عند تقرير أي عقوبة سالبة للحرية قد تفرض عليهن في القضايا الراهنة. وبحسب المنظمة فإن الأطفال 9 الذين عادوا إلى أستراليا نجوا من ظروف مروعة ولم يختاروا العيش تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية، وبعضهم فصل الآن عن أمهاتهم اللواتي وجهت إليهن اتهامات مما يزيد من صعوبة مرحلة الانتقال التي يمرون بها. وقالت هيومان رايتس واتش إن السلطات الأسترالية لم تكشف عن الترتيبات التي وضعتها لضمان رفاه هؤلاء الأطفال. وقالت غافشون إن على الحكومة الأسترالية أن توفر الدعم اللازم لضمان أن يتمكن هؤلاء الأطفال الذين عانوا كثيرا من تحقيق اندماج ناجح وأن يحصلوا على رعاية شاملة من الآثار النفسية للصدمات. وأضافت إن على السلطات الأسترالية أن تركز أيضا على احتياجات الضحايا والناجين من هذه الجرائم المزعومة المقيمين في أستراليا لضمان حصولهم على الدعم الكامل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من 5:45 للـ8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: ذا بوليفارد ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من 9:30 إلى 1:00 في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على 2 بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك تباركت أسماؤك وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة يا رب. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: قول دواء قول.
1: يا سلام.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتلت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد

0: 55 Stanley Street, Bankstown. Telephone 9790-2522. www.khairlawyers.com.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
3: ذي الحجة هذا الذي نحن فيه، كيف تريد أن تستقبل الله عز وجل بهذه الأيام؟ كما يحدث كل عام تجد التقصير من الناس والتعامل من الناس معها تعاملا متوانيا متكاسلا، فيه تقصير شديد وفيه خمول شديد. طيب الله عز وجل يخبرك أن هذه الأيام أعظم أيام الدنيا، تعرض عليك هذه الأيام أمام الله يوم القيامة، كيف تريد أن تقدمها إلى الله؟ ما الحال الذي تريد أن تعرض به هذه الأيام أمام الله؟ بكسل وقصور، والله فتح لك أبواب رحمته وأبواب جنته وأبواب فضله وكرامته، وأنت تكسل وتقصر وتعيش في خمول، سبحان الله. أم تريد أن تكون هذه الأيام ذخرا لك عند الله؟ يعني لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، الله يقول لك قد أعطيتك شيئا أحبه وأنت لم تقدره. الله يقول لك قد أعطيتك ما تستجلب به حبي وأنت لم تقدره. قد فتحت لك الباب الذي تغفر به زلاتك وتقال به عثراتك وتجاب به دعواتك وأنت لم تقدره. كيف سيكون تعامل الله عز وجل معنا يا عباد الله؟ فلنقدر نعمة الله عز وجل، نعمة عظيمة جدا ومهيبة جدا أن يفتح الله عز وجل لنا باب إدراك هذه الأيام مرة أخرى، إن احنا ندركها في حد ذاتها هذه الأيام. والله يا دكتور نبيل، يعني تعجب الصحابة يظهر لك مدى خطورة العمل في هذه الأيام. إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. وأنا أريد أن أخرج لأضع شيئا على الهامش ثم أدخل إلى اندهاش الصحابة مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب، أحب، ولفظة الحب هنا لا بد معها من وقفة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم أجرا؟ لا. ما من أيام العمل الصالح فيهن أعلى قدرا؟ لا. ما من أيام العمل الصالح فيهن أجزل مثوبة؟ لا، أحب. وأحب هذه أعلى وأجمل وأرق وأعذب من كل الكلمات السابقة، لأنه لما أعلم أن حضرتك دكتور نبيل تحب شيئا وأقدم لك هذا الشيء، هذا حري أن تحبني أنت وأن أكسب به قلبك ومودتك ووصالك والقرب منك. كيف؟ والله هو الذي يحب. هذا معنى عال وخطير. ما من أيام العمل فيهن أحب. إذن أنت أمامك باب مفتوح لكي يحبك الله، لكي يدنيك الله، لكي يقربك الله. فأنت لا تستغرب لما لا تجد لها ثمنا واضحا، لا تجد لها أجرا بينا. لا، هي مفتوحة لكي تكسب حب الله. مش من عمل كذا في يوم كذا من ذي الحجة نال كذا، لا، أنت الآن تنال أعظم مطلوب في الدنيا وفي الآخرة، تنال حب رب العالمين، تكتسب محبة الملك الجليل. وكما قال ابن القيم ليس الشأن في أن تحب، كلنا ندعي، أنا أدعي أني أحب الله والناس يدعون أنهم يحبون الله، لكن من الذي يحبه الله؟ هذه أعلى. ليس الشأن في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب. ليس الشأن في أن تحب. نحن ندعي، فكل يدعي حبا لربي، وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى. مسألة الحب في هذه الأيام، هذه أيام الحب، هذه أيام الوصال الحقيقي، تقديم العبد المحب لله ما يحب. فلما يقدم المحب لربه ما يحب يكون حريا أن يحبه رب العالمين جل جلاله. فلما علم الصحابة أن ذلك يعني أمر عظيم، وأن هذه منزلة كبرى، وأن هذا يعني شيء ما من الأحب إلى الله، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، لأنهم يعلمون منزلة الجهاد، ويعلمون منزلة الذي يخرج فيقاتل فيقتل. للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له بأول قطرة من دمه، ويحلى تاج الوقار، اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 رجلا من أهل بيته، ويزوج 72 من الحور العين، ويأمن من الفزع الأكبر، ويأمن من عذاب القبر. كل هذه الخصال التي هي للشهيد الذي خرج مجاهدا، العمل في هذه الأيام أعظم من عمل هذا الشهيد لما يخرج ويقاتل. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ضحى بكل شيء وبذل كل شيء ولم يبق عنده شيء، خرج بنفسه وماله، كل ممتلكاته وكل ما عنده وكل ما يحوز قدمه لربه، لأن هذا رجل يعني قد قدم كل علامات المحبة، وكأنه يقول إن قلت لي مت قلت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك، وإن لم يبق حبك لحراك. وكان أهل السلوك يعني كثيرا ما يذكرون أبيات هذا الرجل في محبة الله، كيف تكون صادقا في محبة الله، فكانوا يذكرون هذا البيت الذي كانت امرأة من الجاهلية تسأل ما مقدار حب هذا الرجل الذي كان يحبها لها، فكانوا يقولون سألت قالت وقد سألت عن حال عاشقها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. هذا الرجل يحبك بكل ما يمتلك، لو كان علامة حبه لك أن لا يشرب حتى يموت سيفعل ذلك. هذا الرجل قدم كل علامات المحبة، قدم لله عز وجل روحه وليس مجرد روحه، أراق دمه وقدم ماله وكل ما يملك لله عز وجل. هذا هو الوحيد الذي يرتقي سنام العمل فوق أعمال ذي الحجة، لكن خلاف ذلك في الدنيا هذا الرجل الذي خرج مجاهدا وقتل فقط لا يكون أحب إلى الله من هذه الأعمال في ذي الحجة. هذا الرجل الذي قدم ماله كله لله باذلا مضحيا منفقا لا يكون أحب إلى الله من أعمال ذي الحجة، إلا الذي اجتمعت فيه كل هذه الخصال، قدم ماله وقدم روحه وقدم دمه ونفسه وكل ما يملك لله عز وجل، هكذا يكون وقتها نقول هذا أعلى من أعمال ذي الحجة. لكن أعمال ذي الحجة أعمال ليس لها مثيل في الدنيا كلها، فهي مسألة والله عز وجل اصطفى يوم عرفات لهذه الآية لعظمته، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكأنه يوم الشعارات العظيمة التي تنسق للأمة حالها. ولذلك خطبة النبي عليه الصلاة والسلام على عرفات خطبة من أعظم ما يكون، من أجل وأهيب ما يكون، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، ثم يوصي بالنساء، ثم يبشر أهل عرفات بأن الله غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. يعني تشعر أن هذه فعلا خطبة تزيد اليوم عظمة، هذا يوم عظيم ومهيب. فلذلك لما نتعامل مع يوم عرفات لا ينبغي أن نتعامل معه كأي يوم في الدنيا، هذا خير يوم طلعت فيه الشمس، والذي بعده كذلك هو من أعظم أيام الدنيا إن لم يكن أعظم أيام الدنيا. فعندنا يومان هما أهم يومين في حياتك، أهم يومين في حياتك في سنتك التي تقضيها من أولها إلى آخرها، هذان اليومان ما هما؟ يوم عرفة والذي يليه. يعني إذا قلنا إن العشر الأول من ذي الحجة أيام عظيمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أيام الدنيا أيام العشر، فهذه أيام عظيمة جدا. هناك يومان هما أعظم ما فيها، هما أعظم ما فيها، يوم عرفة ويوم النحر، يوم عرفة ويوم النحر. وينبغي على العاقل الذي يرجو رضا الله عز وجل ويرجو لقاءه في الآخرة على خير حال أن يجتهد في هذين اليومين كما يعني لم يجتهد في غيرهما من الأيام. هذان يومان يستحقان كما تفضلت حضرتك إن الناس تجلس في المسجد، ومن استطاع أن يذهب إلى الحج لا يتأخر، ومن يعني لم يرزقه الله عز وجل الحج وأن يقف على عرفات، لأن هذا أفضل ما استغل به عرفات، أن تتوقف على الجبل، أن تقف على الجبل وتتذلل إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يدنو ويباهي بأهل الموقف.
4: وإنه كيف يباهي؟ هذه المباهاة،
3: هذه المباهاة يعني أمرها عظيم، يعني ما ورد أن الله عز وجل يفعل هذا الفعل العظيم سوى لأهل عرفات، سوى لأهل العبادة في عرفات، للمتذللين في عرفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يدنو سبحانه ثم يباهي بهم الملائكة يقول ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء. والحال هنا والله أعلم أنها شاملة الحجيج وكل من تحرق قلبه على الحج ولم يستطع لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، معهم في الأجر، معهم في الجزاء، معهم في المثوبة وهم جالسون. وتبوك، ما تبوك الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ تبوك بعيدة، غزوة العسرة 700 كيلو أو يزيد، أمرها صعب وشاق وشديد، ولذلك صرح النبي بها وكان يوري بغيرها، لأن هذه لا تحتمل التورية. نحن ذاهبون إلى مسافة بعيدة، الحر شديد، الجيش المقابل عدده كبير، المسلمون ليس معهم العدة والعتاد اللازمة لهذه المعركة، ورغم ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة هذه، في غزوة تبوك، والذين جلسوا في البيوت ولم يخرجوا في الحر ولم يعانوا ولم يتأذوا ولم يتحركوا من أماكنهم، كانوا معكم. هذا على فرسه في الحر يعني يجهد ويكد ويتعب، وهذا في بيته، إلا كانوا معكم،
4: شاركوكم الأجر،
3: شاركوكم الأجر، أجر كل شيء هو معه فيه.
4: يعني اللي قلبه يحترق وهو يشوف المشاهد هذه ويتمنى لو كان معهم وبذل كل ما عنده لكنه لم يستطع، الله كريم.
3: يا راحلون، يا راحلون إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر ومن وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راح. إن أقمنا على عذر، ليس معنا مال، ليس معنا قدرة جسدية، منعنا لأي عذر من الأعذار، لم نستطع أن نذهب، وهو ربما يكون شابا قويا لكنه فقير، ماذا يفعل؟ ليرى الله عز وجل هذه الذلة من قلبك، لعلك تكون معهم في عرفات بأجر معهم تشاركهم فيه، وأنت بالفعل معهم بروحك، معهم بذلتك، معهم بعبادتك، معهم بقربك من الله عز وجل، وكأنك تقول يا رب أنا لئن منعت من أن أقوم على عرفات وأشاركهم في الإخبات فلن أمنع نفسي من أن أشاركهم في الثواب والجزاء، لن أمنع نفسي في أن أشاركهم في العبادة والذلة في هذا اليوم، حتى ترى يا رب أني صادق، أني مقبل، أني خاشع، أني مخبت متذلل بين يديك، فيكون هذا العبد مقبلا على الله طوال يومه، كما يفعل الحجيج، يذهبون إلى عرفات من أول اليوم إلى آخره ويدعون ويبكون ويتبتلون ويخشعون ويخضعون، وتزيد عليهم عبادة أنت يا من حرمت من الحج ولم تذهب تزيد على ذلك عبادة أن تصوم في هذا اليوم.
4: نعم.
3: الصيام ليس للحجيج وإنما لمن منع من الحج. نسأل الله عز وجل أن يحملنا إلى بيته الحرام وأن يتابع لنا ولكل من يشاهدنا ولكل من يتحرق قلبه إلى البيت الحرام وإلى مشاعر الحج العظيمة. أسأل الله أن يحمله، أسأل الله أن ييسر له الحج، أسأل الله أن يتابع لنا بين الحج والعمرة آمين. فهو الآن يفعل ما يفعله الحجيج من الذلة والدعاء والمسكنة والقرب من الله، ويزيد على ذلك أنه يكون صائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري في صحيح مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. فأنت سبحان الله أنت جالس تدعو وتتذلل وتتبتل وتنشغل بالعبادة وقد منعت نفسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، يغفر الله عز وجل لك السنتين. ومغفرة السنتين كما يعني أورد ابن القيم في الوابل الصيبي وأطال فيها، وهذه مسألة في غاية الأهمية، أن تكفير الله عز وجل للذنوب في يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، ويوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. هذا التكفير المتكرر في بعض الأعمال، في صيام بعض الأيام أو عمل بعض الأعمال، يكون التكفير فيه بحسب إقبال قلب بالعبد على الله، وليس كل من صام في يوم عرفات ينال الثواب كله، ليس كل من صام في يوم عرفات ينال الثواب كله، فربما يكفر لعبد نصف سنة، وهذا كلام ابن القيم الذي أورده في الوابل الصيب، أو يكفر له سنة، أو يكفر له سنة ونصف، أو يكفر له السنتان،
4: حسب شنو؟
3: حسب إقبال قلبه على الله وإخباته بين يدي الله وتملقه إلى الله عز وجل ذلة وتضرعا.
4: يعني ما يكون صيام فقط في الجوارح أجوف.
3: نعم. جزاك الله خير.
4: صيام بكامل الجوارح والقلب.
3: يعني كيف الصيام يكون أجوف يا دكتور نبيل؟
4: فقط ما أكلت وما شربت وانتهى الموضوع. بس القلب لا علاقة له بالصيام، لا زال يفكر بالدنيا ويغوص في شهواتها ويقول على رزقك أفطرت ولك صمت. أي صيام؟
3: إذن كلام ابن القيم هنا خطير، كلام ابن القيم هنا يوحي لك أنك لا ينبغي أن تصوم صيام الساهي، صيام الغافل، صيام اللاهي اللاعب، بل تصوم صيام المقبل، تصوم صيام الصادق، تصوم صيام هذا الرجل الذي قرر أن تعتق رقبته في عرفات، أن لن أبرح هذا المكان حتى تغفر لي يا رب. لذلك الحديث عظيم عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة. وذلك لماذا يتحاقر الشيطان ويتصاغر الشيطان ويدحر ولا يكون له قيمة في هذا اليوم؟ لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك لما ينزل الله عز وجل من الرحمات ويتجاوز عن الذنوب العظام.
4: الله، أبي هذا المشهد شوية دكتور نتخيله نتصوره. الناس في عرفات، ملايين البشر، بكاء وابتهال وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا مئات الملايين في غير عرفة، إما في المسجد أو على مصلاها أو يرفع يديه أو هو يقرأ القرآن أو هو الشيطان لما يرى هذه الأرض كلها امتلأت بهذه العبادة وهو جالس في ركنه يعني يبكي على حاله وهو مدحور حقير مذلول في هذه اللحظات وهو ينظر إلى هذه الحال، هذا المشهد لازم يتصوره المؤمن وهو يدعو الله وهو يرفع يديه، ترى الشيطان قاعد يشوفك.
3: الله أكبر.
4: ومقرور من هذا الذي تفعله، وأنت ترفع يديك وتدعو الله وتبكي وتبتهل، مو فقط على أهل عرفات، على كل المؤمنين على وجه الأرض. دعي فلم يستجب فله النار، وابن آدم دعاه الله فاستجاب فله الجنة. لهذا يعني يكون حقيرا في هذه اللحظات، يمكن ما رؤي إلا في غزوة بدر، ما رؤي إلا في غزوة بدر كان بهذه الحقارة وبهذه الصغار الذي هو فيه، لأنه رأى العز والانتصار للمسلمين والاندحار للكفر في غزوة بدر الكبرى، كأن اليوم يعني ربط هذا بهذا كأنه انتصار للمسلمين. لما تشوف رغم الشهوات التي امتلأت في الأرض لإضلال المسلمين بالذات وصرفهم عن دين الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم في هذا اليوم سبحان
3: الله أكبر
4: إيش قاعدين يسوون، شعثا غبرا ضاحين في بعض الروايات انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق ولم يروني كيف لو رأوني.
3: الله أكبر.
4: الله يقول لملائكته ترى هذا الكل سووه في هذه الأرض ولم يروا ربهم كيف لو رأوا ربهم. الله الواحد ترى هذا لوحدها دكتور أحمد تجعل الواحد يعني حتى بعض السلف كان يقول يا ربي أنت ترانا يعني ونحن نفعل هذا الفعل في هذا اليوم يوم عرفة. فيعني نسأل الله أن نراك يوم من الأيام ونحن يعني في هذا اليوم. صف لي هذا المشهد دكتور، مشهد الإيمان، مشهد التضرع الابتهال في يوم عرفة.
3: مشهد الإيمان هذا له دلالتان في قلبي عظيمتان، مشهد عرفات، مشهد الحجيج، مشهد النفير، ومشهد عزة للإسلام ونصرة للدين وإظهار لشعائر رب العالمين. لذلك يباهي الله عز وجل بهم ملائكته. انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يدنو سبحانه بحمده، تقبل منهم دعاءهم ويعتق رقابهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة. فيش يوم في الدنيا لا رمضان ولا غير رمضان، لا رمضان ولا غير رمضان، أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه رقابا من النار. الحمد لله لم يخص بذلك الحجيج، لم يخص بذلك الواقفون على عرفات، لم يقول ما من يوم أكثر الله فيه من أن يعتق رقاب الحجيج، رقاب الواقفين على عرفات، لا رقابا، رقبتي ورقبتك ورقبة المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا فضل عظيم جدا أن يغفر الله عز وجل ويعتق الرقاب. وماذا لو اعتقت رقبتك؟ يعني نجوت، أخذت صك الأمان من النار، انتهت المسألة، كتبت من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، لن تمسك النار، لن تجرحك النار، لن تؤذيك النار. وهذه والله لو أدركنا معناها لطرنا فرحا بيوم عرفات، لطرنا فرحا، لكان يوم عرفات بالنسبة لنا أحب إلينا من أهالينا وزوجاتنا وأولادنا، أحب إلينا من الطعام والشراب، أحب إلينا من كل شيء. ليه؟ لأن هذا يوم الأمان من النار، يوم النجاة من النار، يوم مغفرة الذنوب العظام، يوم يكفر الله عز وجل به سنتين كاملتين. فلماذا تغفل؟ ولماذا تخمل؟ ولماذا تقصر؟ هذه أول دلالة. أما الدلالة الأخرى والتي تقع في قلبي جدا، أنه أنت ترى الناس واقفين على عرفات على الجبل، أعداد هائلة، ملايين البشر، وكلهم يدعو ويخبت ويتبتل، فتسأل نفسك تقول أين أنا من هؤلاء؟ إذا كنت تريد مراتب السبق الذي لا ينالها إلا القليل، قال الله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر متقابلين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا القليل، هل أنا منهم؟ هل أنا لي عبادة كعبادة هؤلاء الذي يبكي ويدعو ويتضرع ويتملق ويتذلل؟ وتجد أحوالا عجيبة، وليس هذا في يوم عرفات فقط، ليس هذا في يوم عرفات، يعني أقصد ليس هذا في على جبل عرفات فقط، لكن هو في يوم عرفات على الجبل وفي المساجد الناس تبكي وتدعو وتتضرع، وأنت مسكين أين أنت منهم؟ أين أنت من هؤلاء العباد الزهاد الذين سبقوا إلى الله وبادروا إلى الله وسارعوا إلى الله؟ فبين داع وبين خاشع وبين راكع وبين ساجد وبين قارئ وبين ذاكر وبين متبتل وبين محب، وأنت مسكين، أنت مسكين، لا حال لك، لا حال لك، لا قرب لك، لا منافسة لك، لا مبادرة لك، يا مسكين. فيا صاحي هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانعه؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم؟ رهين الأمان والغرام ينازع على نفسه فليبكي من كان باكيا، أيذهب وقت وهو في اللهو ضائع؟ أيذهب وقت وهو في اللهو ضائع؟ الناس أتوا متجردين من ملابسهم إلى الله عز وجل يدعون ويبكون ويتضرعون، ومن منع من الحج تراه متبتلا خاشعا ذليلا في غرفته في مسجده في مكانه الذي هو فيه، وأنت أين أنت؟ أين أنت؟ ألا تريد أن تكون من المتقين؟ ألا تريد أن تكون من السابقين؟ ألا تريد أن تكون من المعتوقين؟ من المغفور لهم بإذن رب العالمين. سرى أهل التقى ليلا وجدوا وفازوا بالقبول وفازوا بالقبول وحان وعد ولم تلحق بهم أو تستعد وملك بالأمان وأنت عبد.
4: الله يجعلنا منهم يا رب.
3: ولم تلحق بهم أو تستعد وملك بالأمان وأنت عبد. لم تلحق بهؤلاء الحجاج ولم تقف معهم على عرفات ولم تلحق بهؤلاء الذين في المساجد والذين هم خاشعون متذللون متضرعون.
4: فممن أنت؟
3: لا
4: حول ولا قوة إلا بالله. دكتور، وأنت تذكرني بالعتق، وهذه صراحة هذا اليوم هو فرصة من يعني فرط في رمضان أن يجتهد في هذه الأيام، ومن فرط في العشر أن يجتهد في يوم عرفة واليوم الذي بعده. هذه فرصة لمن أراد أن يعتق من نار جهنم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي. لست أنت فقط، يعني بعضهم يمكن أمه وأبوه متوفين في قبورهم، ترى هذه فرصة. قد يعتق ليس فقط الأحياء، أيضا يعتق الأموات في هذا اليوم بدعاء أولادهم بدعاء الناس لهم. فاحرص حتى على لوالديك أن تدعو الله عز وجل لهما، لأجدادك، لمحبيك الذين غادروا هذه الدنيا يتمنوا لو كانوا يعيشون معنا. كل من يمكن يتذكر أن أمه وأبوه ولا جده ولا جدته كانوا في يوم عرفة، كيف كانوا يستغلون هذا اليوم ويصومونه، وهم يمكن ربوه على يعني تعظيم هذا اليوم واستشعار هذا اليوم، وهو صغير كان يقولون له صوم يا ولدي ترى هذا اليوم عظيم. الآن هم ما يستطيعون يعملوا شيئا، ليس للإنسان إلا ما سعى، هو الآن في قبره. الآن هذا دورك أيها الولد أيها الابن، ليس فقط الدعاء لنفسك. حكيم بن حزام، لعل الرواية هذه عندكم شيخنا، يعني كان في يوم عرفة يأتي بمئة من الإبل ومئة من العبيد وعنده خير الرجل، وأمام الناس كان ينحرها لله عز وجل يتقرب فيها إلى الله في يوم العيد، وكان في يوم عرفة يعتق العبيد، يعتق عبدا لله عز وجل، جمعهم المئة ليوم عرفة وكان يعتقهم واحدا والناس يصيحون،
3: الله أكبر،
4: الناس يبكون وهو يقول يا رب اعتقت الله عبيدك فاعتقني من النار. شوف شيخ، هذه أحوال الفضيل بن عياض، يعني أبو علي الفضيل بن عياض لما كان يجلس في عرفة ويمسك لحيته ويبكي ويقول كلمة جميلة، يعني هني بين الخوف والرجاء، وسوءتاه وإن عفوت، يعني أنا أستحي أن ألقى الله بهذه الذنوب حتى لو عفوت عني يا رب. شوف، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار هم يعيشون بين هذه الأجواء، تجد اللحظات أحيانا تصل فيهم من شدة الخوف يخاف أن الله لا يغفر له وهو على المشهد في عرفة، مثل ما قال بكر بن عبد الله المزني: لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم، لكن المشكلة أنني موجود بينهم في عرفة. إلى أن يقول عبد الله بن المبارك لسفيان الثوري، قال: من أسوأ الناس حالا في هذا اليوم؟ قال: من ظن أن الله لن يغفر له. يعني لازم تعيش في هذا الخوف، خوف المزني وغيره من السلف، وهذا الرجاء، رجاء سفيان الثوري ابن المبارك وغيره، هم يعيشون بين هذا وهذا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شلون نعيش الأجواء في هذه الأيام، أجواء الدعاء خاصة دكتور، وإن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. يعني الإنسان لو كان يجتهد طول السنة بالدعاء، اليوم يفترض اجتهادك مثل اجتهادك طول السنة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني ليس فقط الصيام وبعض الأعمال الصالحة، لا الدعاء هو يوم الدعاء أصلا. وكيف يعيش السلف كانوا في هذا اليوم دكتور؟
3: لعل في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة عظيمة جدا إلى أن عرفة هو لب أعمال الحج، هو لب أعمال التوجه إلى الله. الحج معناه القصد، معناه التوجه إلى الله عز وجل، التعلق بالله. أنا لم آتي إلا إليك يا رب، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، وطاعة بعد طاعة، ومحبة بعد محبة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التوجه إلى الله هذا، والقصد إلى الله عز وجل هذا، لبه كان في يوم عرفة، لبه كان في يوم عرفة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يعني كل أعمال الحج لخصت في هذا اليوم، في الوقوف متجردا تبتلا خاشعا بين يدي الله عز وجل، راجيا مستحييا باكيا ترجو الله عز وجل برجاءاتك المختلفة، وترفع إلى الله عز وجل حاجاتك المختلفة. والله عز وجل في هذا اليوم لا يرد سائلا، لا يرد سائلا قصد وجهه بحق وأخلص إلى الله بحق وتوجه إلى الله بحق، وتوجه إلى الله بحق. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله، وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه قادر عليه يحققه لك في طرفة عين أو أقل، لا يعجز على الله عز وجل شيء ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه وأي شيء تستكبره وتظن أنه لن يحقق، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرء ومسمع منك، الله قادر لا إله إلا الله. فتدعو ثم تدعو ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما، وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. عظم وادعو وأكد وافتح لنفسك أبواب الرحمات، أنت قابض على مستقبلك بين يديك، ادعو بما شئت، ادعو بما ترجو، ادعو بما تتمنى وتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة، من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. أنت الآن ممسك بمستقبلك بين يديك، سل ما شئت، وكلما ألححت وكلما أكثرت وكلما زدت وكلما تذللت وتضرعت وأخبتت كانت الإجابة من رب العالمين جل جلاله. ثم تدعو وتدعو ثم تعود إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء، والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك. فتجد هذا الذي كان يسيطر على السلف، الحال بين الرجاء والحياء، وبين حسن الظن فيه وخوف العذاب منه جل جلاله. فهذا يفعل في قلبك الأعاجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له أمان أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له الذي يظن أن الله لن يغفر له، لا، الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. لو غفر لي ولك يا دكتور نبيل لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده، والله لن يعني يكون شيئا كبيرا في خزائنه، هذا شيء هين. قال هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي شيء تستعظم وأي شيء تستكبر؟ الله عز وجل يده فوق حاجتك، وما من يد إلا يد الله فوقها جل جلاله، جل جلاله وتقدس اسمه وتبارك شأنه جل جلاله سبحانه بحمده. فتعيش في حال الرجاء فيه وأنه سيغفر ذنوبك وسيحقق أمانيك، وتعيش في حال الخوف أنك عصيته يوما فتكون متذللا طوال اليوم، كما قال الفضيل هذه الكلمة العظيمة، يعني يقول في نفسه حتى وإن غفر الله لي، هذا الرب الكريم العظيم الرحيم الودود اللطيف كيف سأقف أمامه وأنا عصيته؟ حتى وإن غفرت، حتى وإن محيت، حتى وإن تجاوز الله عز وجل عنها، كيف سأقف أمامه؟ لأنه يروى أن العبادة تسقط لحوم وجوههم يوم القيامة خجلا من الله عز وجل، خجلا من عتاب الله جل جلاله، فكيف ستقف أنت أمامه حتى وإن غفر؟ فلماذا كيف تتجرؤ بعد ذلك على معصيه؟ فيقبض الفضيل على لحيته مطرقا طوال يومه، متذللا مستحييا خاضعا، ثم يرفع رأسه عند صلاة المغرب، عند أذان المغرب، خلاص انتهى يوم عرفة، فيقول وسوءتاه وإن عفوت. وسوءتاه وإن عفوت، يا للفضيحة، يا للخزي، لما أقف أمامك وأنا عاص وإن عفوت، وإن عفوت. ولذلك لما جاء عبد الله بن مبارك إلى الإمام أحمد مرة فقال له: سمعت رجلا ينشد أبيات ما سمعت أحسن منه. فقال له: ما قال؟ فقال له: سمعته يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. فقال له الإمام أحمد: أعد علي أبياتك. ولها مرة تانية، فأعاد عليه الأبيات. فلما أعاده، لما أعاد الأبيات عليه، وجد الإمام أحمد يذرف الدمع ولم يستطع الكلام، وخنقته العبرة، ودخل بيته وترك مجلسه وهو يردد ويقول: فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. ماذا نقول لله عز وجل لما يعاتبنا، ولما حتى وإن كنا يعني نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، حتى وإن وضع علينا كنفه، حتى وإن وضع علينا ستره جل جلاله، لكن ما إجابتنا؟ كيف نتحمل؟ والله لو عاتبنا إنسان حبيب لنا، دكتور نبيل، لو عاتبك إنسان حبيب لك، ولو عاتبني إنسان حبيب، والله لا أستطيع أن أنام الليل، والله لا نستطيع أن ننام الليل. فما ظنك والمعاتب هنا هو الله، ما ظنك والمعاتب هنا هو الله. كيف تكون إجابتنا وكيف يكون تحملنا؟ ولذلك كان حقيقا لهم أن تسقط رحوم وجوههم خجلا من الله عز وجل. أنا أسأل الله ذلك، والله أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له: عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحملها. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة: عبدي لما فعلت؟ كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة: عبدي لما فعلت كذا؟ فيقول: يا رب أعرف أني فعلت. يقول: لو أنت فعلت. يقول: أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه، أن يقول له: فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم الذي ينزله الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم، يفتح لهم أبواب المغفرة، ويفتح لهم أبواب الرحمة، ويفتح لهم أبواب الدعاء. ادعوا ويدنوا إلى السماء الدنيا ويقول لهم: ادعوا، اطلبوا، ارفعوا حاجاتكم. فكيف لك بعد ذلك أن تسكت؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل أو أن تزهد أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمة أكرم الأكرمين جل جلاله.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، يا رب العالمين، يا رب. أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

إخوتنا في الإيمان، إذا كان المحرم الذي ارتكبه الحاج جماعا وجب عليه أن يذبح بدنة، فإن لم يجد قومت البدنة دراهم وتعتبر القيمة بسعر مكة، وقومت الدراهم طعاما يتصدق به، فإن لم يجد قيمة البدنة قدر الطعام أمدادا، والمد ملء حفنة، وصام عن كل مد يوماً.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 14 من أيار مايو لعام 2026. بيجين. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لعقد قمة مهمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، فيما جدد تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال قبل مغادرته الولايات المتحدة إن إيران إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع أمريكا أو ستواجه الدمار. وأضاف ترامب أنه لا يتوقع أن يحتاج إلى مساعدة بكين لإنهاء حرب إيران وتخفيف قبضة طهران على مضيق هرمز. ودخل مسار التفاوض بين واشنطن وطهران مأزقا مفتوحا عقب رفض ترامب الرد الإيراني الأخير، وسط مؤشرات متزايدة على تحول الهدنة الهشة إلى مساحة لإعادة ترتيب الأوراق العسكرية. إلى ذلك كشفت تقييمات استخباراتية أمريكية سرية صدرت مطلع هذا الشهر ونقلتها صحيفة نيويورك تايمز أن إيران استعادت معظم قدراتها العسكرية والصاروخية، بما يتناقض مع تصريحات ترامب بأنه سحق الجيش الإيراني. بيروت. يذهب لبنان إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي تنطلق اليوم الخميس وتستكمل الجمعة كالقابض على الجمر، في ظل تشدد متبادل بين إسرائيل التي يقتنع المسؤولون في بيروت أنها لا تريد إنهاء الحرب قريبا، وبين حزب الله الذي يقف خلف الموقف الإيراني بالكامل قاطعا الاتصال مع المسؤولين اللبنانيين بشكل شبه كامل. أما التحدي الثالث فهو الموقف الأمريكي الذي يبدو قريبا إلى فهم موقف لبنان من دون أن يتفهمه بالكامل. وقال مصدر رسمي لبناني إن لبنان يسعى بقوة لدى واشنطن للحصول على وقف نار حقيقي قبل انطلاق المفاوضات، لكنه لم يكن قد حصل على إجابات بعد، ما يرجح فشل هذا المسعى. وأوضح المصدر أن لبنان غير قادر على مقاطعة المفاوضات لعدم الوقوع في إحراج مع الجانب الأمريكي الذي يلعب دورا مساعدا للبنان، ولعدم تقديم الذرائع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبدو واضحا أنه غير راغب في هذه المفاوضات. وأشار المصدر إلى أن الوفد اللبناني سوف يدخل قاعة التفاوض لطرح موضوع وحيد هو وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي بحث آخر، من دون أن يجزم المصدر بإمكانية أن يعرقل هذا الأمر عملية التفاوض. وفيما أكد المصدر أن اللقاء بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونتنياهو غير مطروح، أوضح أن رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم وصل إلى واشنطن، وأنه سيلتقي مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية منفردا قبل انطلاقة المفاوضات، في محاولة لحث الأمريكيين على مواصلة الضغط على نتنياهو للخروج بوقف للنار. وأشار المصدر إلى أن العائق الآخر أمام وقف النار هو داخلي لبناني يتمثل في حزب الله المنقطع عن التواصل، وقال إن واشنطن ردت على المطالبة اللبنانية بالسؤال عن الضمانات حول التزام الحزب بوقف النار إذا تم إعلانه. وكشف المصدر أن رئيس الجمهورية جوزيف عون بعث بأسئلة إلى الحزب حول هذا الموضوع من دون أن يحظى بأجوبة. وذهب المصدر أبعد من ذلك بالكشف عن دعوة وجهها عون إلى المسؤول الجديد عن الملف النائب حسن فضل الله لزيارته من دون تجاوب حتى الساعة. ويتزايد في الداخل اللبناني دعم مسار التفاوض الذي يسلكه عون، وقال النائب محمد سليمان المتحدث باسم تكتل الاعتدال الوطني بعد لقائهم الرئيس اللبناني
أكدنا للرئيس عون دعمنا الكامل لكل مسار يعزز بناء الدولة ويحفظ المصلحة الوطنية العليا ويصون السلم الأهلي والوحدة الوطنية. بيروت. يعيش أبناء الجنوب والضاحية الجنوبية في لبنان في صراع بين الحزن والصمود. هذا الشعور الذي لا يشبه أي حالة أخرى هو الذي يخنق معظم العائلات. بعضهم يملك الجرأة ليرفع صوت ألمه والتعبير عما يختلجه من حزن وحسرة على خساراته، بينما يشعر آخرون بالخجل من التعبير نتيجة القيود الاجتماعية التي تفرض عليهم والتي تجعل حزنهم أمرا معيبا ومحرما، بحيث تحضر دائما المفارقات والمقارنات في الفقد، ويبقى التبرير الأساسي أن ما نخسره لا يساوي شيئا أمام دماء من يسقط للدفاع عن أرضه. في الجنوب شبه المدمر اليوم لا يسمح للحزن أن يأخذ مساحته الطبيعية. الأم التي تفقد ابنها أو زوجها، والسيدة التي تفقد منزلها، والأب الذي يخسر مصدر رزقه وغيرهم، كل هؤلاء يجدون أنفسهم جميعا أمام منظومة اجتماعية تفرض عليهم كبت المشاعر التي تتحول بدورها إلى رقابة ذاتية تمنع أي مواطن عن الحزن والبكاء. فيكون الصمت هو الحل، لأن التعبير عن الألم قد يفسر ضعفا أو قلة صبر أو حتى تقصيرا أخلاقيا تجاه القضية الأكبر التي يرفع شعارها حزب الله. هذا الواقع تكاد تعيشه اليوم كل العائلات التي خسرت وتخسر بيوتها وأحبابها في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على جنرال البراميل المتفجرة اللواء الطيار الركن جابر حمود الموسى، قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام السابق والمسؤول عن عمليات إسقاط البراميل المتفجرة وقنابل محرمة دوليا على مناطق المعارضة. وجابر حمود الموسى مواليد عام 1954، ويتحدر الموسى من إحدى العشائر العربية في دير الزور، وأقام زمنا في قرية تخليب الثور بريف حماس شرقي وسط سوريا. وأعلنت السلطات القبض عليه بعملية أمنية وصفت بالمحكمة من قبل إدارة مكافحة الإرهاب، وعرف بولائه المطلق للأسد وبدعواته لسحق معارضيه وخصومه. وتذكر التقارير السورية أنه كان من بين أكثر الضباط تشددا في الدعوة إلى استخدام القوة العسكرية ضد الاحتجاجات التي انطلقت عام 2011، وقد عين مطلع عام 2012 قائدا للفرقة الجوية 20 وقائدا للمنطقة الأمنية في الضمير ومحيطها حتى مشارف دوما في ريف دمشق. بيروت. كثفت إسرائيل أمس وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت غارات شنتها على 4 سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان وفق السلطات، في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل نيسان الماضي، تواصل الدولة العبرية شن ضربات خصوصا على جنوب البلاد، تقول إنها تطول أهدافا للحزب زادت كثافتها منذ الأسبوع الماضي، في حين يطالب لبنان واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها قبل المضي في التفاوض، وفق ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية. واستهدفت غارات إسرائيلية منفصلة وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام 2 سيارة على الطريق السريع المزدحم الذي يربط العاصمة بجنوب البلاد، و3 على طريق السعديات المجاور، و4 قرب مدخل مدينة صيدا. وأسفرت الغارات 4 وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم طفلان. وأظهرت صور لوكالة الصحافة الفرنسية السيارة الأولى متفحمة في وسط الطريق الدولي في منطقة الجية الواقع على بعد نحو 20 كيلومترا من بيروت،
بينما عمل منقذون على نقل جثة وضعت داخل كيس. والسبت استهدفت ضربات مماثلة سيارتين على الطريق نفسه. وقتل الثلاثاء 13 شخصا بينهم جندي ومسعفان في ضربات استهدفت بلدات في الجنوب، ليضاف إلى 308 شخصا قتلوا منذ بدء الهدنة وفق المصدر، بينهم 22 طفلا و30 امرأة. بغداد. أقر ضابط كبير في الجيش العراقي بأن القوة التي نفذت إنزالا في بادية مدينة النجف في العراق في مارس آذار الماضي كانت إسرائيلية وتستخدم أسلحة أمريكية، موضحا أن القوات العراقية تحركت فور اكتشاف الموقع، لكنها لم تعثر بعد أقل من 48 ساعة على أي آثار لقاعدة عسكرية. وقال قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي في تصريحات صحفية إن القوات الأمنية وصلت حينها إلى مكان الإنزال سريعا عقب رصد التحرك. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أن قواتها اشتبكت في وقت سابق مع قوة مجهولة وأجبرتها على الانسحاب تحت غطاء جوي، مؤكدة عدم وجود قواعد أو قوات أجنبية حاليا داخل البلاد. وفي السياق، أطلقت قوات الحشد الشعبي الشيعي عملية واسعة أطلقت عليها اسم فرض السيادة لتأمين صحراء النجف وكربلاء والطريق الرابط مع نخيب حسب بيان صحفي. بغداد. يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي اختبار الثقة مع تحديد رئاسة مجلس النواب اليوم الخميس موعدا للتصويت على التشكيلة الوزارية، في ظل تصاعد الخلافات بشأن توزيع الحقائب واحتمال اللجوء إلى التصويت عليها بشكل مجتزئ ما لم تطرأ مفاجآت. وأفادت الدائرة الإعلامية لرئاسة المجلس بأن جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على المنهاج الحكومي وتشكيلة حكومة الزيدي، في مؤشر على سعي القوى لمنح الثقة رغم استمرار التباينات داخل التحالفات لا سيما تحالف الإطار التنسيق الشيعي. وواصلت الكتل السياسية مشاوراتها بشأن حقائب ونواب رئيس الوزراء وسط ضغوط لإنجاز التشكيل قبل عطلة العيد لتفادي فراغ أو تصعيد محتمل. وقالت مصادر إن غالبية النواب لم يطلعوا على السير الذاتية للمرشحين، في حين تتواصل خلافات حول تقاسم الحصص الوزارية وملف حصر السلاح بيد الدولة وتباينات قوى دعم الزيدي وعلاقته بالفصائل المسلحة. وتشير تسريبات إلى اقتراب حسم الحصص مع توزيع حقائب تشمل التربية والصناعة والدفاع والخارجية، في حين أكد الزيدي أنه يسعى لتشكيل حكومة ذات أولوية اقتصادية وتنموية جديدة. طهران. تصاعدت التحذيرات داخل إيران من احتمال تحرك عسكري أمريكي إسرائيلي أوسع مع تعثر المسار الدبلوماسي، إذ تحدث نائب عن مخاوف من احتمال السعي إلى السيطرة على بعض الجزر في جنوب البلاد بالتزامن مع تشديد طهران قبضتها على مضيق هرمز وتمسك واشنطن بالحصار البحري. وجاءت هذه التحذيرات وسط مؤشرات متداخلة على انتقال الأزمة إلى معركة حول الممرات البحرية والطاقة، فبينما تقول طهران إن سيطرتها على هرمز باتت مكسبا استراتيجيا لا تراجع عنه، يرى مسؤولون أمريكيون أن مطالب إيران لإنهاء الحرب لا تزال بعيدة عن الحد الأدنى المقبول لدى واشنطن، خصوصا ما يتعلق بالبرنامج النووي وإعادة فتح المضيق. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل توجهه إلى الصين إن إيران ما إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع أمريكا أو تتواجه الدمار، مؤكدا أنه لا يعتقد أن واشنطن تحتاج إلى مساعدة بكين لإنهاء الحرب أو تخفيف قبضة طهران على مضيق هرمز، وأضاف سننتصر بطريقة أو بأخرى سلميا أو بغير ذلك.
ومن جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي بانس أمس إن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية لا تزال تحرز تقدما رغم ردود غير مرضية من طهران خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعدما رفض ترامب آخر مقترح إيراني ووصفه بأنه غير مقبول. أنقرة. قطعت تركيا وأرمينيا خطوة جديدة على طريق تطبيع العلاقات المجمدة بينهما منذ عقود، سادها التوتر على خلفية الحرب في إقليم ناغورني قاراباغ منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي إطار مساعي التقارب والتطبيع بين البلدين التي انطلقت عام 2021، أعلنت وزارة الخارجية التركية عن استئناف العلاقات التجارية المباشرة. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن التبادل بدأ نظريا اعتبارا من الاثنين 11 من مايو أيار، وأن مصدر السلع ووجهتها النهائية للسلع يمكن الإشارة إليهما على أنهما تركيا وأرمينيا، حتى لو كانت المبادلات تمر بدولة ثالثة في حال عدم توافر نقطة حدودية للتبادل. وبات التبادل التجاري بين البلدين واقعا ملموسا لدى الجانبين خصوصا عبر جورجيا. وقال كيتشالي عبر حسابه في إكس إنه في إطار التدابير المتخذة لبناء الثقة اكتملت الاستعدادات الإدارية لإطلاق التجارة المباشرة بين بلادنا وأرمينيا في 11 من مايو، وتستمر الأعمال التقنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين. جنوب لبنان. أعلن حزب الله في لبنان في بيان له أن عناصره نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية مرفقة بآليات كانت تتقدم من منطقة المجمع الثقافي في بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثة في جنوب لبنان، وفجروا عبوة ناسفة بآلية ميرا واستكملوا الاشتباك مع القوة الإسرائيلية وفق ما نشرت وكالة الأنباء الألمانية. وقال حزب الله إنه دفاعا عن لبنان وشعبه وعطل

على البيان رقم 10، فإنه وبعد رصد قوة مؤللة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من آليتين ميرا وجرافة دي 9 تتقدم من منطقة المجمع الثقافي في بلدة إرشاف باتجاه بلدة حداثة، كمن لها المجاهدون عند نقطة معمل الحجارة على الطريق الموصل بين البلدتين، وفجروا عبوة ناسفة بآلية الميرا، واستكملوا الاشتباك مع بقية القوة المعادية بالأسلحة الرشاشة. وأضاف البيان أنه أثناء الاشتباك تدخل الطيران المعادي الحربي والمسير لتأمين سحب الآلية المدمرة وتغطية توغل آلية مفخخة تعمل بالتحكم عن بعد باتجاه وسط بلدة حداثة، وعند وصولها إلى منطقة البيدر تعامل معها المجاهدون بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وإعطابها، ودفع العدو إلى تفجيرها على جانب الطريق قبل وصولها إلى ساحة البلدة. تل أبيب. قدم الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بقيادة حزب الليكود أمس مشروع قانون لحل الكنيسة البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة بعد تصاعد الخلافات حول قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية لحريديم من التجنيد، فيما أعلن زعيم المعارضة يائيل لبيد أنه هو وحليفه السياسي نفتالي بنت مستعدان لخوض الانتخابات المبكرة. وجاء في نص المشروع الذي نشره الليكود أن الكنيسة 25 سيحل قبل نهاية ولايته، وستجرى الانتخابات في الموعد الذي تحدده لجنة الكنيسة على ألا يكون أقل من 90 يوما بعد إقرار هذا القانون. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد يطرح مشروع حل الكنيسة للتصويت في 20 مايو أيار، وتنتهي الولاية التشريعية الحالية في 27 أكتوبر تشرين الأول. وقالت هيئة البث الرسمية إن رئيس الائتلاف عضو الكنيسة أوفير كاتس من حزب الليكود قدم مشروع قانون لحل الكنيسة 25 بمشاركة جميع قادة أحزاب الائتلاف الحاكم. مكة المكرمة. أكدت السعودية جاهزية جميع قطاعاتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسك حج هذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات منذ وصولهم وحتى عودتهم سالمين. وشدد 5 وزراء سعوديون خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الاستعداد الكامل لخدمة الحجيج وحفظ سلامتهم أمنيا وصحيا، بالإضافة إلى تذليل تنقلهم لوجستيا وراحتهم في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وقال الوزراء إن الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرين إلى متابعة كل المستجدات بشأن الأوبئة وغيرها مع المنظمات الدولية، مطالبين في الوقت نفسه بأهمية اتباع طرق الوقاية. وأشاروا إلى وزارة الداخلية أنها تواصل تنفيذ مبادرة طريق مكة للعام 8 في 10 دول وعبر 17 منفذا، ومنذ إطلاقها استفاد منها أكثر من 1.2 مليون حاج على حد تعبيره. من جانبه رحب توفيق الربيع وزير الحج والعمرة بضيوف الرحمن القادمين لأداء النسك الأعظم، مبينا وصول أكثر من 860 ألف حاج حتى الآن عبر جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وقال الربيع إن الفرصة أتيحت لأكثر من 30 شركة سعودية لتقديم خدماتها لحجاج الخارج وتمكين الحجز المباشر دون وسيط من أكثر من 126 دولة غير إسلامية، كما رفعت الطاقة الاستيعابية في مشعر منى بإنشاء مخيمات كدانة الخيف بالقرب من منشآت الجمرات على مساحة 24 ألف متر مربع. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 14 من شهر مايو أيار لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: يعد التخفيض الضريبي الجديد جزءا من الميزانية الفيدرالية لهذا العام، لكن تطبيقه لن يتم على الفور. وركز وزير الخزانة جيم تشالمرز في ميزانيته الخامسة على الطريق الصعب للإصلاح، والذي يتضمن تخفيض العديد من الخصومات الضريبية للمستثمرين العقاريين. وتتضمن وثائق الميزانية بالتفصيل أوجه الإنفاق بقيمة 833 مليار و200 مليون دولار للسنة المالية 2026-2027 بزيادة قدرها 47 مليار و500 مليون دولار، مع عجز متوقع قدره 28 مليار و300 مليون دولار. وسيحصل الأستراليون العاملون على خصم ضريبي جديد بقيمة 250 دولارا اعتبارا من الأول من تموز يوليو 2027. ويعني ذلك أن التخفيض الضريبي لن يشعر به العمال بشكل فعلي حتى الإقرار الضريبي في تموز يوليو 2028. وتقول مجموعات الخدمة الاجتماعية إن ذلك لن يساعد الأشخاص الأكثر احتياجا، بما في ذلك أولئك غير القادرين على العمل أو توليد الدخل. وسوف يكون ذلك بمثابة تخفيض ضريبي دائم يكلف الميزانية 6 مليارات و400 مليون دولار من عام 2027 إلى عام 2029. يأتي هذا بالإضافة إلى الخصومات الضريبية الفورية البالغة 1000 دولار، والتي يمكن للأستراليين أن يطالبوا بها دون تقديم إيصالات، والتي تدخل حيز التنفيذ في الإقرار الضريبي لهذا العام. وتكشف الميزانية إن الحكومة قد زادت أيضا عتبة ضريبة الرعاية الطبية، مما زاد من عدد الأستراليين المعفيين من الدفع في وقت الضريبة. وزاد الحد الأدنى على النحو التالي: العزاب من 27222 دولار إلى 28011 دولار، والمتقاعدون من 43020 دولار إلى 44268 دولارا، والعائلات من 45907 دولارات إلى 47238 دولارا. وستعيد الميزانية تقديم مخطط ترحيل الخسائر، مما يسمح للشركات الصغيرة بالاستثمار في عملياتها والمطالبة باسترداد ضريبي إذا تعرضت لخسارة خلال عامين سابقين من الدخل. وعلى سبيل المثال، قد يكون المطعم الذي يبلغ حجم مبيعاته مليون دولار قد دفع 12500 دولار كضريبة في السنة المالية 2025-2026. وفي العام التالي عندما تستثمر 65000 دولار في المعدات الجديدة، يمكنها خصم هذه التكاليف بخسارة ضريبية قدرها 15000 دولارا. وبالإضافة إلى عدم دفع أي ضريبة لتلك السنة المالية، يمكنها إعادة الخسارة إلى ضريبة العام السابق المدفوعة، مما يؤدي لاسترداد ضريبي قدره 3750 دولار وضخ هذا التدفق النقدي في الشركة. وسيتم إنشاء 5000 سرير إضافي لرعاية المسنين كجزء من حزمة لرعاية المسنين بقيمة 3 مليارات و700 مليون دولار. وستؤدي الإعانات الجديدة إلى قيام مقدمي رعاية المسنين ببناء أماكن إقامة إضافية، بالإضافة إلى وحدات رعاية الخرف المتخصصة الإضافية. وهناك أيضا تركيز على تحسين جودة السكن لرعاية المسنين، بما في ذلك الرقابة التنظيمية، مع توجيه 565 مليون دولار لمثل هذه التدابير. ومع ذلك يأتي الكثير من هذا التمويل في المدخرات التي تحققت على مدى 4 سنوات عن طريق إلغاء الزيادة القائمة على العمر لخصم التأمين الصحي الخاص اعتبارا من الأول من نيسان إبريل 2027. وسيتمكن 4000 عامل حرفي إضافي من دخول سوق العمل في كل

في الشرق الأوسط، وتقدر وزارة الخزانة أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 5% في منتصف هذا العام. وسيواجه أي شخص يغادر أستراليا ضريبة أعلى على تذكرة الطيران أو السفر، مع زيادة في رسوم حركة الركاب بمقدار 10 دولار من 70 دولار إلى 80 دولار لكل راكب. وسيدخل ذلك حيز التنفيذ اعتبارا من يوم رأس السنة الجديدة 2027، مما يعزز الميزانية بمقدار 755 مليون دولار مقارنة بالتقديرات المستقبلية. وتمدد الحكومة حظرها المؤقت على المستثمرين الأجانب الذين يشترون منازل أسترالية لدعم توفير المساكن للمقيمين. وستكون هناك أيضا تغييرات في اختبار نقاط الهجرة الدائمة الذي يؤثر على ثلثي المهاجرين، مع إعطاء الحكومة الأولوية للعمال الأصغر سنا والأكثر تعليما. كامبرا. قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارز يوم أمس الأربعاء إن أستراليا ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح مارز بعد اجتماع ضم 40 دولة إن أستراليا ستساهم بطائرة مراقبة من طراز E-7A والتي أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. وأضاف في بيان إن أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا بمجرد إنشائها. وأشار مارز إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد، مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية. وبدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، حسب ما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة قبيل وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين في وقت لاحق. وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية إن المباحثات تعقد في مطار تشون بالقرب من سيول، وذلك قبل محادثات بين الزعيمين الأمريكي والصيني يومي الخميس والجمعة في بكين. وأعلن عن حضور نائب رئيس الوزراء الصيني هي لوفينغ ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في كوريا الجنوبية. ويتوقع أن تهيمن العلاقات التجارية على اجتماعات بكين الخميس والجمعة بين قائدي أكبر اقتصادين في العالم. كامبرا. دعت منظمة Human Rights Watch السلطات الأسترالية لضمان إجراء محاكمة عادلة لثلاث نساء أستراليات متهمات باقتراف جرائم خطيرة، من بينها جرائم ضد الإنسانية تتعلق باسترقاق نساء أيزيديات والارتباط بتنظيم الدولة. وأضافت المنظمة إن هؤلاء المتهمات كن ضمن 13 أستراليا 4 نساء و9 أطفال عادوا إلى أستراليا بعد أكثر من 7 سنوات من الاحتجاز دون تهمة في مخيمات بشمال شرق سوريا كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. ووفق المنظمة وجهت السلطات الأسترالية يومي 7 و8 من الشهر الجاري إلى 2 من النساء 3 تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية ادعاءات باسترقاق نساء من الطائفة الأيزيدية في سوريا، وهي مجموعة سعى تنظيم الدولة الإسلامية إلى تدميرها من خلال أعمال تشمل القتل والاستعباد الجنسي والاسترقاق والتعذيب. أما المتهمة الثالثة فقد أسندت إليها بحسب المنظمة تهم بدخول منطقة نزاع معلنة والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأشارت Human Rights Watch إلى أن وسائل إعلام أفادت بأن بعض ضحايا هذه الجرائم المزعومة يقيمون في أستراليا. وقالت دانييلا جافشن مديرة مكتب أستراليا في Human Rights Watch إن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم دولية جسيمة، ومن المهم أن تتعامل السلطات الأسترالية مع هذه القضايا بالشكل المناسب من البداية، مضيفة أن الحكومات ملزمة بالتحرك إزاء أعمال مروعة مثل الاسترقاق ودعم الضحايا، لكنها ملزمة أيضا باحترام حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية. وذكرت المنظمة إن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها السلطات الأسترالية اتهامات بجرائم ضد الإنسانية استنادا

إلى تشريع صدر عام 2002 يجيز مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها. وقالت هيومان رايتس ووتش إن القانون الأسترالي ينص على أن الجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما. وأشارت المنظمة إلى أن التنظيم الكردي المدعوم من الولايات المتحدة احتجز هؤلاء النساء مع أطفالهن تعسفيا لأكثر من 7 سنوات في مخيمات صحراوية في ظروف قاسية دون غذاء أو مياه أو رعاية صحية كافية. ودعت المنظمة المحاكم الأسترالية إلى أخذ فترة احتجاز هؤلاء النساء سنوات في المخيمات في الاعتبار عند تقرير أي عقوبة سالبة للحرية قد تفرض عليهن في القضايا الراهنة. وبحسب المنظمة فإن الأطفال 9 الذين عادوا إلى أستراليا نجوا من ظروف مروعة ولم يختاروا العيش تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية، وبعضهم فصل الآن عن أمهاتهم اللواتي وجهت إليهن اتهامات مما يزيد من صعوبة مرحلة الانتقال التي يمرون بها. وقالت هيومان رايتس ووتش إن السلطات الأسترالية لم تكشف عن الترتيبات التي وضعتها لضمان رفاه هؤلاء الأطفال. وقالت جافشون إن على الحكومة الأسترالية أن توفر الدعم اللازم لضمان أن يتمكن هؤلاء الأطفال الذين عانوا كثيرا من تحقيق اندماج ناجح وأن يحصلوا على رعاية شاملة من الآثار النفسية للصدمات. وأضافت إن على السلطات الأسترالية أن تركز أيضا على احتياجات الضحايا والناجين من هذه الجرائم المزعومة المقيمين في أستراليا لضمان حصولهم على الدعم الكامل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: وأي شرف أعظم من أن يقوم العبد على رعاية أرض الله وحرمه؟ أي شرف أكرم من أن يقوم العبد بخدمة ضيوف الرحمن ابتغاء رجاء الرحمن؟ أي شرف أعظم من أن يكون العبد قائما على المشاعر المقدسة؟ أي شرف أكرم من أن يكون العبد منسوبا إلى الله فيقال هذا من أهل الله؟ من يقرأ في تاريخ مكة فإنه يحصر قراءته في مكة بعد الإسلام، لكن هل كانت مكة معظمة عند الناس وعند العرب على وجه الخصوص في الجاهلية؟ كيف كان أمر مكة في الجاهلية؟ من هي القبائل التي كانت ترعى شؤون مكة؟ هل استطاعت هذه القبائل عبر تاريخ مكة منذ أبينا إبراهيم عليه السلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقوم على أمر البيت كما ينبغي؟ أيعقل أن مكة عبر تاريخها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تتعرض للسلب ولا للنهب ولا للاعتداء؟ هل كان هذا الشرف، شرف رعاية أمر مكة، مقرونا بعبادة أو لحرمة البيت فقط؟ أعني هل كان القائمون على أمر مكة يراعون الحج كما يراعي المسلمون الحج، أم كان القيام على المشاعر مجردة عن معاني عبادة معينة كالحج مثلا؟ ثم هذه القبائل التي كانت تفد إلى مكة، هل كانت تفد إليها من أجل الحج؟ وهل كانت تجد من العناية من أهل مكة القائمين على أمر البيت كما ينبغي؟ هل كان القائمون على أمر مكة يقدمون هذه الخدمات ابتغاء الثواب والأجر من الله، أم كانت هناك مبالغ يأخذونها؟ من كان يتعرض للسلب والنهب في الطريق أو في مكة، من الذي كان يحميه؟ من الذي كان يدافع عنه؟ هل كانت هناك دول أو مؤسسات أو قبائل أو أفراد أو أحلاف تقوم على خدمة أولئك الذين يأتون إلى مكة وتحفظ لهم حقوقهم وعهودهم، أم كان هذا الأمر مسلوبا من مكة؟ الحج في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد أن نعرفه ليكون توطئة لما سنذكره حول ما يتعلق بالحج في تاريخ الإسلام. والمهم من هذا كله أن نعرف المفاضلة بين الحج قبل الإسلام والحج بعد الإسلام، لنعرف تماما فضل الله علينا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: الحج بكسر الحاء وفتحها مصدر حج، وحج المكان يحجه إذا قصده. فمعنى الحج قصد بيت الله الحرام بمكة المكرمة لأداء عبادات خاصة من طواف وسعي وما يتبع ذلك من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمرات. يرجع تاريخ الحج إلى عهد نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، فهو أول من بنى البيت على التحقيق، وأول من طاف به مع ولده إسماعيل عليهما السلام، وهما اللذان سأل ربهما سبحانه وتعالى أن يريهما أعمال الحج ومناسكه. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لقد أمر الله تعالى ذرية إسماعيل بهذه المناسك وأنها بقيت في العرب إلى عهد الإسلام الحنيف، غير أن العرب لما نسوا التوحيد وداخلهم الشرك تبع ذلك تحريف وتغيير في أعمال هذه العبادة، شأنهم في ذلك شأن الأمم إذا فسدت سرى الفساد في كل شيء منها.
0: لا شك أن تعظيم مكة كان موجودا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمكة منذ أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ترعاها القبائل العربية المتتالية، وهذه الرعاية هي رعاية لقداسة المكان، هذا من وجه، ثم لقداسة المشاعر والعبادات التي تؤدى فيها من وجه آخر. ولذلك كما نقرأ في التاريخ الإسلامي أن الملوك والخلفاء وعامة الناس أيضا كانوا يحرصون على أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالصدقات والزكوات والأعطيات والهبات والأوقاف أيضا في خدمة هذه المشاعر المقدسة. هذا الأمر نفسه كان موجودا في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى مع وجود أولئك الذين كانوا لا يعظمون حرمة البيت بعبادة الأصنام والأوثان أيضا. عمرو بن لحي الخزاعي وهو من أشهر رجال مكة من قبيلة خزاعة كان يرعى شؤون الحجاج ويقدم لهم المياه ويقدم لهم ما يحتاجون قبل أن تتولى قريش أمر البيت. لكن هذا الرجل لأنه كان الرجل المقدم في الجاهلية امتهن حرمة البيت وتعرض لضيوف هذا البيت وضيوف الله عز وجل بأن ظلم الحجاج وأكل أموالهم، بل إنه زاد الأمر شرا وطين بلة وسوء علة بأنه جاء بالأصنام والأوثان من الشام لما أعجبته هذه الديانة الوثنية ووضعها في مكة، وأقبل أهل مكة على عبادة الأصنام والأحجار ووضعوها في بيت الله ووضعوها حول البيت. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه، يعني أمعاء، يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيد السواعد في مكة. السواعد جمع سائبة في حرمة البيت في الذبائح والنذور والقرابين التي كانت تقدم للبيت. فهذه القبائل التي كانت ترعى شؤون البيت كقبيلة جرهم وقبيلة خزاعة كانت تعرف أمر البيت، وكان الناس يفدون إلى البيت من الحج من القبائل العربية المختلفة، لكن هذه القبائل كانت تتعرض لشيء من الظلم والاضطهاد، إما من المكوس والأموال التي تأتي أو أحيانا حتى بالتغيير الزماني للمشاعر المقدسة. يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إلى أن قال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قبيلة خزاعة بدلت وغيرت بالأشهر الحرم. الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد. سرد يعني متعاقبة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والشهر الفرد هو شهر رجب أو كما يقال رجب الأصم. هذه الأشهر صارت تبدل بها قبيلة خزاعة، مرة تجعلها من الأشهر الحرم ومرة تجعلها لا من الأشهر الحل، امتهانا لحرمة بيت الله الحرام. قبيلة قريش لما جاءت وصارت ترعى شؤون البيت وضعت حلفا يسمى بحلف الفضول تدافع فيه عن من يأتي إلى حرمة البيت، ومع ذلك كانت أيضا تمتهن أمر البيت بجعلها لها المكانة وغيرها لا شيء له.
1: لبيك اللهم لبيك. في العام التاسع من الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الناس ليحج بهم أميرا للحج. وفي العام العاشر حج الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمة حجة الوداع، فسار خارجا من بيته في المدينة المنورة ناويا الحج، وقد ساق الهدي ليحج حجة الوداع ومعه 140,000 من المسلمين ليقيم الله عليه نعمته إذا جاءه نصر الله والفتح. وقد رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقد وقف صلى الله عليه وسلم في الناس وخطب خطبة الوداع بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء. وكان صلى الله عليه وسلم قد أحرم ومن معه من ذي الحليفة، فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل. وراح صلى الله عليه وسلم يعلم الناس مناسكهم، وقد قال: خذوا عني مناسككم.
0: من ظلم قريش أيضا أنها كانت تجعل أمر البيت لها لوحدها، فمثلا لما كان الناس يقفون في عرفة في الحل، قريش ما كانت تخرج لهذا المكان، كانت تقيم في الحرم، ما كانت تخرج مع الناس في الأماكن التي هي خارج الحرم، لأننا نحن نعرف أن الحرم له حدود معينة، عرفة ليست من الحرم، لم تكن قريش تقف معهم، كانوا يرون أنفسهم لهم المكانة الخاصة وهم أهل الله ولا يقفون مع الناس، بل إنهم لما كان الناس يريدون أن يفيضوا من مزدلفة إلى منى كانت قريش لا تفيض حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ثبير اسم جبل في مكة، أشرق ثبير، يعني كانوا يؤخرون النفر من مزدلفة حتى تطلع الشمس على جبل ثبير كيما نغير، كيما ندفع من مزدلفة. وكانوا يمنعون الناس من أن يكتسوا بكسيا في الحرم، حتى إنهم كانوا يلزمون الناس بأن يخلعوا ملابسهم حتى في الطواف. ألم تكن المرأة العربية تقول: اليوم يبدو منه بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فلما جاء الإسلام أبطل كل هذه العادات الجاهلية. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فجعل الله عز وجل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبطالا لكثير من العادات والتقاليد التي كانت عليها العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان في عهد جرهم أو في عهد خزاعة أو في عهد قريش. فالحج في الأصل كان موجودا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سن تشريعات جديدة وأقام قواعد عظيمة وجعل الناس كلهم سواء عنده عند الله سبحانه وتعالى، وصار الحج بعد ذلك مشعرا عظيما من مشاعر الحج. يجتمع اليوم ملايين الناس كلهم على قلب رجل واحد: إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالدين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أخرج البخاري في صحيحه قال: حدثني مالك، حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. لكن الإنفاق يحتاج إلى إيمان، أنت حينما تؤمن أن الرزاق هو الله تنفق، وقد طمأنك الله عز وجل أن أي شيء تنفقه يعلمه، وأن أي شيء تنفقه يعوضه عليك، والمنفق يحتاج إلى هذين الشرطين: أن يشعر أن الله يعلم وأن الله سيعوض. ويا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. أيها الإخوة، الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أسباباً عدة لزيادة الرزق، فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. إذن الاستغفار أحد أسباب الرزق. الاستغفار يبدو أن الاستغفار محاسبة النفس، وأنت حينما تحاسب نفسك وتعود إلى الحق تتوقف المعالجة، لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأن صلة الرحم تزيد في الرزق، تزيد في الرزق صلة الرحم. فهذا الذي يعتني بأهله، بأخواته، بإخوته، بأولاد عمه، بأولاد خالته، بمن يلوذ به، يتفقد شؤونهم، يمدهم بالمساعدات، هذا يعده الله عز وجل برزق وفير. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني آمن بالله واتقى أن يعصيه، يعني آمن به واستقام على أمره، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وآية أخرى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الاستقامة، الإيمان والتقوى، الاستغفار، صلة الرحم، هذه كلها تزيد في الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. يعني بيت تؤدى فيه العبادات، يقام فيه شرع الله، هذا البيت مرزوق. ومحل تجاري يستقيم على أمر الله. والله أيها الإخوة، قصص كثيرة عن إخوة في أصعب الظروف لكنهم استقاموا استقامة تامة في تعاملهم، فكأنهم مستثنون من الجو العام، جو الكساد العام. ليس إلا الله. فالاستقامة تسبب بحبوحة الرزق، والإيمان والتقوى يسبب بحبوحة الرزق، والاستغفار يسبب بحبوحة الرزق، وأداء الصلوات والعبادات تسبب بحبوحة الرزق. وصلة الرحم تسبب بحبوحة الرزق. بقي الأمانة، قال عليه الصلاة والسلام: الأمانة غنى. الأمين يملك أثمن شيء في الحياة، ثقة الناس به. والأمناء أيها الإخوة أعمالهم رائجة، لأنهم انتزعوا ثقة الناس، بينما الذين يكذبون ويحتالون هؤلاء يفقدون ثقة الناس، وربما فقدوا أرزاقهم وأعمالهم. الأمانة غنى. إتقان العمل أحد أسباب زيادة الرزق. والإخوة الكرام الذين لهم صنعات معينة، المتقنون منهم لا يتوقفون أبدا، بينما الذين لا يتقنون أعمالهم ربما يعملون في أيام الرواج، أما في أيام الكساد ينصرف الناس عنهم. فمن إتقان إلى أمانة، إلى استغفار، إلى استقامة، إلى إيمان واتقاء، إلى صلاة، إلى بقية أسباب وفرة الرزق. والرزق أيها الإخوة رزقان، كسب ورزق. فالكسب هي الأموال التي جمعتها ولم تنفقها، محاسب عنها كيف جمعتها. لكن الرزق هو الشيء الذي انتفعت به، فالثوب الذي ترتديه هو الرزق، والزوجة التي عندك في البيت هي رزق الله سبحانه وتعالى، ساقه إليك، هدية الله إليك، والبيت الذي تسكنه، والمركبة التي تركبها، والأكل الذي تأكله، المستهلكات هي الرزق، والمكتسبات هي المال الذي جمعته. فما قولكم بإنسان يجمع ويحاسب ولا ينتفع؟ لذلك أندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا. والله أذكر أن رجلا ترك أموالا طائلة، بعد 7 أيام رأوا ابنه متوجها إلى الملهى، بعد 7 أيام، فسئل: إلى أين أنت ذاهب يا فلان؟ سأذكر عبارته الحرفية، قال: رايح يسكر على روح أبوه. أندم الناس رجل جمع المال وورثته أنفقوه في الحرام، فهو ورثهم هذا المال بشكل أو بآخر. وفي حديث آخر: أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. هو جمعه من حرام وورثته انتقل إليهم حلالا. طبعا هذه قضية تحتاج إلى تفصيل، لو أن المال حرام صرف ومعروف صاحبه ينبغي أن يرجعوه إلى أصحابه، هذا موضوع ثاني. أما له دخل حلال ودخل حرام والأمر غير واضح، يأخذونه حلالا. إذن أيها الإخوة، قضية الكسب وقضية الرزق مهمة جدا. فالكسب هو المال الذي تجمعه ولا تنتفع به، بينما الرزق هو المال الذي تنتفع به. الآن المال الذي تنتفع به أقسام 3، بعضه مأكولات هذه تفنى، وبعضه ملبوسات هذه تبلى، والذي يبقى من المال الذي انتفعت به الصدقات والأعمال الطيبة. لذلك ليس لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. وسأضع بين أيديكم نصين: الأول أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يوزع شاة، فوزع معظمها ولم يبق من الشاة إلا كتفها، فقالت له: يا رسول الله، لقد ذهبت كلها، أبقي لنا شيئا؟ فقال بل بقيت كلها إلا كتفها، الذي أنفقته هو الباقي. الإنسان حينما يغادر الدنيا كل شيء أنفقه هذا الذي يراه في القبر، أما الذي تركه هذا لا ينتفع به. صدقوني أيها الإخوة، في بيتي ما يزيد عن 10 وصايا لم تنفذ ولا واحدة. بعد أن يموت الأب يبخل أولاده عليه بـ1000 ليرة أوصى بها للفقراء والمساكين، هم أولى من هؤلاء. فهذه نصيحة، ما من وصية أودعت عندي، يعني أنا على أساس ناظر وصي، ونفذت أبدا. لذلك درهم تنفقه في حياتك أفضل 1000 مرة من درهم ينفق بعد مماتك، لأنه لن ينفق، لأنه لن ينفق. ودرهم تنفقه في إخلاص أفضل من 100,000 درهم ينفق في رياء. الإخلاص الإخلاص. نعم. وأنفق في حياتك ولا تكن تحت رحمة الورثة. والله أعرف رجل يعني ترك 10 أبنية وطلب أن ينفق على طلاب العلم 100,000 ليرة، ترك 10 أبنية والله ما سمحوا بهذا المبلغ أهله. بعدين في شيء آخر أخواننا الكرام، البخيل والعياذ بالله، كيف عندنا مرض نحن خبيث عضال مدمر، في مرض خبيث عضال مدمر يصيب النفس ألا وهو الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البخيل يتمنى أقرب الناس موته. من المفارقات العجيبة أن البخيل قد يمرض وقد يأتي أهله بالطبيب يسألوه بلهفة كيف حال الوالد، يقول له جيد جدا، ينزعجون، هم يريدون أن تكون خطيرة الحالة يرتاحوا منه. أما الخير المنفق الكريم يتمنى أبعد الناس عنه بقاءه. ففرق كبير بين أن يتمنى من حولك أن تموت، وبين أن يتمنى من حولك طول عمرك وبقائك. أيها الإخوة الكرام،

0: هذا منطلق نظري في الموضوع، لكن والله أعرف أناسا لا يعدون ولا يحصون، يعني يدهم سخية، ينفقون يعطون، يعني الله سبحانه وتعالى يكرمهم أضعاف أضعاف ما ينفقون، لأن الله هو الكريم لا أنت، فإذا أنفقت فالله ينفق عليك. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حسن الحمد والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونائم لا ينالها نائم، ايه يا غنائم التي لا ينالها نائم؟ كان انس رضي الله عنه في يوم من الايام هو واخوه البراء شاركوا في فتح مدينه اسمها البصره. هذه المدينة كانت مدينة فارسية واستعصت جدا على المسلمين لدرجة انهم حصروها ما يقرب من سنة ونص، يدهم حصرين المكان دوت. سبحان الله، في الاخر الله سبحانه وتعالى مكن المسلمين وسقطت في ايديه. لكن المعركة بدأت، هم كان طبعا 30,000 امام ما يقرب من 150,000، 30,000 من المسلمين. والمعركة اشتدت جانب جدا في الصحر يعني قبل الفجر، وسحبت معاهم لغاية وقت الفجر طلع، وبعدين خلاص الشروق جاء الوقت سحب منهم. فكان أنس يقول شهدت فتح تستر، فلم نصلي صلاة الصبح حتى انتصف النهار. هو كان بيعمل ايه؟ كان مشغول بايه؟ مشغول بالجهاد في سبيل الله ليفتح تفتح. قال وما يسرني بتأخير الصلاة الدنيا وما فيها. وما يسرني ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الدنيا وما فيها. ده واجد يا جماعة، يعني احنا لو ما كانوا كنا ابو فرحاني، ربنا سبحانه وتعالى من علينا وربنا من على المسلمين فتحوا هذه البلد ومش عارف ايه وانتصروا في المعركة. هو قاعد متضايق. ايه اللي مضايقه؟ صلاة الفجر فاتته. وابن القيم ليه كلمة ساحرة بيقول من فاتته صلاة الفجر ذبح يومه بلا سكين. يوم الذبح بس بدون سكين، يومه ما فيهوش بركة، يومه ما فيهوش توفيق، يومه ما فيهوش يعني خيرات وبركات أهل البكور. عشان كده في لذة بيجدها الناس اللي بيشهدوا صلاة الفجر. أحدهم يقول بلغت عمر ما بعد 50، والأفاضل وآبائنا الكرام الموجودين في المسجد عارفين المعنى ده كويس أوي ويؤيدوه ويشهدوه. سبحان الله، ورجل فوق 50 يقول لم أجد متعة في الدنيا تعدل متعة صلاة الفجر. اللي فوق 50 موافقين يفاضيهم كده؟ مش ورا واحد رغيبهم؟ كلهم سبحان الله. لأن الإنسان عم يكبر يعرف حقارة الدنيا ويبدأ فعلا يطل كده عليه شمس عمره بتغيب. أسأل الله أن يرزقكم طول العمر في طاعته وحسن الختام وأن تموتوا على التوحيد والاتباع. فهذا من يقول لم أجد متعة في الدنيا تعدل متعة صلاة الفجر، هي أدفأ من حضن أمي وأحد من صدر أبي وأقرب من الزوجة والأبناء وأوفى من كل الأصدقاء، هي دقائق روحانية في الجنة مع الله، نورها يسرق الشمس، بركتها تغطي الكون، تشرح الصدر، تيسر الأمر وتجبر الكسر. سبحان الله. ولذلك صلاة الفجر يا جماعة مش مجرد ركعتين. لما اتكلمنا عن الصلاة، طب أنا عاوز أبدأ بإيه؟ أبدأ بصلاة الفجر. صلاة الفجر لو بدأتها وظبطت من صلاة الفجر، فإن شاء الله صلاة الفجر دي عاملة زي حفظ القرآن سورة البقرة، فخلاص جبت البقرة عاوز بتسحب معاك إن شاء الله بعد كده. فصلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأمور المتعلقة بها تجعلك إنك تشوف صلاة الفجر دي مش مجرد إن هي ركعتين دي غناء للعقول والأذهان، دي غناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافلة رأس أحدكم. الشيطان دي مشروع معاه للنهار شغال فيه، هذا المشروع عاوز يقعدك ويبعدك، يقعدك عن كل خير ويبعدك عن كل شيء يوديك الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. كنت رايح تنام تلاقي الشيطان يربطك، يربط عليه رأسك كده ثلاث ربطات، يضرب على كل عقدة يقول: عليك ليل طويل ترقد نام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. أول ما بنصحى نقول إيه؟ نقول لا إله إلا الله، ولا نقول الحمد لله الذي أحيانا. هذا طبعا الناس اللي بتذكروا ربنا، اللي بيصحى ويذكر الموبايل لسه واخدة معاه خلاص؟ الذكر تعالى على الملايين. نعم. فإن استيقظ فذكر الله تحلى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحقت عقده كلها، حلت العقد كلها، فأصبح، اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح نشيطا طيب النفس، حس كأنه طيب النفس وبتاع ومش عارفين.

0: الخير من الخير والبركة، والله لو هاتيك زح. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم واحنا لا نعلم؟ انتم مدركين الشباب، مدركين ان صلاة الفجر دي لو هنعرف اللي فيها هنعمل كده؟ قصة دي حكيتها كده في المسجد. كان في احد الناس الاغنياء في مدينة الرياض للمملكة العربية السعودية، صلى الفجر مرة وبعدين راح موزع على الناس اللي بيصلي الفجر كل واحد 500 جنيه. الفجر اللي بعده ما فيش مكان في الشارع، الشارع مفيش مكان فيه. الناس وثقوا في عطاء المخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أثقل، ليس صلاة أثقل على المنافق، أن صلى على المنافق صلاة الفجر والعشاء. قل ليس صلاة أثقل على المنافق من الفجر والعشاء. اليومي حاجة صعبة خالص، الكل شوية يسأل، عاوز يدور على تأمين المستقبل وتأمين العيال وعشان الزمن ولما أطلع معاش ومش عارف إيه، الكل بيبحث عن التأمين ومستقبل ولاده. صلاة الفجر تأمين شامل، تأمين ليومك وتأمين لآخرتك وتأمين في قبرك. إزاي تأمين اليومي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني هو في عهد الله وحماية الله، وينبغي كل إنسان أن يتقي الله في من شهد صلاة الفجر. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية. عجزة معناه اللي يصلي الفجر في جماعة الأصل أن يكون في رعاية الله، والمفترض كل الناس يأمنوا لصلاة الفجر مع كرنين مؤمن، ده المفترض. ولذلك اللي يتعدى على واحد صلى الفجر ده عمل كبير قوي. تسمعوا يعمل حاجة كان راجل عادل ولا راجل ظالم؟ كان راجل ظالم، خلاص جديد جدا. يعني أول خطبة خطبها في العراق لما مسك الحكم وكده قال لهم كده، الأول هو داخل الأمير بيعرفهم بقى، فالأمير داخل بيقول لهم السلام عليكم ورحمة الله، عامل لهم بقى ده الحجاج وهيمسككم كده. فلقى الناس اللي بترد مش كله بيرد، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، استنى. يقول لكم أمير المؤمنين السلام عليكم ولا تجيبوه. قالوا له: يا رب انت داخل سخن ليه كده؟ فقال: من لم يجب أمير المؤمنين قطعت رأسه. فالنبي قال: السلام عليكم، مظاهرة في الرد السلام. قال: إن قال لا، إن قلت لأحدكم انصرف وأشرت هكذا فانصرف الجهة الأخرى قطعت رأسه. حاجات دي صعب جدا. سبحان الله، لما أمر برجل وجاءه اسمه سالم عشان يقتل، فقال له سالم: قال إني قد صليت الفجر وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا وكذا وكذا. فقال الحجاج: والله إني لأكره أن أقتل رجلا أجاره الله. فشوفوا الحجاج ده سبحان الله، يعني رغم العمل عمله فيه حاجات كده كده. يا جماعه احنا ملناش علاقه ان فلان يدخل النار ولا يدخل الجنه، طول ما هو مسلم احنا ما نعرفش، انا اعرف.
1: انت ما تعرفش هيخدم ليك ايه؟ حجاج كان بيصلي بالليل، فبيقول ايه؟ بيصلي بالليل قيام ليل. انتوا عارفين الهند والسند والحاجات دي؟ هو كان السبب في انها خدمه.
0: هو ارسل ايه؟ محمد بن اسد وبعته عشان يفتح، وقفل بعد ما يجي. المهم هو اللي فتح هذه البلاد. المهم في قيل الليل بيقول ايه؟ اقول: اللهم انهم يقولون

0: إنك لن تغفر لي، اللهم خيب ظن من فيك. يقول الحسن البصري إن نجا فبها، ده لو عدى ده يعد الحرص برجائه في الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحسن الظن بالله. فالحجاج لما قال له أنا صليت الفجر تعبت، قال كرهت أن أقتل رجلا أجاره الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بقى أن في تأمين آخر، إيه بقى؟ أن صلاة الفجر بتبارك في عمرك، تقريبا تلت عمرك بيبارك بسبب صلاة الفجر. إزاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. عشان كده في واحد عنده ظروف في رمضان وشغل، ولا راجل تعبان ولا مش عارف ايه وعنده خشونه في الركبه او عنده ظرف وبتاع وما لحقش يقيم الليل مع الامام في التراويح، صلى العشاء، ده الحد الادنى بقى خالص، صلى العشاء يا جماعه وصلى الفجر يا جماعه فكأنما قام الليل كله. سبحان الله، ده يخليك تفرح بصلاه الفجر. كل تأمين احنا بنعمله في الدنيا بغض النظر عن الاحكام الشرعيه والجائزه ولا غيرها، كل التامين اللي بنعمله بينتهي عند امرك. اما انت على عربيه هتاخدها معاك، اما انت على شقه هتاخدها معاك، اما انت على اي حاجه هتاخدها معاك، هتاخد حاجه معاك. صلاه الفجر مكمله معاك تامين جوه. شفتوا بقى انت ماشي بقى، انتوا عارفين الناس تبعث يوم القيامه في النور ولا في الظلمات؟ الدنيا كح في الظلمات. وبعدين نمشي على الصراط، الصراط منور ولا ظلمة
1: الأصل؟
0: الأصل أنه ظلمة، بس أفضل عارف وعارفين، والناس عاديين يقول المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. سبحانه، كل واحد على قدر على قدر عمله ياخد النور بتاعه ويعطى نور، وسرعة العبور على حجم النور. في الوقت ده بقى اللي كانوا بيصلوا الفجر يقول النبي بشر بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. مع نور تام يوم القيامة. عشان كده يا جماعة مهم جدا كل شوية تعملوا مسابقات لأطفالكم والكلام كله عشان يظبط النور، عشان يظبط المستقبل بتاعه. فدي بشارة نورانية لصلاة الفجر، الشهادة الملائكية. يقول الله سبحانه وتعالى قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهود من مين؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. يتعاقبون يعني ده ايه وغيره ده ايه كده، زي كده انت ايه عندك شفتات كده برضه، وفي واحد ده بتقولش الناس اللي الملائكة اللي بيجوا في الشفت بالليل دول يا شيخ برضه كذا، فهم الناس زي بقول لحد كده من الاطفال بقول له انت عملتوا ايه في التراويح؟ قال لي جيت في البريك ورحت اشتريت في البريك بتاع التراويح. المهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيسالهم الله سبحانه وتعالى فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. ان الملائكه تنزل خلاص اللي جايين بقى في الصباح يلاقونا بنصلي الفجر. فيبرع التقرير الملك تبدال وهو أعلم بحالنا وحالهم، يقولوا له يا رب دول صدوا وكانوا إيه دخلنا عليهم كانوا بيصدوا. سبحان الله، في حصانة إلهية والنعمة في ذمة الله، النجاة العظمى بقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار، لن يرد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اللي هو صلاة الايه؟ الفجر والعصر. إذا ما صلى الفردين دخل، الفردين دخل الجنة، دي الغاية الكبرى بقى، دخول الجنة. يبقى واحد النجاة العظمى أنك تنجو من النار. لأنك تحافظ كده واحد يقول لك بس أنا هحافظ على الفجر والعصر، وأضيع الظهر. صدقني إن وظفت بصدق هتلاقي الدنيا بتسمع. زي واحد كده يقول لي أنا هدر أمي فين؟ أمي أنا غلطان، ما هدر الأم في دخول الجنة أنا هدر. تقول لي هات مية هجيب لها، لكن لو هات عصير عمر ما هجيب لها عصير. مستحيل الانسان ما يضر والدته في المانيا وفي الريف والطلبات وبتاع هيجي على حاجه معينه ولا لا. هتلاقي تلقائي يستجيب سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخير العظيم لصلاه الفجر، يقول صلى الله عليه وسلم: ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها. شوف النهارده الشاب عشان يجيب شقه، ولا كان ساكن في ملك في ايجار وعاوز يخليها ملك، ولا كان ساكن في ملك معين بس مكان متوسط فعاوز يروح في مكان تاني، ولا يروح في اماكن العاصمه ولا اي حاجه، عاوز يدفع قد ايه وصبر قد ايه وحياه قد ايه. سبحان الله تلاقي الشاب النهارده بيشتري الشقه قسط كان بيقولي واخدها على 14 سنه. واحد كان بيسالني قريب سؤال، واخد شقه قسط على 20 سنه. الله المستعان. وبغض النظر بقى لما نتكلم في حاجات مباحه طالما انها حلال كده، بس شوف الانسان عشان ياخد شقه في الدنيا علبه كبريت خلاص، ويا ريته مثلا يعني هيكون واخدها هتلاقيها هتلاقيها برضه في مكان مسطور كده وبتاع، ياخد يدفع 20 سنه شغاله ماني، يدفع يدفع يدفع. طب وزي ما تعرف ما تظبط دنياك كده، مش عاوز تظبط ارضك، مش مركز كده، يجي في الأمر يقول لي والله سبحان الله أنا رمضان لأهل اللي فات والله طرف 500 جنيه قلت لي ده عشان أفضل رب وعليه بقاله سنتين، وقال يطلع شنطتين ثلاثة في رمضان وقال خلاص كده اللهم لك الحمد. في حين في الدنيا يوميا هي كده 8 ساعات دوام كل يوم ومش عارف ايه وإقساط شهرية وبتاع وكامل كله ايه عشان يظبط ايه الدنيا، اظبط اخرينك برضه. فسبحان الله. لذلك قوم قارون يقولوا لا تنسى نصيبك ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ايه هو نصيبك من الدنيا؟ الاصل في نصيبك من الدنيا ايه؟ حاجه بسيطه كده صح؟ في قول تاني ولا تنسى نصيبك من الدنيا اللي هو كفن. فطلع الكفن يعني اغلى كفن، اغلى كفن بكام دلوقتي؟ اغلى كفن. تخيل كده ان في حد عزيز مات عليه، فجيت عندنا الجامع كده قلت يا جماعه انا عاوز كفن، بس انا عاوز كفن نظيف كده، قال لك في كفن هنا بنص مليون جنيه تاخده؟ تاخده؟ عامل صباح كده قال لك في هنا كفن بس مليون جنيه تاخده؟ مش حاجه غنيه يا ابني ايه ده وامك وبتاع، كل ما خلصت شخصيه هنرمي في التراب. احنا كلنا كده يا جماعه، كفن الغفير وكفن الوزير واحد، هو كفن سبحان الله. في حد كده كان بيحب بنته قوي، ربنا يرحمنا ويصبره ويحبنا ويعتبرنا، وسبحان الله ومطرف قوي يعني بيخافوا من الايه عليهم من الايه من الهوى زي ما بيقول. سبحان الله اصابها شيء كده فماتت. فلما رحنا ننزل المقابر موحشة، كان كده حوالين المقبرة الناس رمية قمامة ورمية مش عارف ايه وبقايا قماش البندل، وفي كلاب كده من بعيد وبتاع، فتشوف كده سبحان الله هو هيمسي بنته هنا ويمشي وماشي كلنا كده سبحان الله. فأخبرها نسأل الله العفو والعافية. طيب الدنيا دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ركعات الفجر، مش الركعتين اللي هنصليهم مع الامام، لا ده انت السنه، الركعتين اللي هنصليهم السنه دول ركعتين اللي شباب كتير بيكسل ويدخل الجامع يلاقي الامام ايه خلاص هيقيم او مستنيين هو استنى عقبال ما الاقامه. انت بتضيع ايه؟ بتضيع ايه؟ الدنيا دي كلها لا تعدل هاتين الركعتين. فسبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم بقى على الايه على التوفيق والخير اللي فيها، يقول اللهم بارك لامتي في بكمها. النبي داعيلك في الفرح، داعيلك في اليوم ده انك عندك ايه يكون اليوم ده كله مبارك وفي توفيق وفي عشان كده شيخ الاسلام ابن القيم يقول ايه ذبح يومه بلا سكين. وبعدين اعلى نعيم اللي قلناه عليه امبارح هو رؤيه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، مفيش تشويش خالص. فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. دي ليه؟ دي الجسر اللي توصلك. وأختم إن كل اختبار في الدنيا يا جماعة، في الدنيا كل اختبار محتاج حاجتين. الحاجة الأولى إن إحنا ندركهم، يعني الحاجة الأولى إن يكون فيه صعوبة، فيه قدر من الصعوبة. أي اختبار في الدنيا أي شيء هتلاقي فيه قدر من الصعوبة ولو حتى 5%. ماشي؟ عشان لو سهم يبقى كله هين، ده مش اسمه اختبار، فلازم يبقى الاختبار فيه إيه؟ فيه معامل كده شوية عالي. الحاجة الثانية إنه ما يكونش مستحيل، لأن لو مستحيل يبقى الكل إيه؟ مش هين. خلاص؟ فقول إن ربنا سبحانه وتعالى اختبرنا صلاة الفجر، تبقى أنت عارف إن فيها قدر من إيه؟ من المجد. بس في نفس الوقت إيه؟ مش مستحيل. حديث أختم بيه عشان نعرف قد إيه؟ إن اللي بيصلوا الفجر دول ليهم مكانة عالية جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا جل جلاله من رجل سار عن وطائه. رجل سار عن وطائه يعني ترك اللحاف بتاعه، سار عن وطائه الغطاء ولحافه من بين حبه، من حبه عن مسامح
1: السرير،
0: السرير ماشي عن مسامح، من بين حبه السرير. طب وأهله؟ يقول النبي: من بين حبه وأهله إلى صلاته. حبه على طول عشان يصلي، سواء قيام أو صلاة مكتوبة. فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي. يا سلام عما تكون أنت محل الكلام في الملأ العالم، يتم الكلام عليك أنت، انظروا إلى عبدي. فيقول هو، يقول في رواية: ما حمل عبدي على ما صنع، واللي خلاه يعمل كده. فيقولون رغبة، يقول الله سبحانه وتعالى: رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. أيوة، يعني رغبة يعني رجاء، وخوف من النار يعني. فيقول الله سبحانه وتعالى: أعطيته من رجاء، أعطيته من رجاء، وأمنته مما يخاف، أمنته مما يخاف. إيه الغالي بقى عليك انك تضيعه، انك تضيع صلاة الفجر؟ عشان في حاجة غالية علينا، ان احنا ننام ونضيع الكلام كله. هننام يعني نار جهنم اشد حرا. كان في واحد والده بيصحيه يقول له: اصحى. يقول له: عاوز انام. قال له: يا ابني هتنام في القبر كتير، هتنام في القبر، بس يا ترى هتنام نومة العروس زي ما الملائكة كده تقول للمؤمن: نم نومة العروس، لا يوقظك إلا أحب الناس إليك. عارف كده إيه الشيخ محمود والشيخ أسامة لما ربنا يرزقهم كده ويتزوجوا؟ خلاص، فبعد ليلة البناء وكده نايمين، مين هيصحيهم؟ أحب الناس إليك. فالملائكة تقول لهم كده، تقول لكل مؤمن إن شاء الله قلوبك تسمعوا لله: نم نومة العروس، إنك تنام نومة العروس، فلا يوقظك إلا أحب الناس إليك. النومة دي عاوزة شغل، النومة دي عاوزة بذل، والله بذل يسير. ربنا يحفظكم ويثبتكم، حتى لو يعني طول حياتك كنت ماشي عكس اتجاه السير وعلى خلاف ما يريد الله سبحانه وتعالى، الله يقبل منك ولو لحظة تدوب فيها. خلاص، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مش مسألة هنعفو عن اللي فات، لا، كل اللي فات يتقلب حسنات. أين تجد مثل هذا الرد في المعاملة؟ ربنا يحفظكم ويثبتكم ويقويكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأعمال وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء، الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله البصير. تختلف صفة البصير عند الإنسان عن صفة السميع، فربما تمتع ابن آدم بإحداهن دون الأخرى، لكن هاتين الصفتين عند الله تعالى ليستا كصفتي الإنسان منفصلتين، أو تعمل إحداهن دون الأخرى، أو هي محدودة متأثرة متغيرة تضعف بمرور الزمن، ولله المثل الأعلى. فالله تعالى سميع بصير عليم معا بصرا وسمعا وعلما، صفات تشمل كل شيء، فلا يحده شيء ولا يغيب عنه شيء صغر أم كبر. ورد فعل رأى ومشتقاته في القرآن الكريم 310 مرات، ووردت عبارة ألم ترى وألم تروا أو لم يروا أكثر من 90 مرة، وفي ذلك ما يكفي للدلالة على أهمية هذه الحاسة وعلى عظيم مسؤوليتها عند الإنسان. معنى البصير: البصر حس العين، والجمع

0: أبصار، والبصيرة حس القلب، وجمعها بصائر. قال سيبويه: أبصره إذا أخبر بالذي وقعت عينه عليه، وأبصرت الشيء رأيته، وتباصر القوم أبصر بعضهم بعضا. والرجل بصير مبصر خلاف الضرير، على وزن فعيل بمعنى فاعل، وجمعه بصراء. ويقال بصرت وتبصرت الشيء أي رمقته. والبصر نعمة إلهية عظيمة، جعلها الخالق في أعلى الجسم تشريفا وتعليما، وقال: ألم نجعل له عينين، فزينه بأحسن تقويم. وقال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، أي قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائر، فمن أبصر فلنفسه نفع ذلك، ومن عمي فعليها ضرر ذلك، لأن الله عز وجل غني عن خلقه. قال ابن الأعرابي: أبصر الرجل إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان. وقوله عز وجل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، قال الزجاج: معناه واضحة. ويجوز مبصرة أي متبينة، تبصر وترى. وقوله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، قال الفراء: جعل الفعل لها ومعنى مبصرة مضيئة، كما قال عز من قائل: والنهار مبصرة أي مضيئة. وقال أبو إسحاق: معنى مبصرة تبصرهم أي تبين لهم. وقد يأتي البصير مجازا بمعنى المهتدي أو المؤمن. يقول الله تعالى في سورة غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. والقصد من الأعمى والبصير أي الكافر والمؤمن أو الضال والمهتدي. البصير جل وعلا. بصر العبد بآلة، وتعالى بصر الله عن الآلة. بصر العبد موصوف، وبصر الله بلا تحديد ولا تكييف. عين العبد للوقاية، وعين الله عناية. بصر العبد للموجود، وبصر الله ليس له حدود. بصر العبد مردود، قال تعالى في سورة الملك: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال ابن الأثير في أسماء الله تعالى: البصير هو الذي يشاهد الأشياء كلها، ظاهرها وخافيها، بغير جارحة. والبصر عبارة في حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات. والبصير جل وعلا هو كما جاء في سورة الشعراء: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. البصير صفة إلهية خاصة. قال الغزالي: هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى. وإبصاره أيضا منزه عن أن يكون بحدقة وأجفان، ومقدس عن أن يرجع إلى انطباع الصور والألوان في ذاته كما ينطبع في حدقة الإنسان، فإن ذلك من التغير والتأثر المقتضي للحثان. والبصير تعالى لا تفوته حركة ولا التفاتة، بدنية أو داخلية. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. يقول ابن القيم: البصير هو الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى ما تحت الأرضين السبع كما يرى فوق السماوات السبع. وصفة البصير لا تعني الحاضر فقط، فالبصير يحيط من يحب بعنايته منذ صغرهم وهم في عالم الأرحام من قبل أن تلدهم أمهاتهم. قال سيدنا موسى في سورة طه: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وصفة البصر عند الله تعالى كغيرها من الأسماء والصفات الإلهية متسمة بالديمومة وعلى كل حال. قال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، أي دائم السمع والبصر. جمع الله تعالى صفتي السميع والبصير إلى ذاته العلية ليقرب إلى أذهاننا أنه لا تخفى عليه حشرجة صوت أو لمحة بصر أو إيماءة أو حركة تصدر عن أحد من خلقه. قال تعالى في سورة طه: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وتعالى رب البريات عن أن يشبه شيئا أو يشبهه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال العلماء: وصف الله عز وجل نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم بخفيات الأمور، والبصير في كلام العرب العالم بالشيء الخبير به، ومنه قولهم: فلان بصير بالطب وبصير بالفقه وبصير بملاقات الرجال، وهكذا. حظ ابن آدم من اسم البصير. البصير أولا هو البصير بما خلق الله تعالى ليخرج موقنا بأن للخلق خالقا واحدا، خلق على كمال لا على مثال، فسبح ومجد. والبصير ثانيا هو البصير بعيوبه ودقائق نفسه، فعمل على تأديبها ونهى النفس عن الهوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خلال: فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصره عيوبه. والبصير هو الذي نظر فيما سيأتي فعلم ما ينتظره في الآخرة، وصدق بما جاء به القرآن فصار يراه كأنه رأي عين، فبصر بما ينبغي فعله أو اجتنابه طيلة حياته الأولى، واستعدادا للقاء الكبير في حياته الثانية. والبصير حقا هو الذي شغلته عيوبه عن الاشتغال بعيوب الناس. قال القشيري: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. ليسأل العبد نفسه: لماذا حباني الله بهذه النعمة؟ فيأتيه الجواب من الذي من بها عليه، وهو القائل تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمعنى: قد أعطيتك كل أنواع المنن والقدرات ومنها السمع والبصر لتستخدمها بحقها، فأول واجبات ابن آدم شكر الله تعالى على نعمة البصر، ولا يقدر هذه العطية أحد بقدر ما يقدرها فاقدوها. قال تعالى في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ومن واجبات العبد بعد الشكر أن يحسن النظر والسمع لما يراه من حوله ومما يسمعه من أهل المعرفة، توصلا إلى معرفة الحقيقة الإلهية، ثم يستخدم السمع والبصر ثانية لخدمة دينه ومجتمعه بقدر طاقته وإمكاناته. وحق البصر على الناس أن يحفظوه من النظر إلى ما حرم الله. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. واطلع رجل على النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرة، أي بغير حق، ثم ولى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده مدرة، فقال: لو أعلم أن هذا ينتظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرة في عينيه. وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ وعن الحسن قال: رب نظرة أوقعت في قلب صاحبها شهوة، ورب شهوة أورثت صاحبها حزنا طويلا. وحق البصر على صاحبه أن يجليه بالنظر في القرآن وبقيام الليل، فقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل أن يكون الدمع دما والأضراس جمرا. وحق البصر على صاحبه أن يرفق بمن فقد البصر ويتحسس محنتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: اذهبوا بنا إلى بني واقف نزور البصير، يقصد صحابيا محجوب البصر. وأما حق الناس على البصر ألا ينظر إليهم نظرة حسد. أخرج الإمام مالك عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط بسهل أي صرع وسقط أرضا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون به أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. قال الإمام البيضاوي: قال المشايخ: من عرف أن الله هو البصير زين ظاهره بالمحاسبة وباطنه بالمراقبة. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. ويسأل الإمام الغزالي: كيف تستعمل بصرك؟ وهل تعلم أن الله يراك على كل حال؟ والله تعالى يقول: ألم يعلم بأن الله يرى؟ والبصير هو الذي يرى فيعتبر. قال تعالى في سورة الفرقان: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. فهل تبصرت يا ابن آدم بما سيأتيك وعلام أنت قادم؟ وماذا أعددت للآتي؟ العين ستكون يوم القيامة أحد شهود جسم ابن آدم عليه وعلى أعماله. قال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بين البصر والبصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أدعو إلى الله على معرفة ويقين. قال ابن القيم: البصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهد رأي عين. وقال بعضهم: البصيرة ما خلصك من الحيرة إما بإيمان أو بعيان. فمن حفظ بصره عما نهى الله بصره الله بأبعد مما تراه العيون. جاء في الحديث القدسي: كنت له سمعا وبصرا فبي يسمع وبي يبصر. والبصيرة على ثلاث درجات: الأولى بصيرة في الأسماء والصفات، ويقصد أن لا شبهة فيما بينها ولا تعارض بل تكامل وتعاضد. والثانية بصيرة في الأمر والنهي، ويقصد الوضوح في الأحكام فلا تأويل ولا هوى، فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به. والثالثة بصيرة في الوعد والوعيد، أي أن يشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا وآجلا في دار العمل ودار الجزاء. والبصيرة لا تتفتح إذا بقي العبد منشغلا بطلب الدنيا شغوفا لهوفا، كلما أعطي طلب المزيد فيتعلق بالدنيا قلبه وينصرف إليها حبه. قال ابن عطاء رحمه الله: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ وقال القشيري: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. قال ابن القيم: بصيرة تفجر المعرفة وتثبت الإشارة وتنبت الفراسة، تنفجر ينابيع المعارف من القلوب، المعارف وليس العلوم، فالمعرفة أوسع من العلم ونسبتها إليه كنسبة الروح إلى الجسد. المعرفة هي روح العلم ولبه، ولا تنال بكسب ولا دراسة، إن هو إلا فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه ودينه على قدر بصيرة قلبه. البصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة، هي نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب، ولا يزال النور في تزايد حتى يرى على الوجه والجوارح والكلام والأعمال. ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا دخل قلبه في الغلاف والأكنة، فأظلم وعمي عن البصيرة، فحجبت عنه حقائق الإيمان، فيرى الحق باطلا والباطل حقا، والرشد غيا والغي رشدا. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ختاما: كيف يصبح العبد حقا بصيرا؟ ثمة من يبصر ما يراه من مشاهد وحوادث، وشمة من يبصر أبعد من ذلك حين يربط الأمور ويعرف الأسباب من رؤيته للنتائج، وثمة من يبصر بعقله الحكمة مما تراه العين، وثمة من يبصر بقلبه الصدق والصفاء والصلة والحب أو الكذب والانشغال والبعد والبغض، وثمة من يبصر بروحه القرب والأنس والنور والإشراق أو الجفاء والجفاف والغرور وظلام النفس. فإذا نزهت البصر كشفت لك البصيرة، وإذا تلوث بصرك غاب عنك حتى ما يدور من حولك، فافهم وفقك الله وعافاك معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. قال الغزالي: البصير يكفيه اليسير، والبليد لا يزيده التكثير إلا تحيرا. وأنشد أبو العلاء المعري رحمه الله مناجيا: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى وصول غذى الجنين ببطنها في ظلمة الأحشى بغير تمقل، ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل، ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهزة فينا ونرفعها رايتنا فينا.
2: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي معنا في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قول جامع آخر من أقوال جامعة نتناوله اليوم بالشرح والتفصيل. قال الفقيه السمرقندي رحمه الله تعالى: إن الكبر من أخلاق الكفار والفراعنة، والتواضع من أخلاق الأنبياء والصالحين. ماذا بداية عن الكبر والتواضع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يتولانا برحمته وفضله وتأييده وكرمه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المقربين،

0: الله بعباده لطيف خبير. وبعد، فالفقيه السمرقندي رحمه الله تعالى يريد أن يبين من خلال قوله هذا أن نفس المؤمن يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن خصال المتكبرين، متخلقة بأخلاق المتواضعين، فالمتواضعون يحبهم الله عز وجل، وأما المتكبرون فهم في النار يوم القيامة كما جاء في الأثر المنقول. ونفهم من كلامه هذا أن المتكبرين تأبى نفوسهم أن تعترف بالباطل فتتركه إلى الحق، وهذا حال معظم الكافرين الذين عرفوا الحق إلا أنهم أبوا الرجوع إليه لأن نفوسهم مستكبرة في الأرض. ونفهم منه أيضا أن المتكبر يحتقر الناس ويعظم نفسه ويستعلي على غيره ويطلب من الجميع أن يخضعوا له، وهذا حال الفراعنة. ولذلك نجد في القرآن الكريم أن الله عز وجل بين أن سبب امتناع الكافرين عن الدخول في الإسلام أنهم استكبروا. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وفي سورة العنكبوت: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
1: هل لنا أن نفصل ونشرح بداية التكبر كيف يمكن أن نصفه ونبين خطورته، والتواضع هل له من صفات تبعده عن الخضوع؟ هل نفرق بين التواضع والتملق والخضوع؟
0: إذا أردنا أن نبدأ بالتكبر، أولا، التكبر مرض من أخطر أمراض النفس، وهو أن يرى الإنسان ذاته فوق الذوات وتشمخ نفسه حتى تنظر إلى غيرها نظرة ازدراء. أو نقول إن المتكبر من يرى لنفسه مقاما فوق مقام الناس بحيث يظن أنه أفضلهم. والمتكبر يجب عليه أن يبادر مسرعا إلى مداواة نفسه. عليه أولا أن يعرف مرض نفسه، أن يعرف أن نفسه متكبرة، ثم يبادر مسرعا إلى مداواة نفسه قبل أن ينتقل إلى ربه، لأنه إذا انتقل إلى ربه وهو على هذه الحالة يلقى في النار. قال الله تعالى: وخاب كل جبار عنيد، وقال إنه لا يحب المتكبرين، وقال جل جلاله: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. إذن على الإنسان أن يبحث عن نفسه كما تكلمنا في البداية. وهناك أمراض خطيرة جدا كالتكبر، هذا المرض إذا عشعش في النفس ألقيت النفس مع الجسد في النار يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر. إذا مثقال ذرة من كبر في نفس الإنسان تجعله في النار وتمنعه من دخول الجنة مع الأولين، لأن الكبرياء لله عز وجل. ولذلك نجد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى، أي في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. إذن الكبرياء لله عز وجل فقط، وقد منعه الله تعالى عن كافة خلقه، فمن ادعاه لذاته أو جعله من صفات نفسه فقد تعدى حدود الله ونازعه أمرا يستحق بسببه أن يلقى في النار يوم القيامة. وإذا تفكرنا نجد أن الله عز وجل أخرج إبليس من رحمته وجعله رجيما بعد أن كان من أقرب المقربين إليه. لماذا؟ لأنه استكبر. قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كان من الكافرين أي صار من الكافرين، كان مؤمنا فصار من الكافرين بسبب تكبره، فهو قال: أنا أفضل من آدم فكيف أسجد له؟ انظر إلى التكبر، صنف نفسه فوق آدم. بعد ذلك زعم أن من خلق من النار هو أفضل ممن خلق من التراب، أودى به التكبر إلى أن طرد من رحمة الله عز وجل وصار رجيما إلى يوم القيامة، ثم يلقى يوم القيامة في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ونحن اليوم نشاهد بعض الناس من المتكبرين وصل الأمر بهم إلى أنهم صاروا يستكبرون عن عبادة الله عز وجل، فيرفضون الصلاة، يرفضون السجود لله تعالى بحجة أنهم أرقى من ذلك، أو أنهم لا يصلون مع عوام الناس في المساجد. يقول: كيف أجلس أنا في صلاة الجمعة مع عموم الناس وأنا من أنا؟ أنا من أنا في الزعامة أو في الوظيفة أو في المال أو في الحرس والحشم وما شابه ذلك؟ يستكبر عن عبادة الله بهذه الحجج. أو يقولون: إننا نعبد الله تعالى بطريقة مختلفة، فنحن من المتعلمين، نحن من المثقفين، نحن نعبد الله بالتأمل أو ما شابه ذلك. وهذا كله تكبر بغيض يؤدي بصاحبه إلى النار يوم القيامة، بل وصل الأمر ببعض هؤلاء إلى أننا سمعناه يقول: كيف أصلي بهذا الثوب الأنيق وإن سجدت على الأرض بدت فيه
1: قد يتسخ؟
0: قد مش ليس فقط ظهور الوسخ، ولكن أيضا لا يريد من ثوبه أن يتغير في هيئته، أن يصبح عليه بعض التتنيات وما شابه ذلك بسبب سجوده على الأرض. يأبى أن يسجد لله عز وجل خوفا على ثوبه الأنيق الذي يريد أن يظهر به بين الناس بنية التكبر وما شابه ذلك. طبعا رب العالمين يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل جلاله عن هؤلاء: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ثم إن هؤلاء المتكبرين الذين يحتقرون الناس ويتجبرون في الأرض أو يرفعون أنفسهم عما يقوم به الناس، يرفعون أنفسهم عن كثير من الأمور التي يقوم بها الإنسان العادي في يومه وليله. هؤلاء أنت تنظر إلى ظاهرهم الأنيق المتعجرف، إلا أنك إذا نظرت إلى داخلهم، إذا كشف الحجاب عن قلوبهم ونظرت إليها لوجدتها مظلمة أكثر من سواد الليل، لأن الله تعالى صرف قلوبهم عن نور الإيمان وإشراق الرحمات التي تنزل من عنده جل جلاله لتضيء قلوب العارفين. وقد أخبر رب العالمين عن هذا الأمر بقول عظيم شديد، فقال جل جلاله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. انظر إلى هذا القول، كيف يحكي حكاية هؤلاء الناس ويبين أن الله صرف قلوبهم عن نور الإيمان. لماذا؟ لأنهم تكبروا في الأرض. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. تكبروا بغير الحق، كانوا إذا رأوا آية من آيات الله فأيقنوا في داخلهم أنها من عند الله رفضوها تكبرا، لأنها جاءت من نبي عربي أو من غيرهم. ننظر إلى كفار مكة في البداية، نجد أنهم رفضوا أن يخضعوا لدين محمد صلى الله عليه وسلم خوفا على مكانتهم وعروشهم ومناصبهم. إذن التكبر في الأرض، حب العلو في الأرض، حب الجاه، هو الذي منع هؤلاء أن يخضعوا للحق. إذن إذا رأوا آية من آيات الله لا يؤمنوا بها، إذا نظروا إلى سبيل الرشد، الإسلام جاء بسبيل الرشد، إذا أدركوا يقينا أنه طريق الحق لا يتخذوه طريقا، وإذا رأوا طريق الغي، الفساد، الباطل، اتخذوه سبيلا. لماذا؟ لأن هذا الطريق جاء من عند غيرهم، أمر الله عز وجل به وأنزل الأنبياء للدعوة إليه، هم يريدون القيادة لأنفسهم، نحن من نبين الطريق. وهذه درجة عالية جدا في التكبر في الأرض. لذلك نجد أن الله عز وجل صرف قلوب هؤلاء عن الإيمان، فقلوبهم مظلمة لا تعرف ذوق الإيمان، ولا تستطيع أن تدخل الرقة وأن تدخل الرحمات إلى هذا القلب، فقلوب مظلمة كالحجر أو أشد قسوة. ويجب أن يعلم أيضا المتكبرون والجبارون أن النار يوم القيامة تملأ بهم، مهما على في الأرض الموت سيأتيه فجأة فيزول عما هو فيه من الجاه والتكبر والسيطرة على خلق الله. فإذا زال عن هذه الدنيا، إذا زال عن سلطانه، عن جاهه، عما يملك، انتقل إلى دار آخرة، انتقل إلى الآخرة، وفي الآخرة أقدام الناس البسطاء في الدنيا ستطأ هؤلاء الذين تكبروا في الأرض على الناس. فلذلك إذا أرادوا النجاة فليبادروا مسرعين إلى ترك التكبر والانتقال إلى صفوف المتواضعين، لأن الجنة تملأ يوم القيامة بالمتواضعين. ففي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة والنار تحاجتا يوم القيامة، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. أوثرت، أنا فضلت، أنا ملئت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: مالي، لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقاتهم وعجزتهم. النار تشتكي: لماذا لا يدخل
1: بالمتكبرين،
0: لماذا ملئت بالمتكبرين والمتجبرين؟ الجنة تشتكي، لماذا بسطاء الناس ضعفاء الناس ملئت بهم؟ فيقول الله عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. ويقول للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. إذن ثبت يقينا في الحديث الصحيح أن النار تملأ بالمتكبرين والمتجبرين والمتسلطين على خلق الله في الأرض. وأخبر البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه وقال: إني آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، أنهاكما عن الشرك والكبر. انظر
1: كيف
0: ساوى
1: بين اثنين.
0: أراد أن ينهى ولديه عن أخطر أمرين في الدنيا، فاختار الشرك والكبر. الشرك يؤدي إلى النار، والكبر يؤدي إلى النار. وآمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرضين وما فيهن لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منها. ولو أن السماوات والأرضين وما فيهن كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتها. وآمركما بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء.
1: فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، تحدثنا عن التكبر، عن عبادة الله والخضوع لأوامره ونواهيه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب على سؤال لأحد الصحابة يقول له: إن أحدنا، بما معناه إن أحدنا يحب الثوب الجميل والهيئة الأنيقة، فهل هذا من الكبر والتكبر؟ فأجابه: إن الكبر غمط الناس.
0: كل ذلك يتعلق بنية المرء. ولو تابع المسلم ما تكلمنا عنه عند حديثنا عن النية لأدرك تماما أنه بنيته يحول المباح إلى طاعة يؤجر عليها، وبنيته يحول المباح إلى معصية يعاقب عليها. الإسلام دعا أباح ودعا إلى تزين المسلم بالثوب. على المسلم أن يتزين بالثوب، حتى القرآن دعا إلى ذلك: خذوا زينتكم. أن يتزين بثوبه وببيته وبمركوبه أي سيارته، عليه أن يظهر أمام الناس بشكل لطيف مرغوب فيه، لا أن ينفر الناس بشكله، فإذا نظر الناس إليه قالوا: لأنه مسلم هو بهذه الهيئة. إذن عليهم أن يقولوا: هو أنيق لأنه مسلم. ولكن هذا الأمر يتعلق بالنية. إذا تزين بهذه الأمور بنية إظهار المسلم بمظهر حسن والاستجابة لأمر الله ولرسوله، يؤجر على هذا الأمر. أما إذا تزين بهذه الأمور بنية التكبر على خلق الله وأن يظهر نفسه فوق الناس رتبة، أو أنني أستطيع أن أركب سيارة لا تستطيع أنت أن تشتريها، أو أن أبني بيتا لا تستطيع أنت أن تدخل إليه، أو أن ألبس ثوبا ثمينا جدا باهظ الثمن لا يستطيع عموم الناس أن يصلوا إليه، أنا أرغب بثوب لا يلبسه واحد من عموم الناس، هنا التكبر. هذا الأمر يحول عمله إلى كبيرة من كبائر الذنوب تجعله في النار يوم القيامة. إذن عمله يدور حول نيته. إن أحسن النية كان العمل حسنا، وإن أفسد النية كان عمله فاسدا يعاقب عليه يوم القيامة، وكل إنسان سيلقى حسابه يوم القيامة وفقا لنواياه في الدنيا.
1: فضيلة الشيخ، عرفنا مما سبق بأن الكبرياء لله وحده، فهل لنا أن نتوقف عند هذا المعنى؟ وقد يمدح أحدهم الآخر بقوله إن لديه من الكبرياء وعزة النفس ما يكفيه لأن يواجه الناس بهذا الكبرياء وعزة النفس ويكون مادحا له، هل لنا أن نحدد صفات الكبرياء المحمود الذي يمكن أن يكون بين الناس؟
0: عزة النفس تختلف تماما عن الكبرياء
1: وعن التكبر. نعم،
0: وعن ادعاء العظمة للنفس. عزة النفس من أخلاق النفس الحميدة، وهذا دعونا إليه سابقا، بأن يكون المسلم مع ربه يطلب الحوائج من الله، أن يكون عزيزا شريفا. أما التكبر فكما ذكرت هو مرض في النفس يدعوه إلى إظهار نفسه فوق الناس، يدعوه إلى أن ينظر إلى الناس نظرة ازدراء. إذن هناك اختلاف كبير بين عزة النفس وكرامة النفس وقوة الشخصية عند المسلم، وبين تكبره وادعاء العظمة لنفسه وذاته وما شابه ذلك. ولا بد كما ذكرت أن نذكر صفات المتكبر حتى نستطيع أن نميزه عن غيره من الناس.
1: وهذا ما سيكون في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، استكمالا لشرح قول الفقيه السمرقندي رحمه الله: إن الكبر من أخلاق الكفار والفراعنة، والتواضع من أخلاق الأنبياء والصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، وأشكر الإخوة المستمعين لحسن إصغائهم. حتى الملتقى، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: ذي الحجة هذا الذي نحن فيه، كيف تريد أن تستقبل الله عز وجل بهذه الأيام؟ كما يحدث كل عام تجد التقصير من الناس والتعامل من الناس معها تعاملا متوانيا متكاسلا، فيه تقصير شديد وفيه خمول شديد. طيب الله عز وجل يخبرك أن هذه الأيام أعظم أيام الدنيا، تعرض عليك هذه الأيام أمام الله يوم القيامة، كيف تريد أن تقدمها إلى الله؟ ما الحال الذي تريد أن تعرض به هذه الأيام أمام الله؟ بكسل وقصور، والله فتح لك أبواب رحمته وأبواب جنته وأبواب فضله وكرامته، وأنت تكسل وتقصر وتعيش في خمول، سبحان الله. أم تريد أن تكون هذه الأيام ذخرا لك عند الله؟ يعني لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، الله يقول لك: قد أعطيتك شيئا أحبه وأنت لم تقدره. الله يقول لك: قد أعطيتك ما تستجلب به حبي وأنت لم تقدره. قد فتحت لك الباب الذي تغفر به زلاتك وتقال به عثراتك وتجاب به دعواتك وأنت لم تقدره. كيف سيكون تعامل الله عز وجل معنا يا عباد الله؟ فلنقدر نعمة الله عز وجل، نعمة عظيمة جدا ومهيبة جدا أن يفتح الله عز وجل لنا باب إدراك هذه الأيام مرة أخرى، إن احنا ندركها في حد ذاتها هذه الأيام. والله يا دكتور نبيل، يعني تعجب الصحابة يظهر لك مدى خطورة العمل في هذه الأيام. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. وأنا أريد أن أخرج لأضع شيئا على الهامش ثم أدخل إلى اندهاش الصحابة مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب. أحب، ولفظة الحب هنا لا بد معها من وقفة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم أجرا؟ لا. ما من أيام العمل الصالح فيهن أعلى قدرا؟ لا. ما من أيام العمل الصالح فيهن أجزل مثوبة؟ لا. أحب، وأحب هذه أعلى وأجمل وأرق وأعذب من كل الكلمات السابقة، لأنه لما أعلم أن حضرتك دكتور نبيل تحب شيئا وأقدم لك هذا الشيء، هذا حري أن تحبني أنت وأن أكسب به قلبك ومودتك ووصالك والقرب منك. كيف؟ والله هو الذي يحب. هذا معنى عال وخطير. ما من أيام العمل فيهن أحب. إذن أنت أمامك باب مفتوح لكي يحبك الله، لكي يدنيك الله، لكي يقربك الله. فأنت لا تستغرب لما لا تجد لها ثمنا واضحا، لا تجد لها أجرا بينا. لا، هي مفتوحة لكي تكسب حب الله. مش من عمل كذا في يوم كذا من ذي الحجة نال كذا، لا، أنت الآن تنال أعظم مطلوب في الدنيا وفي الآخرة، تنال حب رب العالمين، تكتسب محبة الملك الجليل. وكما قال ابن القيم: ليس الشأن في أن تحب، كلنا ندعي، أنا أدعي أني أحب الله والناس يدعون أنهم يحبون الله، لكن من الذي يحبه الله؟ هذه أعلى. ليس الشأن في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب. ليس الشأن في أن تحب، نحن ندعي، فكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى. مسألة الحب في هذه الأيام، هذه أيام الحب، هذه أيام الوصال الحقيقي، تقديم العبد المحب لله ما يحب. فلما يقدم المحب لربه ما يحب يكون حاريا أن يحبه رب العالمين جل جلاله. فلما علم الصحابة أن ذلك يعني أمر عظيم، وأن هذه منزلة كبرى، وأن هذا يعني شيء ما من الأحب إلى الله، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم يعلمون منزلة الجهاد، ويعلمون منزلة الذي يخرج فيقاتل فيقتل. للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له بأول قطرة من دمه، ويحلى تاج الوقار اليقوتة منه خير من الدنيا ما فيها، ويشفع في 70 رجلا من أهل بيته، ويزوج 72 من الحور العين، ويأمن من الفزع الأكبر، ويأمن من عذاب القبر. كل هذه الخصال التي هي للشهيد الذي خرج مجاهدا، العمل في هذه الأيام أعظم من عمل هذا الشهيد لما يخرج ويقاتل. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ضحى بكل شيء وبذل كل شيء ولم يبق عنده شيء، خرج بنفسه وماله كل ممتلكاته وكل ما عنده وكل ما يحوز قدمه لربه، لأن هذا رجل يعني قد قدم كل علامات المحبة، وكأنه يقول إن قلت لي مت قلت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك، وإن لم يبق حبك لي حراك. وكان أهل السلوك يعني كثيرا ما يذكرون أبيات هذا الرجل في محبة الله، كيف تكون صادقا في محبة الله، فكانوا يذكرون هذا البيت الذي كانت امرأة من الجاهلية تسأل ما مقدار حب هذا الرجل الذي كان يحبها لها، فكانوا يقولون سألت قالت وقد سألت عن حال عاشقها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. هذا الرجل يحبك بكل ما يمتلك، لو كان علامة حبه لك أن لا يشرب حتى يموت سيفعل ذلك. هذا الرجل قدم كل علامات المحبة، قدم لله عز وجل روحه وليس مجرد روحه، أراق دمه وقدم ماله وكل ما يملك لله عز وجل. هذا هو الوحيد الذي يرتقي سنام العمل فوق أعمال ذي الحجة، لكن خلاف ذلك في الدنيا هذا الرجل الذي خرج مجاهدا وقتل فقط لا يكون أحب إلى الله من هذه الأعمال في ذي الحجة. هذا الرجل الذي قدم ماله كله لله باذلا مضحيا منفقا لا يكون أحب إلى الله من أعمال ذي الحجة، إلا الذي اجتمعت فيه كل هذه الخصال، قدم ماله وقدم روحه وقدم دمه ونفسه وكل ما يملك لله عز وجل، هكذا يكون وقتها نقول هذا أعلى من أعمال ذي الحجة. لكن أعمال ذي الحجة أعمال ليس لها مثيل في الدنيا كلها، فهي مسألة والله عز وجل اصطفى يوم عرفات لهذه الآية لعظمته، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكأنه يوم الشعارات العظيمة التي تنسق للأمة حالها. ولذلك خطبة النبي عليه الصلاة والسلام على عرفات خطبة من أعظم ما يكون، من أجل وأهيب ما يكون، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، ثم يوصي بالنساء، ثم يبشر أهل عرفات بأن الله غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. يعني تشعر أن هذه فعلا خطبة تزيد اليوم عظمة، هذا يوم عظيم ومهيب. فلذلك لما نتعامل مع يوم عرفات لا ينبغي أن نتعامل معه كأي يوم في الدنيا، هذا خير يوم طلعت فيه الشمس والذي بعده كذلك هو من أعظم أيام الدنيا إن لم يكن أعظم أيام الدنيا. فعندنا يومان هما أهم يومين في حياتك، أهم يومين في حياتك في سنتك التي تقضيها من أولها إلى آخرها، هذان اليومان ما هما؟ يوم عرفة والذي يليه. يعني إذا قلنا إن العشر الأول من ذي الحجة أيام عظيمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أيام الدنيا أيام العشر، فهذه أيام عظيمة جدا. هناك يومان هما أعظم ما فيها، هما أعظم ما فيها، يوم عرفة ويوم النحر، يوم عرفة ويوم النحر. وينبغي على العاقل الذي يرجو رضا الله عز وجل ويرجو لقاءه في الآخرة على خير حال أن يجتهد في هذين اليومين كما يعني لم يجتهد في غيرهما من الأيام. هذان يومان يستحقان كما تفضلت حضرتك، إن الناس تجلس في المسجد، ومن استطاع أن يذهب إلى الحج لا يتأخر، ومن يعني لم يرزقه الله عز وجل الحج وأن يقف على عرفات، لأن هذا أفضل ما استغل به عرفات، أن تتوقف على الجبل، أن تقف على الجبل وتتذلل إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يدنو ويباهي بأهل الموقف.
1: وإنه كيف يباهي؟ هذه المباهاة،
0: هذه المباهاة يعني أمرها عظيم، يعني ما ورد أن الله عز وجل يفعل هذا الفعل العظيم سوى لأهل عرفات، سوى لأهل العبادة في عرفات، للمتذللين في عرفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يدنو سبحانه ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا أراد هؤلاء؟ والحال هنا والله أعلم أنها شاملة الحجيج، وكل من تحرق قلبه على الحج ولم يستطع لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، معهم في الأجر، معهم في الجزاء، معهم في المثوبة وهم جالسون. وتبوك، ما تبوك الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ تبوك بعيدة، غزوة العسرة 700 كيلو أو يزيد، أمرها صعب وشاق وشديد، ولذلك صرح النبي بها وكان يوري بغيرها، لأن هذه لا تحتمل التورية. نحن ذاهبون إلى مسافة بعيدة، الحر شديد، الجيش المقابل عدده كبير، المسلمون ليس معهم العدة والعتاد اللازمة لهذه المعركة، ورغم ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة هذه، في غزوة تبوك، والذين جلسوا في البيوت ولم يخرجوا في الحر ولم يعانوا ولم يتأذوا ولم يتحركوا من أماكنهم، كانوا معكم. هذا على فرسه في الحر يعني يجهد ويكد ويتعب، وهذا في بيته، إلا كانوا معكم،
1: شاركوكم الأجر،
0: شاركوكم الأجر، أجر كل شيء هو معه فيه.
1: يعني اللي قلبه يحترق وهو يشوف المشاهد هذه ويتمنى لو كان معهم وبذل كل ما عنده لكنه لم يستطع، الله كريم.
0: يا راحلون، يا راحلون إلى البيت العتيق لقد سرتم جثوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر ومن وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. إن أقمنا على عذر، ليس معنا مال، ليس معنا قدرة جسدية، منعنا لأي عذر من الأعذار، لم نستطع أن نذهب، وهو ربما يكون شابا قويا لكنه فقير، ماذا يفعل؟ ليرى الله عز وجل هذه الذلة من قلبك، لعلك تكون معهم في عرفات بأجر معهم تشاركهم فيه، وأنت بالفعل معهم بروحك، معهم بذلتك، معهم بعبادتك، معهم بقربك من الله عز وجل، وكأنك تقول: يا رب أنا لئن منعت من أن أقوم على عرفات وأشاركهم في الإخبات فلن أمنع نفسي من أن أشاركهم في الثواب والجزاء، لن أمنع نفسي في أن أشاركهم في العبادة والذلة في هذا اليوم، حتى ترى يا رب أني صادق، أني مقبل، أني خاشع، أني مخبت متذلل بين يديك، فيكون هذا العبد مقبلا على الله طوال يومه، كما يفعل الحجيج، يذهبون إلى عرفات من أول اليوم إلى آخره، ويدعون ويبكون ويتبتلون ويخشعون ويخضعون، وتزيد عليهم عبادة. أنت يا من حرمت من الحج ولم تذهب، تزيد على ذلك عبادة أن تصوم في هذا اليوم.
1: نعم.
0: الصيام ليس للحجيج وإنما لمن منع من الحج، نسأل الله عز وجل أن يحملنا إلى بيت الحرام، وأن يتابع لنا ولكل من يشاهدنا ولكل من يتحرق قلبه.

0: وإلى البيت الحرام وإلى مشاعر الحج العظيمة، أسأل الله أن يحمله، أسأل الله أن ييسر له الحج، أسأل الله أن يتابع لنا بين الحج والعمرة آمين. فهو الآن يفعل ما يفعله الحجيج من الذلة والدعاء والمسكنة والقرب من الله، ويزيد على ذلك أنه يكون صائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري في صحيح مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. فأنت سبحان الله أنت جالس تدعو وتتذلل وتتبتل وتنشغل بالعبادة، وقد منعت نفسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، يغفر الله عز وجل لك السنتين. ومغفرة السنتين كما يعني أورد ابن القيم في الوابل الصيبي وأطال فيها، وهذه مسألة في غاية الأهمية، أن تكفير الله عز وجل للذنوب في يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، ويوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. هذا التكفير المتكرر في بعض الأعمال، في صيام بعض الأيام أو عمل بعض الأعمال، يكون التكفير فيه بحسب إقبال قلب العبد على الله، وليس كل من صام في يوم عرفات ينال الثواب كله، ليس كل من صام في يوم عرفات ينال الثواب كله، فربما يكفر لعبد نصف سنة، وهذا كلام ابن القيم الذي أورده في الوابل الصيب، أو يكفر له سنة، أو يكفر له سنة ونصف، أو يكفر له السنتان،
1: حسب شنو؟
0: حسب إقبال قلبه على الله وإخباته بين يدي الله وتملقه إلى الله عز وجل ذلة وتضرعا.
1: يعني ما يكون صيام فقط في الجوارح أجوف.
0: نعم، جزاك الله خير.
1: صيام بكامل الجوارح والقلب.
0: يعني كيف الصيام يكون أجوف يا دكتور نبيل؟
1: فقط ما أكلت وما شربت وانتهى الموضوع. بس القلب لا علاقة له بالصيام، لا زال يفكر بالدنيا ويغوص في شهواتها ويقول على رزقك أفطرت ولك صمت. أي صيام؟
0: إذن كلام ابن القيم هنا خطير، كلام ابن القيم هنا يوحي لك أنك لا ينبغي أن تصوم صيام الساهي، صيام الغافل، صيام اللاهي اللاعب، بل تصوم صيام المقبل، تصوم صيام الصادق، تصوم صيام هذا الرجل الذي قرر أن تعتق رقبته في عرفات، أنا لن أبرح هذا المكان حتى تغفر لي يا رب. لذلك الحديث عظيم عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة. وذلك لماذا يتحاقر الشيطان ويتصاغر الشيطان ويدحر ولا يكون له قيمة في هذا اليوم؟ لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك لما ينزل الله عز وجل من الرحمات ويتجاوز عن الذنوب العظام.
1: الله، أبي هذا المشهد شوية دكتور نتخيله نتصوره. الناس في عرفات ملايين البشر، بكاء وابتهال وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا مئات الملايين في غير عرفة، إما في المسجد أو على مصلاها أو يرفع يديه أو هو يقرأ القرآن أو هو الشيطان لما يرى هذه الأرض كلها امتلأت بهذه العبادة وهو جالس في ركنه يعني يبكي على حاله وهو مدحور حقير مذلول في هذه اللحظات وهو ينظر إلى هذه الحال، هذا المشهد لازم يتصوره المؤمن وهو يدعو الله وهو يرفع يديه، ترى الشيطان قاعد يشوفك،
0: الله أكبر،
1: ومقرور من هذا الذي تفعله، وأنت ترفع يديك وتدعو الله وتبكي وتبتهل، مو فقط على أهل عرفات، على كل المؤمنين على وجه الأرض. دعي فلم يستجب فله النار، وابن آدم دعاه الله فاستجاب فله الجنة. لهذا يعني يكون حقيرا في هذه اللحظات، يمكن ما رؤي إلا في غزوة بدر، ما رؤي إلا في غزوة بدر كان بهذه الحقارة وبهذه الصغار الذي هو فيه، لأنه رأى العز والانتصار للمسلمين والاندحار للكفر في غزوة بدر الكبرى، كأن اليوم يعني ربط هذا بهذا كأنه انتصار للمسلمين. لما تشوف رغم الشهوات التي امتلأت في الأرض لإضلال المسلمين بالذات وصرفهم عن دين الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم في هذا اليوم سبحانه
0: الله أكبر
1: إيش قاعدين يسوون؟ شعثا غبرا ضاحين في بعض الروايات، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق ولم يروني كيف لو رأوني.
0: الله أكبر.
1: الله يقول لملائكته: ترى هذا الكل اللي سووه في هذه الأرض ولم يروا ربهم، كيف لو رأوا ربهم؟ الله الواحد، ترى هذا لوحدها دكتور أحمد تجعل الواحد يعني حتى بعض السلف كان يقول: يا رب

0: أنت ترانا يعني ونحن نفعل هذا الفعل في هذا اليوم يوم عرفة، فيعني نسأل الله أن نراك يوم من الأيام ونحن يعني في هذا اليوم. صف لي هذا المشهد دكتور، مشهد الإيمان، مشهد التضرع، الابتهال في يوم عرفة.
1: مشهد الإيمان هذا له دلالتان في قلبي عظيمتان، مشهد عرفات، مشهد الحجيج، مشهد النفير، هو مشهد عزة للإسلام ونصرة للدين وإظهار لشعائر رب العالمين. لذلك يباهي الله عز وجل بهم ملائكته: انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، يدنو سبحانه بحمده، تقبل منهم دعاءهم ويعتق رقابهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة. فيش يوم في الدنيا، لا رمضان ولا غير رمضان، لا رمضان ولا غير رمضان، أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه رقابا من النار. الحمد لله لم يخص بذلك الحجيج، لم يخص بذلك الواقفون على عرفات، لم يقول ما من يوم أكثر الله فيه من أن يعتق رقاب الحجيج، رقاب الواقفين على عرفات، لا، رقابا، رقبتي ورقبتك ورقبة المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا فضل عظيم جدا أن يغفر الله عز وجل ويعتق الرقاب. وماذا لو اعتقت رقبتك؟ يعني نجوت، أخذت صك الأمان من النار، انتهت المسألة، كتبت من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، لن تمسك النار، لن تجرحك النار، لن تؤذيك النار. وهذه والله لو أدركنا معناها لطرنا فرحا بيوم عرفات، لطرنا فرحا، لكان يوم عرفات بالنسبة لنا أحب إلينا من أهالينا وزوجاتنا وأولادنا، أحب إلينا من الطعام والشراب، أحب إلينا من كل شيء. ليه؟ لأن هذا يوم الأمان من النار، يوم النجاة من النار، يوم مغفرة الذنوب العظام، يوم يكفر الله عز وجل به سنتين كاملتين. فلماذا تغفل؟ ولماذا تخمل؟ ولماذا تقصر؟ هذه أول دلالة. أما الدلالة الأخرى والتي تقع في قلبي جدا، أنه أنت ترى الناس واقفين على عرفات على الجبل، أعداد هائلة، ملايين البشر، وكلهم يدعو ويخبت ويتبتل، فتسأل نفسك تقول: أين أنا من هؤلاء؟ إذا كنت تريد مراتب السبق الذي لا ينالها إلا القليل، قال الله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر متقابلين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا القليل، هل أنا منهم؟ هل أنا لي عبادة كعبادة هؤلاء الذي يبكي ويدعو ويتضرع ويتملق ويتذلل؟ وتجد أحوالا عجيبة، وليس هذا في يوم عرفات فقط، ليس هذا في يوم عرفات، يعني أقصد ليس هذا في على جبل عرفات فقط، لكن هو في يوم عرفات على الجبل وفي المساجد، الناس تبكي وتدعو وتتضرع، وأنت يا مسكين أين أنت منهم؟ أين أنت من هؤلاء العباد الزهاد الذين سبقوا إلى الله وبادروا إلى الله وسارعوا إلى الله؟ فبين داع وبين خاشع وبين راكع وبين ساجد وبين قارئ وبين ذاكر وبين متبتل وبين محب، وأنت مسكين، أنت مسكين، لا حال لك، لا حال لك، لا قرب لك، لا منافسة لك، لا مبادرة لك، يا مسكين. فيا صاحي، هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانعه؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم؟ رهين الأمان والغرام ينازع، على نفسه فليبكي من كان باكيا، أيذهب وقت وهو في اللهو ضائع؟ أيذهب وقت وهو في اللهو ضائع؟ الناس أتوا متجردين من ملابسهم إلى الله عز وجل، يدعون ويبكون ويتضرعون، ومن منع من الحج تراه متبتلا خاشعا ذليلا في غرفته، في مسجده، في مكانه الذي هو فيه. وأنت أين أنت؟ أين أنت؟ ألا تريد أن تكون من المتقين؟ ألا تريد أن تكون من السابقين؟ ألا تريد أن تكون من المعتوقين، من المغفور لهم بإذن رب العالمين؟ سرى أهل التقى ليلا وجدوا، وفازوا بالقبول، وفازوا بالقبول وحان وعد، ولم تلحق بهم أو تستعدوا.

0: فممن أنت؟
1: فممن أنت؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. يجعل دكتور وأنت تذكرني بالعتق، وهذه صراحة هذا اليوم هو فرصة، فرصة من يعني فرط في رمضان أن يجتهد في هذه الأيام، ومن فرط في العشر أن يجتهد في يوم عرفة واليوم الذي بعده. هذه فرصة لمن أراد أن يعتق من نار جهنم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز الحقيقي، لست أنت فقط، يعني بعضهم يمكن أمه وأبوه متوفين في قبورهم، ترى هذه فرصة. قد يعتق ليس فقط الأحياء، أيضا يعتق الأموات في هذا اليوم بدعاء أولادهم، بدعاء الناس لهم. فاحرص حتى على لوالديك أن تدعو الله عز وجل لهما، لأجدادك، لمحبيك الذين غادروا هذه الدنيا يتمنوا لو كانوا يعيشون معنا. والكل منا يمكن يتذكر أن أمه وأبوه ولا جدة ولا جدته كانوا في يوم عرفة، كيف كانوا يستغلون هذا اليوم ويصومونه، وهم يمكن ربوه على يعني تعظيم هذا اليوم واستشعار هذا اليوم، وهو صغير كان يقولون له صوم يا ولدي ترى هذا اليوم عظيم. الآن هم ما يستطيعون يعملوا شيئا، ليس للإنسان إلا ما سعى، هو الآن في قبره. الآن هذا دورك أيها الولد أيها الابن، ليس فقط الدعاء لنفسك. حكيم بن حزام، لعل الرواية هذه عندكم شيخنا، يعني كان في يوم عرفة يأتي بمئة من الإبل ومئة من العبيد وعند خير الرجل، وأمام الناس كان ينحرها لله عز وجل يتقرب فيها إلى الله في يوم العيد، وكان في يوم عرفة يعتق العبيد، يعتق عبدا عبدا لله عز وجل، جمعهم المئة ليوم عرفة وكان يعتقهم واحدا واحدا، والناس يصيحون،
1: الله أكبر،
0: الناس يبكون، وهو يقول يا رب اعتقت عبيدك فاعتقني من النار. شوف شيخ، هذه أحوال فضيل بن عياض، يعني أبو علي الفضيل بن عياض لما كان يجلس في عرفة ويمسك لحيته ويبكي ويقول كلمة جميلة، يعني هني بين الخوف والرجاء، وسوءته وين عفوت، يعني أنا أستحي أن ألقى الله بهذه الذنوب حتى لو عفوت عني يا رب. ترى شوف، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار هم يعيشون بين هذه الأجواء، تجد اللحظات أحيانا تصل فيهم من شدة الخوف يخاف أن الله لا يغفر له وهو على المشهد في عرفة، مثل ما قال بكر بن عبد الله المزني: لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم، لكن المشكلة أنني موجود بينهم في عرفة. إلى أن يقول عبد الله بن المبارك لسفيان الثوري، قال: من أسوأ الناس حالا في هذا اليوم؟ قال: من ظن أن الله لن يغفر له. يعني لازم تعيش في هذا الخوف، خوف المزني وغيره من السلف، وهذا الرجاء، رجاء سفيان الثوري ابن المبارك وغيره، هم يعيشون بين هذا وهذا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شلون نعيش الأجواء في هذه الأيام، أجواء الدعاء خاصة دكتور، وإن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. يعني الإنسان لو كان يجتهد طول السنة، طول السنة بالدعاء، اليوم يفترض اجتهادك مثل اجتهادك طول السنة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني ليس فقط الصيام وبعض الأعمال الصالحة، لا لا، الدعاء هو يوم الدعاء أصلا. وكيف يعيش السلف كانوا في هذا اليوم دكتور؟
1: لعل في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة عظيمة جدا إلى أن عرفة هو لب أعمال الحج، هو لب أعمال التوجه إلى الله. الحج معناه القصد، معناه التوجه إلى الله عز وجل، التعلق بالله. أنا لم آتي إلا إليك يا رب، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، وطاعة بعد طاعة، ومحبة بعد محبة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التوجه إلى الله هذا، والقصد إلى الله عز وجل هذا، لبه كان في يوم عرفة، لبه كان في يوم عرفة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يعني كل أعمال الحج لخصت في هذا اليوم، في الوقوف متجردا تبتلا خاشعا بين يدي الله عز وجل، راجيا مستحييا باكيا، ترجو الله عز وجل برجاءاتك المختلفة، وترفع إلى الله عز وجل حاجاتك المختلفة. والله عز وجل في هذا اليوم لا يرد سائلا، لا يرد سائلا قصد وجهه بحق، وأخلص إلى الله بحق، وتوجه إلى الله بحق، وتوجه إلى الله بحق. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء

بين هذا الذكر، المراوحة في يوم عرف، بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله، وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه قادر عليه يحققه لك في طرفة عين أو أقل. لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه وأي شيء تستكبره وتظن أنه لن يحقق، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرء ومسمع منك. الله قادر، لا إله إلا الله. فتدعو ثم تدعو ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما، وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. عظم وادعو وأكد وافتح لنفسك أبواب الرحمات، أنت قابض على مستقبلك بين يديك. ادعو بما شئت، ادعو بما ترجو، ادعو بما تتمنى وتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. أنت الآن ممسك بمستقبلك بين يديك، سل ما شئت، وكلما ألححت وكلما أكثرت وكلما زدت وكلما تذللت وتضرعت وأخبتت كانت الإجابة من رب العالمين جل جلاله. ثم تدعو وتدعو ثم تعود إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء، والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك. فتجد هذا الذي كان يسيطر على السلف، الحال بين الرجاء والحياء، وبين حسن الظن فيه وخوف العذاب منه جل جلاله. فهذا يفعل في قلبك الأعاجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له: أمن أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له: الذي يظن أن الله لن يغفر له. لا، الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. لو غفر لي ولك يا دكتور نبيل لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده، والله لن يعني يكون شيئا كبيرا في خزائنه، هذا شيء هين. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي شيء تستعظم وأي شيء تستكبر؟ الله عز وجل يده فوق حاجتك، وما من يد إلا يد الله فوقها جل جلاله، جل جلاله وتقدس اسمه وتبارك شأنه جل جلاله سبحانه بحمده. فتعيش في حال الرجاء فيه وأنه سيغفر ذنوبك وسيحقق أمانيك، وتعيش في حال الخوف أنك عصيته يوما فتكون متذللا طوال اليوم، كما قال الفضيل هذه الكلمة العظيمة، يعني يقول في نفسه: حتى وإن غفر الله لي، هذا الرب الكريم العظيم الرحيم الودود اللطيف، كيف سأقف أمامه وأنا عصيته؟ حتى وإن غفرت، حتى وإن محيت، حتى وإن تجاوز الله عز وجل عنها، كيف سأقف أمامه؟ لأنه يروى أن العبادة تسقط لحوم وجوههم يوم القيامة خجلا من الله عز وجل، خجلا من عتاب الله جل جلاله. فكيف ستقف أنت أمامه حتى وإن غفر؟ فلماذا؟ كيف تتجرؤ بعد ذلك على معصيه؟ فيقبض الفضيل على لحيته مطرقا طوال يومه، متذللا مستحييا خاضعا، ثم يرفع رأسه عند صلاة المغرب، عند أذان المغرب، خلاص انتهى يوم عرفة، فيقول: وسوءتاه وإن عفوت، وسوءتاه وإن عفوت. يا للفضيحة، يا للخزي، لما أقف أمامك وأنا
عاص وإن عفوت، وإن عفوت. ولذلك لما جاء عبد الله بن المبارك إلى الإمام أحمد مرة فقال له: سمعت رجلا ينشد أبيات ما سمعت أحسن منه. فقال له: ما قال؟ فقال له: سمعته يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. فقال له الإمام أحمد: أعد علي أبياتك. ولها مرة تانية فأعاد عليه الأبيات. فلما أعاده، لما أعاد الأبيات عليه وجد الإمام أحمد يذرف الدمع ولم يستطع الكلام وخنقته العبرة، ودخل بيته وترك مجلسه وهو يردد ويقول: فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. ماذا نقول لله عز وجل لما يعاتبنا، ولما حتى وإن كنا يعني نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، حتى وإن وضع علينا كنفه، حتى وإن وضع علينا ستره جل جلاله، لكن ما إجابتنا؟ كيف نتحمل؟ والله لو عاتبنا إنسان حبيب لنا، دكتور نبيل، لو عاتبك إنسان حبيب لك، ولو عاتبني إنسان حبيب، والله لا أستطيع أن أنام الليل، والله لا نستطيع أن ننام الليل. فما ظنك والمعاتب هنا هو الله، ما ظنك والمعاتب هنا هو الله. كيف تكون إجابتنا وكيف يكون تحملنا؟ ولذلك كان حقيقا لهم أن تسقط رحوم وجوههم خجلا من الله عز وجل. أنا أسأل الله ذلك، والله أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له: عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول: الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة: عبدي لما فعلت؟ كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة: عبدي لما فعلت كذا؟ فيقول: يا رب أعرف أني فعلت. يقول: لو أنت فعلت. يقول: أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه، أن يقول له: فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني. من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم الذي ينزله الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم، يفتح لهم أبواب المغفرة، ويفتح لهم أبواب الرحمة، ويفتح لهم أبواب الدعاء. ادعوا ويدنوا إلى السماء الدنيا ويقول لهم: ادعوا، اطلبوا، ارفعوا حاجاتكم. فكيف لك بعد ذلك أن تسكت؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل أو أن تزهد أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمة أكرم الأكرمين جل جلاله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات البينات من سورة آل عمران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ليسليه ويعطيه الأسوة التي تجعله غير حزين مما يقف أمامه به اليهود والمكذبون. فقال الحق: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. قلنا سابقا إن الشرط سبب في وجود جوابه، فإذا كان الجواب لم يأتي يبقى الشرط يخليه إيه؟ يأتي. طب وإذا كان الجواب حصل قبل الشرط؟ ده هم كذبوك يا محمد فقد كذب رسل من قبلك، يعني قبل ما تيجي، يبقى جواب الشرط حصل قبل الشرط ولا لا؟ اهي دي بقى لما يجي واحد مستشرق ولا واحد غبي من اغبياء المسلمين السطحيين ياخدها ويطير بها ويقول لك يا اخويا ده الجواب حصل قبل ايه؟ قبل الشرط. نقول له: هي دي الجواب ولا دليل الجواب؟ فان كذبوك فلا تحزن، فقد سبقك ان كذب رسل. يبقى علة لمين؟ لجواب الشرط اللي ربنا عايز يجعله بعد الشرط. ان كذبوك فلا تحزن. يبقى اذا معنى ذلك ان المذكور ليس ايه؟ ليس زي ما قلنا زمان، ليس هو الجواب وانما ايه؟ الحيثية للجواب. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات. لما تقول جاءني فلان بكذا، يمكن هو اللي جايبه، يمكن هو اللي مصاحب، سيده بعته ليا بكذا، يبقى هو برضه مصاحب. بس يبقى هم جايين منين؟ البينات جايه منين؟ جايه من الله. بس دول جاءوا مصاحبين للبي بالبينات علشان ايه؟ تبقى

0: حجة لهم على صدق بلغهم عن الله.
1: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات أي الآيات الواضحة الدلالة على المراد والزبر والكتاب المنير. طب الآيات قد تكون لفت للآيات الكونية أو قد تكون المعجزات، لأن احنا قلنا سابقا أن كل رسول من الرسل الذين سبقوا سيدنا رسول الله كانت معجزتهم منفصلة عن منهجهم، فالمعجزة شيء وكتاب المنهج شيء آخر. صحف إبراهيم فيها الايه؟ المنهج، إنما ما هيش هي المعجزة. المعجزة الإحراق بالنار مثل نجاة وإلى آخر. طيب موسى معجزة العصا وبتاع الحية والبحر لكن كتاب منهجه ايه؟ التوراة. طب عيسى كتاب منهجه ايه؟ الإنجيل. ومعجزته ايه؟ الله. إذن فقد كانت المعجزة منفصلة عن المنهج. المنهج شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن معجزته هي عين منهجه. معجزة القرآن والمنهج فين؟ القرآن. ليه؟ قال لك لأن ده جاي إلى أن تقوم الساعة رسول، فلا بد أن تظل المعجزة مع المنهج عشان تبقى حجة، ولا لا تبقى حجة. يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى جاءوا بالبينات أي المعجزات الدالة على إيه؟ صدقهم. وبالزبر والكتاب المنير بالحاجات اللي جايبة المنهج. يبقوا عايزين حاجتين اثنين، منهج ومعجزة. البينات أدي المعجزة خلاص، أمور بينة في أنها من عند الله وليست من عند واحد منهم. وبعدين المنهج جي في إيه؟ في الزبر والكتاب المنير. الزبر دي الزبور منها، ما تفتكروش ان هو زبر يعني يقصد الايه الزبور، لان معنى الزبر المكتوب، وما دام الشيء كتب يبقى زبره يعني ايه كتبه، وكتبه تعد مليت ام قال لك يبقى ده دليل على التوثيق فلا ينطمس، مكتوب يبقى منع ان ينطمس. ادي واحد. والمادة كلها كده هي المن. والزبر الوعظ برضو من معاني الزبر الكتابة، لأنها ايه؟ تمنع وتعوق أن يمحى. والزبر الوعظ لأنه ايه؟ يمنع الموعوظ أن يصنع ما عظم. خلاص كده؟ والزبر العقل لانه يمنع الانسان من انه يرد موارد الايه موارد الهلكه، ولذلك بيسميه العقل. الناس عايزين ياخدوا العقل انطلاق، نقول له افهم كلمه العقل يعني ايه. ده العقل التقييد، بيقيدك انك تفعل دي مش تبقى حر. اللي يقول لك العقل قال عشان يبقى ايه اللي يبقى حر، نقول له لا يا اخويا ده كلمه عقل معناها ايه من عقل ربط، عشان دي ينقال وده ما ينقال وده ما ينقالش، مش تقول كل حاجة لا. وأيضا من معاني عرفنا الزبر الكتابة والزبر الوعظ لأنه يمنع الموعوظ من إتيان الانحراف، والزبر العقل لأنه يعوق الإنسان ويمنعه عن أنه يعمل الأشياء اللي تؤكد عليه. والزبر أيضا تحجير البئر، البئر لما يحفر عشان يجيب ميه لا يتركونه مهيلا من التراب زي ما انتم بتشوفوا كده، يعمل له حلق من الايه تحجيره، التحجيره علشان ايه؟ علشان ما ايه ما يتردمش. يبقى الزبر منع ان التراب يقع ويردم البئر ولا لا؟ تبقى المعنى كله ولا لا؟ الزبر يعني المكتوبات. والمكتوبات لها وصف هي منيره، والاناره دي معناها انها تبين للسالك عقبات الطريق وعراقيله عشان ما يتعثرش، بننور له الايه. اذا الحق سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يقول له لا تحزن أن كذبوك فقد كذب رسل إيه، والرسل جاءوا بالمنهج وبالإيه وبالمعجزة، المناهج المسطورة والمناهج المنيرة. وبعد ذلك بعد أن يعطي الله للمؤمنين ولرسول الله مناعة ضد ما يذيعه المرجفون من اليهود وضد ما يقولون، اسمها مناعة يعني حصل منهم اللي حصل هم كده. واحنا قلنا ان تربية المناعة الايمانية في النفس ان يخبرنا الله على لسان رسوله بما يمكن ان تواجهه الدعوة حتى لا تفجأنا المواجهات. يبقى عندنا ايه؟ عندنا فكرة باللي هيقولوه وفكرة باللي هيعملوه، مش جاي على عن خلاء، لا موجودة عن فكرة. واحنا قلنا حتى في الاعراف في العالم المادي اذا خفنا من مرض كطاعون مثلا او كوليرا او اي حاجة بنعمل ايه؟ بناخد الميكروب نفسه ونروح حاطينه للمين؟ للسليم، مش كده؟ عشان نربي فيه ايه؟ مناعة، ونعوده ازاي يرد وازاي يهاجم وازاي اذا جافله دي يعني يقول كذا وازاي ثم بعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بقضية إيمانية يجب أن تظل على باب على بال المؤمن دائما. هذه القضية إنهم كذبوك فتكذيبهم لا إلى خلود، لأن حينتهوا بالموت وانتوا رخين حتنتهوا بالموت، فقضية معركتها موقوتة، قضية خلاص، والعمليات الأخيرة هي التي تعطي العمر الحقيقي. فإذا كذبوك دلوقتي يقول لهم كذبهم كلها موقوتة كلها، فبده يضع قضية كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. شوف برضو كلمة ذائقة جاية هنا اهي، كل نفس ايه ذائقة الموت. طيب ما هو في حاجة زي ما قلنا فيه قتل وفيه موت، ام قال لك الموت معناها انتهاء الحياة، سواء كان انتهاء الحياة بنقض البنية زي القتل او غير نقض البنية زي الموت حتف الانف، كله ايه. ولذلك بقى العلماء بقى اللي بيدققوا في الالفاظ يقول لك إيه؟ المقتول ده لو من قتلش كان يموت، ام قال لك ايه والمقتول ميت باجله، لكن اللي قتله ده هل كان يعرف ميعاد الاجل؟ يبقى بيعاقب على دي. انما معناها ان الله كتب له ان يفارق الحياة بهذا العمل. يبقى اذا كل نفس ذائقة الموت، ام قال لك طب وحكاية القتل، ان الغالب في القتل انهم شهداء وشهداء احياء، يبقى ما جابش عليهم الايه الحكم ده، لكن الكل هيموت ولا لا؟ صعق من في السماوات وان ايه كل نفس ذائقة الموت. انظر بقى لدقة العبارة، وانما توفون اجوركم يوم القيامة، يعني إياكم أن تنتظروا نتيجة إيمانكم في هذه الدنيا، لأن إن كنتوا حتاخدوا على إيمانكم ثواب في الدنيا يبقى دي مسألة ثمن زائل أوي، ده ثوابكم على الإيمان لازم يكون فين علشان يبقى ثواب ما ينتهيش، إنما لو كان في الدنيا. ولذلك قلنا سابقا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اخذ على الانصار عهودا في بيعة العقبة واخذوهم لنفسهم، قالوا فما لنا ان وفينا يا رسول الله، يبقى لنا ايه؟ ما قال لهمش لا هتنتصروا ولا هتملكوا الدنيا ولا هيبقى لكم، قال لكم الجنة، لانه لو قال لهم اي حاجه في الدنيا ده كان واي واحد لابق يقول له ما اهونها. لو جاوب غير هذا الجواب كان يقول له ما أهونا. ولذلك اللي قال له يا أخي أنا بحبك قد الدنيا، أم قال له هو أنا تافه عندك لهذه الدرجة؟ أنا تافه أول الدرجة تحبني قد الدنيا؟ شوف الملحظ بقى. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تفهموا أن جزاء الإيمان يكون في الدنيا، لأنه لو كان في الدنيا يبقى إيه؟ يبقى قليل قوي على الإيمان، ده لازم يكون في حاجة ما تنتهيش. ليه؟ لأن الإيمان وصل بغير منتهي وهو الله، فلا بد أن يكون الجزاء غير منتهي وهو الجنة، لازم يبقى كده. فقال وإنما توفون أجوركم. أهل اللمح بقى خد من كلمة توفون دي إن برضه في مقدمات الأول، لأني وفيته أجره يعني كان له إديته وكان له حاجة وإيه بكمل. نعم، وبيديهم حاجات إيمان، ويكفي إشراقة الإيمان في نفس المؤمن. دي مسألة ومش هتاخدها، والجواب لابد أن يكون متمشيا مع منطق إن اللي يسمع الآية دي يمكن عرضة أن يمد الوقت في معركة. طب مدام مات في معركة لا شاف معارك ولا شاف أسر ولا شاف غنائم ولا شاف نصر ولا شاف أي حاجة، يبقى إيه نصيبه؟ يبقى لازم ايه؟ يبقى يوم القيامة ولا لا؟ توفون. فمن نال منها شيئا في الدنيا بالنصر بالغنائم بالزهو الايماني على انه انتصر على الكفر بكذا بكذا، يبقى دي بعض الاجر. انما الوفاء هيبقى فين؟ يبقى في الاخر. توفون، خد بالك من توفون. وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار. شوف كلمة زحزحة دي، معنى انت بتقول اني زحزحت فلان، معنى انه كان متربس ولا لا؟ ها؟ انا زحزحت فلان عن المكان، يعني معناها انه كان ايه؟ متربس فيه قوي. الله، طب وزحزح عن النار دي ليه؟ لحد هيتربس عند النار؟ يقول لك لان النار دي سببها المعصية، والمعصية كانت لها جاذبية للعصاة. الإيمان يجي يشدهم كده، جاذبية المعصية تاخدهم ولا لا؟ فكذلك يكون الجزاء بالنار. يبقى النار لها إيه؟ لأن ده النار هتبقى من غاضة، مش كده؟ ولذلك ربنا هيقول إيه؟ تكاد تميز من الغيظ. قال النار بتتميز من الغيظ على مين؟ على الكافرين. تكاد تميز يعني إيه تميز من الغيظ؟ أما رأيت قدرا يفور؟ ها؟ ساعة يفور القدر، ما الذي يحدث؟ بعض الفقاقيع تطلع منه وتنفصل عن اللي في القدر ولا لا؟ اهي تميز يعني تفترق. تكاد تميز من الايه؟ من الغيظ. والانسان منا لما يكون من غاز تقوم تطلع منه حاجات كده ايه؟ اهو كذلك فقاقيع غليان القدر. يمكن انت كنت واقف تحرقك او تمس ايدك، ليه؟ لانها من شدة الفوران هي حملت ايه؟ تميز بعضها وانفصل عن القدر لما انفك ذلك النار. طب وتتميز من الغيظ ليه بقى؟ عشان الكافرين، لانها اصلها زي ما قلنا مسبحه حامده شاكره، وبعد ذلك يقول لها الحق هل امتلأت؟ يقول له هل من مزيد؟ هاتهم ولاد الايه دولاتهم. وتقول هل ايه؟ مما يدل على ان فيها ايه؟ كلمه تميز من الغيظ حقيقيه ولا لا؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان الزحزحة عن النار معناها ان النار لها جاذبية، لان النار انما كانت نتيجة المعصية في الدنيا، خلاص؟ والمعصية في الدنيا هي التي تجذب العصاة. يقول الرسول في ذلك انما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا. شوف التشبيه الجميل، كمثل رجل أوقد إيه؟ حين توقد نارا في خلاء أول مظهر تشوف الفراش والذباب يجي عليه. ولذلك يقول لك رب نفس عشقت مصرعها، هي جاية فهم أنها جاية للنور، انما تلتفت تلاقي الكلوب اللي محطوط في الخالي بعد ما تيجي تعينه تلاقي ايه حواليه ايه صرعة، هي عشقة ايه مصرعها. كذلك الانسان العاصي عاشق مصرعه، ما يعرفش ان الشهوة دي اللي هتوديه في ايه في ده. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اضاء نارا فاخذ الذباب والفراش يتهافت عليها. اهنت الذباب والايه وانا اخذ بحجوزكم عن النار، امسككم كده هو عشان ما ايه امسككم من حزامكم كده إيه؟ عشان ما تروحش فين عشان ما تروح. ولكنكم تفلتون مني. صدق رسول الله. فمن زحزح عن النار يبقى يدل على ان النار لها جاذبيه زي جاذبيه المعصيه ما كانت بتاخدنا هي هي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه، ده مجرد الزحزح عن النار وان وقف كده لا في نار ولا في جنه يبقى كويس ولا لا؟ فما بالك انه زحزح عن النار وادخل الجنه، يبقى زال منه ايه عصب واعطي صالحا، يبقى حاجه كويسه ولا لا؟ ولذلك ادي السبب في ان النار مضروب على متنها الصراط. الصراط ما اللي هنمر عليه كله مضروب على متن ايه؟ على متن النار. ليه؟ عشان المؤمن وهو ماشي كده من على الصراط يشوف النار اللي لو لم يكن مؤمنا لنزل فيها، يقول لا الحمد لله اللي نجاني من الحكايه دي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ما معنى فاز ايه؟ الفوز هو النجاة مما تكره ولقاء ما تحب. مجرد النجاة مما تكره نعمة، وان تذهب من النجاة عما تكره الى نعمة تبقى ايه؟ يبقى فوز. يبقى ما هو الفوز؟ ان تنجو مما تكره وتلقى ما ايه؟ ما تحب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللي كله يقول زحزح يبقى المزحزح وغيره. نعم، لأنه تكرم عليه أولا في حياته بفيض الإيمان والبلاغ، يبقى كأنه هو برضو اللي عمل إيه اللي زحزح. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ولأتباع رسوله قضية تنشئ فيهم أن الإيمان وحده غير جزاء للمؤمن. الإيمان نفسه غير جزاء للمؤمن، وإن لم يتأت له في الدنيا شيء من النعيم. ولذلك أراد أن يوطنهم على أن الذين يدخلون الإيمان لا يوطنون أنفسهم على أن الإيمان دايما منتصر، لا، لأنه لو كان دايما منتصر كل واحد إيه، إنما لازم يقول لهم لا دي ابتلاءات. فالقضية الإيمانية أن تبتلوا، ومواقع البلاء في نفوسكم أو في أموالكم. في ايه؟ نفوسكم واموالكم. فألا تبلون في اموالكم وانفسكم. طب البلاء في المال بايه؟ تري في المال بايه؟ تجيله آفة تاخده مش كده؟ وان وجد يبقى فيه بلاء تعطيه في مصارف الخير او لا تعطيه، بقى يبقى مرة في ايه؟ إفناء، ومرة في وجود نشوفك هتوجهه لإيه. طب قدم المال على مين؟ على النفس. قال لك لأن البلاء في النفس بعضه القتل، بعضه القتل مش كده؟ أو الجرح أو المرض. فإن كان القتل مش كل واحد حينقتل، انما كل واحد هيجي له بلاء في ماله ولا لا؟ يبقى دي مسألة يعني لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. هم معسكرين اللي أوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى والذين أشركوا اللي هم دول معسكرين الكفر اللي كانوا بيه عنده الإسلام. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى في رسولكم وأذى فيكم، يعني يهزأوا فيكم يقولوا لكم ما تكرهون، يعملوا في كل من. فوطنوا العزم على أن تستقبلوا منهم ومن ابتلاءات السماء في أموالكم وأنفسكم تمحيصا يجعلكم تنجحون في الابتلاء. الناس يظنون أن الابتلاء في ذاته شر، نقول له لا، الابتلاء اختبار، والاختبار عرضة أن تنجح فيه وأن ترسل. فإذا قال الله لتبلون، زي احنا ما نقول هتمتحن يا تلميذ في آخر السنة، كده نبتليك بنختبرك بالامتحان. هل معنى ذلك ان الابتلاء شر ولا شر على مين؟ اهل اللي مش مذاكر. فاللي ينجح بقى في البلاء في المال والكله فائت، وقلل الله مسؤوليتي. ليه قلل مسؤوليتك؟ قال لان يا اخي يمكن يبقى عندي مال ولا احسنش اداؤه في مواقعه الشرعية، يبقى المال جه عليا فتنة ولا لا، يبقى ربنا خذ مني المال عشان ما يدخلنيش الايه. ولذلك قلنا هناك في سورة الفجر ان كنتم تذكرون، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه يقول ايه؟ ربي اكرمن. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيقه فيقول ربي اهانن. يبقى في قضيتين اتنين، لما يجي له مال يقول رب ايه، ولما ده ديه كويس القوي، لانه ده كان ما يجي له مال يقول اوتيتوه على علم، برضو ربنا جايب لنا الصورة المقبولة شوي. طيب فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ايه رب اكرم، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب ايه الله. اذا هو جعل المال والغنى اكرام، وجعل الفقر والتضييق إهانة. فماذا قال الله للنظريتين الاثنين؟ كلا، يعني لا لا صادق ولا ده صادق. فلا المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإهانة، لأن متى يكون المال دليل الكرامة؟ إن رزقته وأنت موفق فيه تؤدي مطلوب المال عندك المحتاج إليه. طب وإن لم تؤدي يبقى كرامة ولا ربنا عمل لك مزلة؟ طب ومت الفقر؟ طب ما يمكن أن لما أبقى غني ما أديش الحق يبقى الفقر أحسن ليا ولا لا؟ مش حاجة عندي وأظن به. فقال الله للاثنين كلا، يعني لا إعطاء المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإيه. وأراد أن يدلل على ذلك حكم من الله كلا. وساعة ما يقول ربنا كلا يعني ان البعيد الاولاني كذاب والتاني كذاب. كلا بل لا ايه، لا تكرمون اليتيم. طب ما دام ما بتكرموش اليتيم يبقى المال ازاي دليل الكرامة؟ ده انت خدت وزر. وازاي سلبه منك يا اللي مش هتكرم اليتيم يبقى اهانة؟ ده ننزهتك عن انك انت تبقى الله، يبقى ما تحملتش مسؤولية. يبقى اذا لا المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الايه. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. الله، طب انت ما تديش حتى ما تحسش اللي عنده يدي. الله، ده انت ضنين بالكلمة مش ضنين بالمال ان تنفقه. معنى تحض على طعام المسكين يعني تحس غيرك، معنى تحس غيرك يعني ما عندكش. فإذا كنت تظن حتى بالنصح يبقى ازاي تقول ان المال الكرامة والفقر إهانة؟ ممكن. كلا بل لا تكرمون الايه اليتيم ولا تحضون على طعام الايه وتأكلون التراث أكلا لما. من غير
0: تحري لحله من حرامه.
1: شوف بيلم تأكلون التراث أكلا إيه؟ لأن اللي بيأكل اللم ده بياخد العاطل مع الإيه؟ الحلال مع الحرام ولا يبالي. يبقى إذا كانت المسألة كده فكيف يكون إيتاء المال تكريما وكيف يكون الفقر إهانة؟ لا هذا ولا ذلك. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذا قال لنا إن ربنا هذا بيقول كلام ده هيحصل ولا ما يحصلش؟ يبقى هيحصل. طب يا رب انت قلت لنا ده هيحصل وقولك هيحقق، فماذا اعطيتنا لنواجه ذلك؟ اسمعوا الروجيتا بقى، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. الله، تصبر على ابتلاء في المال، تصبر على الابتلاء في النفس، تصبر على أذى المعسكر المخالف من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. إن صبرت فإن ذلك من عزم الإيه؟ معنى عزم الأمور. العزم، العزم هو القوة المجتمعة على الفعل. أنت تنوي أنك أنت تفعل وبعد ذلك تعزم، يعني تجمع الإيه؟ القوة. يبقى إن ذلك من عزم الأمور، أي من معزوماتها التي تقتضي الثبات منك وقوة التجميع لكل مواهبك لتفعل. الله، إذن المسألة أيوة، لأن ابتلاء في مال وابتلاء في نفسه وأذى كثير من الذين أشركوا من الذين أوتوا الكتاب، دي عايزة إيه؟ صبر. الصبر إحنا قلنا نوعين، صبر على كذا وصبر عن كذا، بيختلف باختلاف إيه؟ حرف الجر دي. صبر عن كذا، شهوات نفسه تزينه بانه يعمل دي ودي ودي ودي، يوم يصبر عنها. الطاعه تبقى شق عليه، يصبر على يبقى في الطاعه يصبر على الايه؟ على المتاعب اللي. وفي المعصيه يصبر عن ايه؟ عن المغريات. دي يصبر عن المغريات. طيب، وما دام هتسمعوا من كلمه لتبلون في اموالكم وانفسكم، قد لا يكون لها غريب. فتيجي للمال، فتيجي للبدن يمرض، ماليش غريم فيه كده. انما ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، يبقى ليه غريم ولا لا؟ ما دام ليك غريم، يبقى الغريم ده ساعه ما تشوفه كده يعمل فيك ايه؟ يهيج فيك كوامن الانتقام. يهيج فيك كوامن الانتقام. فقال لك اوعى تخليهم يخلوك تنفعل، واجل العمليه بتاعه الغضب دي لحد ما تكون ايه. اذا مش كل حاجه يعني تستخفك، لا، خليك ايه؟ خليك راسي. واياك ان تستخف الا وقت ان تتيقن انك انت تنتصر. ولذلك قال فإن ذلك من عزم الإيه؟ من عزم الأمور. نعم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الإيه؟ من عزم الأمور. إحنا قلنا التقوا دي فيها كتير، تتقوا الله أي تتقوا صفات الإيه؟ نعم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيه اخذ عهد عام على كل الانبياء. واذ اخذ الله ميثاق الايه؟ النبي، لما اتيتكم من كتاب ايه؟ وحكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الايه؟ دي الانبياء. فيه عهد تاني ماخوذ على اهل الكتاب الذين امنوا بانبيائهم. قال ايه؟ واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب. اوتوا الكتاب يبقى الاتباع بقى ولا لا؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هنا بقى تقول تبينوا ايه ولا تكتموه فيه؟ الكتاب. صح. طب هم بيكتموه ام قال لك ايه؟ بينسوا البعض، وما دام ينسوا البعض ده دليل على انهم مش مشغولين ايه، فنسوا حظا مما ايه ذكروا به. والذين يكتمون ما انزلنا من البيت، واللي ما نسيوش عملوا ايه؟ كتموه. فالكتم عملية اختيارية، يبقى عنده انما ايه يحوش، انما النسيان يمكن معذور نسي، بس هيجيله ذنب من ناحية تانية انه لو كان على باله ويعيش المنهج ما نسي، انما برضو قريبة شوية. يبقى ايه؟ نسوا حظا، واللي ما نسوش كتموا بعضه، واللي ما انكتمش لووا به ألسنتهم وحرفوه. وهل اقتصروا على ذلك؟ قال لك ما اقتصروش، بل جاءوا بشيء من عندهم وقالوا هو من عند الله. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ايه؟ يبقى كلمة هذا من عند الله ما يصح أن تقال إلا لبلاغ صادق عن الله. ودي اللي احنا بنعيشها اليومين دول ولا لا؟ هي اللي احنا عايشينها اليومين دول. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ايه؟ هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. كلمة ليشتروا به ثمنا قليلا لازم توسع مدلولها شوية، لها معنى عام. كلمة تشتري الثمن، طب ده الثمن بنشتري به، طب كيف تشتري الثمن أنت؟ ده الثمن يشترى به، إذن فقد جعلت الثمن سلعة، جعلت الثمن. وما دام الثمن يجعل سلعة يبقى أول مخالفة لمنطق المبادلة، لأن الأثمان هي الأصل أن يشترى إيه؟ أن يشترى بها. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. طب ده كان الكلام والكتب بتاعتهم كلام معقول. قال لك طيب المسألة الخلافية اللي حصل من أجلها هذا، أن نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا عندهم في الكتب، وبعدين أنكروه ولا لا؟ وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين إيه؟ كفر. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الله. يبقى لا تبيننه يعني لا تبينن أمر الرسول، يبقى يصح ولا ما يصحش؟ طب ما هم لما يبينوا أمر الرسول بأوصافه ونعوده يبقى بينوا الكتاب ولا لا؟ يبقى المعنى ملتقي ولا لا؟ طب بينوا الكتاب، بينوا الكتاب، مش بينوا الكتاب اللي جاي من عند الله والكتاب اللي من عند الله، فيه نعت محمد ولا لا؟ يبقى اذا يجي هنا ويجي هنا ولا لا؟ لا تبيننه للناس ولا ايه تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم. يقال نبذت الشيء، طرحته بقوة، نبذت الشيء. وذلك دليل على الكراهية، لأن اللي بيكره شيء بده إيه؟ الذي يكره شيئا يحب أن يقصر أمد وجوده معه. فنبذوه يعني افرض أن واحد جه ادى الواحد حاجة وبعدين لقاها مثلا بتلسعه، بيعمل إيه؟ بلا شعور بيطوحها ويرميها بعيد. فنبذوه. ولكن النبذ له جهات. طب ما ينبذوا كده عن يمينه، ينبذوا أمامه، ينبذوا شماله، ده دليل على انه حينبذوا نبذ لا التفات اليها ابدا. شوف التعبير القرآن، نبذوه وللنبذ ايه جهاته، ينبذ كده ينبذ كده ينبذ كده ينبذ كده ينبذ كده، ده دليل على النبذ وحده دليل الكراهية للتواجد، مش كده؟ وظهريا وراءه يبقى إمعان فيه، يعني مش حي، يمكن لما يرميه كده وبعدين يعني يحن له ويشوفه كده أو يبقى فاكره، لا ده هو رماه وراء إيه. ولذلك حتى إيه يقول لك لا تجعلن حاجتي بظهر، لا تجعلن حاجتي بظهر منك، يعني ما تخليش امر اللي انا عايزه منك ولا ظهرك. فنبذوه وراء ظهورهم. بالله لما يقول فنبذوه دي جماعه،

0: الثمن، والثمن يشترى به ولا أم قال لك لا، شو التعبير القرآني ده؟ فيه واحد يشتري الحكاية دي بأكله، في واحد يشتري بالحكاية دي ببدلة، في واحد يشتريها بحاجة يعني وانتفع بكده وينتهي. إنما هم يقول لك لا، احنا عايزين فلوس ونبقى نجيب اللي على كيفنا، عايزين فلوس ونبقى نجيب اللي ايه، ادي معنى اشتروا به ثمنه، مش سلع يعني وتروح وتنتهي. فبئس ما يشترون. ليه؟ قال لك لان انت فاهم ان صحيح الفلوس والمال هي الثمن وتجيب بها كل حاجه، هي تجيب كل حاجه، انما ما تنفعش كما تنفعه الحاجه. لان احنا قلنا زمان هب ان انسانا في مكان صحراوي ومعاه جبل ذهب ولا معاش كوبايه ميه، يبقى صحيح المال ياتي بالاشياء، انما قد يوجد شيء تافه من الاشياء يغني ما لا يغنيه المال ولا الذهب. يبقى عندك بس كوبايه الميه دي بالايه، بالدنيا كلها، يبقى ولا لها قيمه، مش كده ولا لا؟ يبقى بئس ما يشترون. عشان كده يا اخي انت بتشتري، بتشتري ثمن، تشتري فلوس، طب ما يجي لكم مأذك كده والفلوس ما تنفعكوش، وتبقى عايز كوبايه ميه ولا عايز لقمه عيش ولا عايز اي حاجه مما تقتات به، ولا ينفعك الفلوس. بئس ما يشترون ولا لا؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن ايه؟ كان يجب نقول ما نحسبهمش ايه؟ ما جابش دي. قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بس كرر لا تحسبنهم. ساعة ما يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وبعدين يقول لي ما نحسبهمش إيه، ما جابهاش، ويكرر لا تحسبن تاني. يبقى عايزين نشوف الأولانية عايزة إيه، يوم التانية تيجي تدلنا عليها، يبقى تتمكن من النفس ولا لا؟ تتمكن من النفس بعد طلبين. ايه الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا، ان يحمدوا بما لم يفعلوا؟ ايه يعني؟ المنافقين مثلا فرحوا بانهم غشوا المؤمنين بانهم امنوا، وساعة ما يشوفوهم المؤمنين قبل ما ينكشفوا للنبي ولهم بيعاملوهم معاملة ايه المؤمنين، ويحمدوهم ولا لا؟ يوم هم مبسوطين. ليه؟ لأنهم فرحوا بما إيه أتوا من ظاهرية الإيمان، لأنهم دخلوا على مين؟ على المسلمين، ويحبوا ثناء المسلمين على الأعمالية اللي هم إيه عملوا، مع أنهم ما عملوهاش لأنهم منافقين. ويحبون أن يحمدوا بما لم إيه، بما لم يفعل. يجي مثلا اللي بيتخلفوا عن الجهاد يقولوا احنا تخلفنا عشان كذا وكذا وكذا ورأينا المصلحة، عشان يقول لهم ايه، كتر خيركم متشكرين. يبقى يحبون ان يحمدوا بما لم ايه، يحبون ان كل ما من يحب ان يحمد بما لا يفعل، يبقى معناه انه ايه، هيستحق انه يأخذ ما اخذه هؤلاء. فلا تحسبنهم بمفازة من الايه، من العذاب، ولهم مفازة يعني بمن جاء. المفازة هي الايه؟ المنجاة. ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كنا وياكم أيها الإخوة والأخوات مع تفسير آيات بينات من سورة آل عمران وخواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي. الف و

في القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا.

اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

ثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة

به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أخرج البخاري في صحيحه قال: حدثني مالك، حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. لكن الإنفاق يحتاج إلى إيمان، أنت حينما تؤمن أن الرزاق هو الله تنفق، وقد طمأنك الله عز وجل أن أي شيء تنفقه يعلمه، وأن أي شيء تنفقه يعوضه عليك. والمنفق يحتاج إلى هذين الشرطين: أن يشعر أن الله يعلم وأن الله سيعوض. ويا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. أيها الإخوة، الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أسبابا عدة لزيادة الرزق، فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. إذن الاستغفار أحد أسباب الرزق. الاستغفار يبدو أن الاستغفار محاسبة النفس، وأنت حينما تحاسب نفسك وتعود إلى الحق تتوقف المعالجة، لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأن صلة الرحم تزيد في الرزق، تزيد في الرزق صلة الرحم. فهذا الذي يعتني بأهله، بأخواته، بإخوته، بأولاد عمه، بأولاد خالته، بمن يلوذ به، يتفقد شؤونهم، يمدهم بالمساعدات، هذا يعده الله عز وجل برزق وفير. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني آمن بالله واتقى أن يعصيه، يعني آمن به واستقام على أمره، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وآية أخرى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الاستقامة، الإيمان والتقوى، الاستغفار، صلة الرحم، هذه كلها تزيد في الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. يعني بيت تؤدى فيه العبادات، يقام فيه شرع الله، هذا البيت مرزوق. ومحل تجاري يستقيم على أمر الله. والله أيها الإخوة، قصص كثيرة عن إخوة في أصعب الظروف لكنهم استقاموا استقامة تامة في تعاملهم، فكأنهم مستثنون من الجو العام، جو الكساد العام. ليس إلا الله. فالاستقامة تسبب بحبوحة الرزق، والإيمان والتقوى يسبب بحبوحة الرزق، والاستغفار يسبب بحبوحة الرزق، وأداء الصلوات والعبادات تسبب بحبوحة الرزق، وصلة الرحم تسبب بحبوحة الرزق. بقي الأمانة، قال عليه الصلاة والسلام: الأمانة غنى. الأمين يملك أثمن شيء في الحياة، ثقة الناس به. والأمناء أيها الإخوة أعمالهم رائجة، لأنهم انتزعوا ثقة الناس، بينما الذين يكذبون ويحتالون هؤلاء يفقدون ثقة الناس، وربما فقدوا أرزاقهم وأعمالهم. الأمانة غنى. إتقان العمل أحد أسباب زيادة الرزق. والإخوة الكرام الذين لهم صنعات معينة المتقنون منهم لا يتوقفون أبدا، بينما الذين لا يتقنون أعمالهم ربما يعملون في أيام الرواج، أما في أيام الكساد ينصرف الناس عنهم. فمن إتقان إلى أمانة إلى استغفار إلى استقامة إلى إيمان واتقاء إلى صلاة إلى بقية أسباب وفرة الرزق. والرزق أيها الإخوة رزقان، كسب ورزق. فالكسب هي الأموال التي جمعتها ولم تنفقها، محاسب عنها كيف جمعتها. لكن الرزق هو الشيء الذي انتفعت به، فالثوب الذي ترتديه هو الرزق، والزوجة التي عندك في البيت هي رزق الله سبحانه وتعالى، ساقه إليك، هدية الله إليك، والبيت الذي تسكنه والمركبة التي تركبها والأكل الذي تأكله، المستهلكات هي الرزق، والمكتسبات هي المال الذي جمعته. فما قولكم بإنسان يجمع ويحاسب ولا ينتفع؟ لذلك أندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا. والله أذكر أن رجلا ترك أموالا طائلة، بعد 7 أيام رأوا ابنه متوجها إلى الملهى، بعد 7 أيام، فسئل: إلى أين أنت ذاهب يا فلان؟ سأذكر عبارته الحرفية، قال: رايح يسكر على روح أبوه. أندم الناس رجل جمع المال وورثته أنفقوه في الحرام، فهو ورثهم هذا المال بشكل أو بآخر. وفي حديث آخر: أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. هو جمعه من حرام وورثته انتقل إليهم حلالا. طبعا هذه قضية تحتاج إلى تفصيل، لو أن المال حرام صرف ومعروف صاحبه ينبغي أن يرجعوه إلى أصحابه، هذا موضوع ثاني. أما له دخل حلال ودخل حرام والأمر غير واضح، يأخذونه حلالا. إذن أيها الإخوة، قضية الكسب وقضية الرزق مهمة جدا. فالكسب هو المال الذي تجمعه ولا تنتفع به، بينما الرزق هو المال الذي تنتفع به. الآن المال الذي تنتفع به أقسام 3، بعضه مأكولات هذه تفنى، وبعضه ملبوسات هذه تبلى، والذي يبقى من المال الذي انتفعت به الصدقات والأعمال الطيبة. لذلك ليس لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. وسأضع بين أيديكم نصين: الأول أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يوزع شاة، فوزع معظمها ولم يبق من الشاة إلا كتفها، فقالت له: يا رسول الله، لقد ذهبت كلها، أبقي لنا شيئا؟ فقال: بل بقيت كلها إلا كتفها، الذي أنفقته هو الباقي. الإنسان حينما يغادر الدنيا كل شيء أنفقه هذا الذي يراه في القبر، أما الذي تركه هذا لا ينتفع به. صدقوني أيها الإخوة، في بيتي ما يزيد عن 10 وصايا لم تنفذ ولا واحدة. بعد أن يموت الأب يبخل أولاده عليه بـ1000 ليرة أوصى بها للفقراء والمساكين، هم أولى من هؤلاء. فهذه نصيحة، ما من وصية أودعت عندي، يعني أنا على أساس ناظر وصي، ونفذت أبدا. لذلك درهم تنفقه في حياتك أفضل 1000 مرة من درهم ينفق بعد مماتك، لأنه لن ينفق. ودرهم تنفقه في إخلاص أفضل من 100,000 درهم ينفق في رياء. الإخلاص. نعم. وأنفق في حياتك ولا تكن تحت رحمة الورثة. والله أعرف رجل يعني ترك عدة أبنية وطلب أن ينفق على طلاب العلم 100,000 ليرة، ترك عدة أبنية، والله ما سمحوا بهذا المبلغ أهله. بعدين في شيء آخر إخواننا الكرام، البخيل والعياذ بالله، كيف عنا مرض نحن خبيث عضال مدمر.

0: في مرض خبيث عضال مدمر يصيب النفس، ألا وهو الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البخيل يتمنى أقرب الناس موته. من المفارقات العجيبة أن البخيل قد يمرض وقد يأتي أهله بالطبيب يسألوه بلهفة كيف حال الوالد، يقول له جيد جدا، ينزعجون، هم يريدون أن تكون خطيرة الحالة ليرتاحوا منه. أما الخير المنفق الكريم يتمنى أبعد الناس عنه بقاءه. ففرق كبير بين أن يتمنى من حولك أن تموت وبين أن يتمنى من حولك طول عمرك وبقائك. أيها الإخوة الكرام، هذا منطلق نظري في الموضوع، لكن والله أعرف أناسا لا يعدون ولا يحصون، يعني يدهم سخية، ينفقون يعطون، يعني الله سبحانه وتعالى يكرمهم أضعاف أضعاف ما ينفقون، لأن الله هو الكريم لا أنت، فإذا أنفقت فالله ينفق عليك. أنفق بلاله ولا تخش من ذي العرش إقلاله، أنفق بلاله ولا تخش من ذي العرش إقلاله، عبدي أنفق أنفق عليك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الكهف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الجمعة 27 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، 15 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الأفام 87.6، بإمكانكم الاستماع إلينا على الأب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا من حوادث هامة سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. كل هذا قبل الانتقال إلى مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه لنقل وقائع صلاة الجمعة، وعلى الهواء مباشرة كعادتنا عند كل يوم جمعة. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي يا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الجمعة هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع منقولا من مسجد الإمام علي رضي الله عنه عند الساعة 11:56، أذان العصر عند الساعة 2:51،

أذان المغرب عند الساعة 5:04، أذان العشاء عند الساعة 6:34، غدا السبت أذان الفجر عند الساعة 5:14، وشروق الشمس عند الساعة 6:41. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة المقبلة هي على النحو التالي: اليوم أمطار متفرقة، سنرى بعض الأمطار عند حوالي الساعة 12:00، ودرجة الحرارة 21 درجة. غدا السبت الطقس ماطر 21 درجة. يوم الأحد طقس غائم 22 درجة نهارا، 14 درجة ليلا. يوم الاثنين والثلاثاء الطقس ماطر 21 نهارا، 14 درجة ليلا. من الأربعاء وحتى يوم الجمعة القادمين الطقس مشمس 20 درجة نهارا، 11 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا، كله خير وبركة وسعادة وسرور، واسألوه معي خاشعين ضارعين أن يولي بحقه كلمتي الحق والنصر والدين. واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة مباركة طيبة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يدعو الله تعالى إلا استجاب الله له. فادعوا الله معي أن ينصر إخواننا في غزة، وأن يعينهم ويبارك بهم ويؤازرهم ويخلصهم من هؤلاء الصهاينة المارقين. اللهم خلصهم من هذا العدوان المبين من الصهاينة المارقين الطغاة البغاة يا أرحم الراحمين، آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 15 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: سيتعين على كل شخص يغادر أستراليا دفع 10 دولارات إضافية كرسوم مغادرة، بعدما سترتفع رسوم حركة السفر إلى 80 دولارا اعتبارا من يناير كانون الثاني المقبل. وسترفع هذه التغييرات التي أعلنت ضمن الموازنة الفيدرالية مساء يوم الثلاثاء الماضي، سترفع الرسوم المفروضة على الأستراليين والسياح من 70 دولارا إلى المعدل الجديد، ما يمثل زيادة تقارب 200% منذ إدخال الرسم لأول مرة عام 1995. وقد أثارت هذه الخطوة غضب جهات تمثل قطاع السياحة والسفر، والتي قالت إن زيادة الرسوم قد تثني المسافرين عن حجز الرحلات، مما سيؤثر سلبا على السياحة والإنفاق المرتبط بها. ورغم أن العديد من الدول تعتمد رسوما مشابهة لزيادة الإيرادات في قطاع السياحة، فإن ضريبة المغادرة في أستراليا تعد بالفعل من بين الأعلى عالميا. وكانت شركات طيران مثل كوانتس وفيرجن قد قالت سابقا إن ارتفاع تكاليف الوقود سينقل إلى المستهلكين. ومع جميع هذه التغيرات تزداد المخاوف من أن السفر إلى الخارج قد يصبح بعيد المنال بالنسبة لكثير من الأستراليين. ولم تؤكد الحكومة بعد موعد تطبيق النظام على نطاق واسع. ورسوم حركة المسافرين أو المغادرة هي ضريبة تفرض على كل شخص يغادر أستراليا باستثناء بعض الحالات الخاصة، ويتم دفع الرسم سواء كانت المغادرة جوا أو بحرا. وأدخلت هذه الرسوم خلال حكومة بول كيتينغ، وهي نسخة محدثة من ضريبة المغادرة، والتي أطلقت عام 1978 لتغطية تكاليف تسهيل عملية السفر سواء في الموانئ أو المطارات الأسترالية. وعادة ما يتم تضمين الرسوم ضمن سعر تذكرة السفر الدولية عند الشراء، وتظهر في الإيصال بعد الدفع. وأعرب قطاع السياحة الأسترالي عن إحباطه وخيبة أمله في التغييرات المعلنة. وحذرت جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية في أستراليا ونيوزيلندا من أن الزيادة قد تؤدي إلى تراجع السياحة البحرية، في وقت بدأت فيه المزيد من السفن الترفيهية بالابتعاد عن أستراليا. وأضافت إنها حذرت الحكومة مرارا من تراجع القدرة التنافسية لأستراليا في قطاع الرحلات البحرية، وإن هذه الزيادة ستفاقم المشكلة. أما المنتدى الأسترالي للسياحة والنقل، وهو الهيئة الرئيسية للقطاع، فقال إنه تفاجأ بالتغييرات وإن الحكومة لم تجري أي مشاورات معه. وقالت المديرة التنفيذية للمنتدى مارجي أوزموند إن أنظمة الجمارك والحدود في أستراليا بحاجة ملحة للتحديث، وإن خسائر الكفاءات والإنتاجية ستستمر ما لم يتم الاستثمار في هذا المجال. كامبرا: يرغب الائتلاف الحاكم في الحد من صافي الهجرة إلى أستراليا، بحيث لا يتجاوز شخصا واحدا لكل منزل جديد يتم بناؤه، ولكنه سيؤجل تحديد أنواع التأشيرات التي سيتم تقليصها إلى حين توليه السلطة في حال فوزه بالانتخابات. وتعترض المعارضة على ادعاء حزب العمال بأن الإصلاحات الضريبية الشاملة التي أعلن عنها في الميزانية الفيدرالية ستحسن العدالة بين الأجيال وتسهل على الشباب الأسترالي شراء منزل. وفي أول خطاب له ردا على الميزانية، سيقترح زعيم المعارضة أنجوس تايلور خطة بديلة لزيادة المعروض من المساكن وتخفيف العبء الضريبي على الأستراليين العاملين. وسيتعهد السيد تايلور بوضع سقف لصافي الهجرة الخارجية بما يعادل شخصا واحدا لكل منزل جديد يتم بناؤه، غير أن الائتلاف لن يحدد التفاصيل الدقيقة المتعلقة بأنواع التأشيرات والتي سيتم تقليصها إلا بعد توليه السلطة، ويجب على أستراليا ألا تستقبل إلا العدد الذي تستطيع توفير السكن له. وبموجب خطة الائتلاف سيتم تحديد سقف صافي الهجرة الخارجية سنويا بناء على عدد المساكن الجديدة التي ستبنى. وسيلتزم السيد تايلر أيضا بإنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات دولار للبنية التحتية للإسكان لتسريع بناء ما يصل إلى 400,000 منزل جديد. وفي هذه الميزانية أعلن حزب العمال عن خطة مماثلة، حيث خصص 2 ملياري دولار للبنية التحتية المحلية لدعم ما يقدر بنحو 65,000 منزل احتياطي. وسيتعهد السيد تايلر أيضا بتخفيض قانون البناء الوطني، والذي سيبرر بأنه سيوفر ما يقدر ب70,000 دولار من تكلفة بناء منزل جديد، حيث لن يكون مطلوبا بعد الآن استيفاء معايير مثل تصنيف كفاءة الطاقة ذي 7 نجوم. كما سيلغي الائتلاف برامج الإسكان الرئيسية لحزب العمال، بما في ذلك صندوق مستقبل الإسكان الأسترالي وبرنامج المساعدة على الشراء وبرنامج البناء للإيجار ومبادرات مكافأة المنازل الجديدة. وحاليا في أستراليا يسكن في المتوسط 2.6 أشخاص في المنزل الواحد، غير أن سياسة الائتلاف ستسمح فقط بنمو صافي الهجرة بنسبة شخص واحد لكل منزل مبني، وذلك لإتاحة الوقت لقطاع البناء للتعافي من صافي الهجرة المرتفع تاريخيا في السنوات الأخيرة. وقال السيد تايلر إن الهجرة في ظل حكومة حزب العمال تجاوزت بكثير القدرة الاستيعابية للسكان، وأضاف إن هذه هجرة جماعية تتجاوز قدرة أستراليا على توفير المساكن والطرق والمستشفيات والمدارس والكثير من الخدمات، حيث بلغ صافي الهجرة الخارجية لعام 2024-2025 نحو 306,000 شخص، بينما شيد خلال الفترة نفسها 174,752 منزلا وشقة، أي ما يعادل 1.7 مهاجر لكل وحدة سكنية إضافية. وأضاف قائلا إن هذه هجرة جماعية تتجاوز قدرة أستراليا على توفير المساكن والطرق والمستشفيات والمدارس، ففي عام 2023-2024 بلغ صافي الهجرة الخارجية 429,000 شخص، وشيد 177,683 منزلا، أي ما يعادل 2.4 مهاجرين لكل وحدة سكنية جديدة. وتهدف الحكومة إلى بناء 1,200,000 منزل بحلول نهاية العقد، ولكن بناء على معدل الإنجاز الحالي للمساكن الجديدة سيكون هناك عجز قدره 200,000. ملبورن. تجنبت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا ألان الإجابة عن أسئلة تتعلق بمعايير المسؤولية الجنائية لدى الشباب، وذلك بعد إسقاط أكثر من 100 تهمة وجهت إلى فتاة تبلغ من العمر 14 عاما. وكانت الفتاة تواجه 100 تهمة تتعلق بسلسلة من الحوادث المزعومة على مدى شهرين، بما في ذلك بعض الاعتداءات المعادية للسامية، وقد رفض الإفراج عنها بكفالة في إبريل نيسان الماضي نظرا لخطورة الجرائم المنسوبة إليها. وقد سحبت الشرطة أمس التهم بعد أن عجزت النيابة العامة عن إثبات عدم أهلية الفتاة، والتي كانت تبلغ من العمر 13 عاما عند ارتكاب الجرائم المزعومة لارتكاب جريمة جنائية. وصرح متحدث باسم شرطة فيكتوريا للقناة 9 إنه تم إسقاط التهم لأن النيابة العامة لم تتمكن من دحض القرينة القانونية القائلة بأن الطفل الذي يبلغ من العمر 13 عاما أو أقل غير قادر على ارتكاب جريمة جنائية. وأضاف إن هذا معيار قانوني صارم يتطلب من النيابة العامة إثبات أن الطفل كان يعلم أن سلوكه خاطئ أخلاقيا وبشكل خطير. وقد أقرت رئيسة الوزراء أمس بأن سلوك المراهقة لا يتماشى إطلاقا مع توقعات المجتمع، وقالت بصفتي أما أشعر بصدمة كبيرة عندما أرى أطفالا في هذا العمر يمارسون هذا النوع من السلوك، وهذا يظهر لهم عواقب الاستمرار في هذا الطريق. وأضافت إن هذا النوع من السلوك غير مقبول بتاتا، ولهذا السبب شددنا قوانين الكفالة، ولهذا السبب أيضا فرضنا عقوبة السجن للبالغين على جرائم البالغين. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إلى من حاولوا النيل من أزكى البشرية، إلى من طعنونا في أعز ما نملك وأصدق حب نكنه في صدورنا، إلى من ضلوا وأضلوا عن الهدى، إلى من تجاوزوا كل الحدود، نقول وبكل قوة تزلزل أرضكم من تحتكم.
1: إلى هؤلاء العلوج نقول

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الكاملة للأنباء، نبدأ بها من واشنطن. وصف مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أمس من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، أي وصف اليوم الأول من المحادثات بأنه إيجابي، مشيرا إلى أنه كان يوما مليئا بالمحادثات المثمرة والإيجابية. وقال المسؤول الأمريكي بحسب وكالة رويترز: إننا نتطلع إلى استئناف المحادثات يوم الجمعة، ونأمل أن يكون لدينا المزيد لنعلن عنه حينها. وكان آخر لقاء بين لبنان وإسرائيل في 23 من إبريل نيسان في البيت الأبيض، حيث أعلن الرئيس الأمريكي ترامب تمديد وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تاريخي. وأدلى ترامب في ذلك الوقت بتوقع جريء مفاده أنه خلال فترة وقف إطلاق النار سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس اللبناني عون في واشنطن لعقد أول قمة تاريخية بين الجانبين. ولكن لم تعقد القمة، بينما صرح عون إنه يجب التوصل إلى اتفاق أمني وإنهاء الهجمات الإسرائيلية قبل عقد هذا الاجتماع الرمزي التاريخي. بيروت. أعلن حزب الله أمس الخميس استهداف تجمع لجنود في شمال إسرائيل، واضعا ذلك في إطار الرد على ضربات تشنها الدولة العبرية في لبنان رغم وقف إطلاق النار بين الطرفين. وجاء في بيان للحزب ردا على خرق العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة بمحلقة انقضاضية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق إن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين. وقال الجيش في بيان إنه وقبل قليل سقطت مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله على داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود بين إسرائيل ولبنان، وأضاف: نتيجة لذلك أصيب عدد من المدنيين الإسرائيليين ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفاد مركز الجليل الطبي إن الجرحى أصيبوا في منطقة رأس الناقورة. وأتى ذلك مع بدء لبنان وإسرائيل جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين في وقت تقترب فيه مدة وقف إطلاق النار من نهايتها، مع تواصل الهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصا على جنوب لبنان. وقبل ساعات من انطلاق المباحثات جددت إسرائيل ضرباتها على جنوب لبنان، حيث أعلنت استهداف بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في عدد من المناطق بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن ضربات إسرائيلية طالت مناطق في جنوب لبنان وشرقه، ولم يرد ذكر بعضها في الإنذارات الإسرائيلية. واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله في 2 مارس آذار صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. واشنطن. بدأ لبنان وإسرائيل الخميس جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين الجانبين في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته، دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية المعتدية خصوصا على جنوب لبنان. وبدأت مباحثات الطرفين وهي الثالثة من نوعها في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بعد اكتمال حضور الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وكان الجانبان عقدا جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 من إبريل نيسان. ويترأس الوفد اللبناني السفير الأسبق لدى واشنطن سيمون كرم الذي كلفه الرئيس اللبناني جوزيف عون بقيادة المفاوضات، بينما يقود سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيل لايتر المحادثات عن الجانب الإسرائيلي. وقالت الرئاسة اللبنانية إن كلا من الرئيس ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا المفاوضات بين الوفود الأمريكية واللبنانية والإسرائيلية في ضوء التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني. وأضاف المصدر أن الرئيس عون ورئيس الوزراء توافقا على مواكبة المفاوضات من خلال التواصل الدائم، وتتزامن المحادثات الحالية مع وتيرة عدوان إسرائيلي متصاعدة بعدة مناطق في جنوب لبنان وسط هدنة حشة سارية منذ 17 من إبريل نيسان الماضي ومقررة حتى 17 من مايو أيار الجاري. وتسعى بيروت إلى ترسيخ وقف إطلاق النار خلال المحادثات في واشنطن، وفق ما قال مسؤول لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية، مشددا على أن الأولوية هي لوضع حد للموت والدمار. غير أن حزب الله أعلن رفض عقد مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وطالب السلطات اللبنانية بالانسحاب منها، مؤكدا أن سلاحه ليس جزءا من عملية التفاوض. وطالبت إيران بوقف دائم لإطلاق النار في لبنان قبل أي اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع، بينما من المقرر أن تنتهي الهدنة الإسرائيلية مع لبنان بعد يومين. جنيف. يتصاعد القلق الصحي الكبير عالميا مع استمرار تفشي فيروس هانتا المرتبط بالسفينة السياحية أنفي هونديوس، بعدما أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 11 حالة بينها 3 وفيات في وقت عزز فيه الاتحاد الأوروبي من إجراءات التنسيق والمراقبة الصحية تحسبا لأي انتشار أوسع لهذا الفيروس الجديد. وقالت المنظمة إن 8 حالات تأكدت مخبريا بسلالة الأنديز من فيروس هانتا، وهي سلالة نادرة قادرة على الانتقال بين البشر، فيما لا تزال حالتين محتملتين إضافة إلى حالة أخرى غير محسومة تخضع لتحاليل إضافية في الولايات المتحدة. وأوضحت أن الحالة غير المحسومة تعود إلى شخص لا تظهر عليه أعراض حاليا، بعدما أظهرت نتائج الفحوص تضاربا بين مختبرين، بينما ينتظر إجراء اختبار جديد لحسم النتيجة فعليا. وأكدت المنظمة إن معدل الوفيات المرتبط بالتفشي الحالي يبلغ 27%، مشيرة إلى أن عدم وجود لقاح أو علاج محدد للفيروس الذي قد يسبب متلازمة تنفسية حادة. وحتى الآن ارتبطت جميع الإصابات بالسفينة MF هونديوس، فيما ينتقل الفيروس عادة عبر القوارض من خلال البول أو البراز أو اللعاب، بينما تعد سلالة الأنديز من الأنواع القليلة القادرة على الانتقال من شخص إلى آخر. وفي أوروبا أعلن الاتحاد الأوروبي تعزيز آلية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بهدف تسريع التنسيق الصحي ومتابعة أي تطورات مرتبطة بهذا الفيروس، بعد دعوات فرنسية إلى توحيد البروتوكولات الوقائية داخل التكتل. وأكدت الرئاسة القبرصية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي إن الخطر على السكان الأوروبيين لا يزال منخفضا جدا بفضل إجراءات الاحتواء الحالية، مشيرة إلى أن انتقال الفيروس بين البشر ليس سهلا. وفي بريطانيا بدأت السلطات الصحية نقل 20 بريطانيا كانوا على متن السفينة إلى الحجر المنزلي بعد إنهاء فترة حجر أولية داخل مستشفى قرب ليفربول، مع إخضاعهم لمتابعة صحية يومية وفحوص دورية لمدة 45 يوما. كما تستعد مجموعة أخرى تضم 10 أشخاص كانوا يخضعون للحجر الصحي في سانت هيلينا وأسنشن للعودة إلى بريطانيا لاستكمال العزل بعد مخالطتهم بالمصابين بالفيروس. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد حذر من احتمال تسجيل إصابات إضافية خلال الأسابيع المقبلة بسبب طول فترة حضانة الفيروس. فلسطين المحتلة. لم تعد الترسانة العسكرية الإسرائيلية المدججة بأحدث المنظومات الدفاعية قادرة على حماية جنودها من طائرات صغيرة لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات. فمن منطقة رأس الناقورة شمال إسرائيل وقرب الحدود مع لبنان إلى المواقع العسكرية المحصنة تبرز مسيرات حزب الله الانتحارية كمعضلة تقنية وأمنية أعجزت القبة الحديدية وأربكت حسابات القادة الميدانيين الإسرائيليين. وقد دأب حزب الله على استخدام هذه المسيرات لضرب إصبع الجليل والنبطية وصفد ومدن أخرى قريبة من الحدود، لكنه نفذ هجوما استثنائيا يوم أمس عندما ضرب رأس الناقورة شمال إسرائيل بواحدة من هذه المسيرات. ويقول الخبراء العسكريون إن هذه المسيرات تنتمي لعائلة طائرات FPV وهي اختصار لمصطلح First Person View أو First Person View أي رؤية الشخص الأول، وهي في الأصل طائرات مدنية مخصصة للسباقات والترفيه لكنها طوعت عسكريا لتصبح قذائف انتحارية دقيقة. وتعتمد هذه الطائرات على مشغل يرتدي نظارات تنقل له بثا مباشرا وحيا من كاميرا المسيرة، مما يجعله يسكن داخل الطائرة ويمنحه قدرة فائقة على المناورة والدخول من النوافذ أو ملاحقة الآليات المتحركة بدقة متناهية، وهو ما يفسر وصول الطائرات مؤخرا إلى مواقع للمركبات في رأس الناقورة وإيقاع إصابات حرجة رغم الاستنفار الإسرائيلي. فقد أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن هجوما بمسيرات مفخخة أطلقها حزب الله استهدف موقعا للسيارات في منطقة رأس الناقورة، ما أدى لإصابة 3 أشخاص بينهم 2 بجروح خطيرة. وكما أفادت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن مصدر بارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين من جراء مسيرات حزب الله خلال الأسبوعين الماضيين إلى 17 مصابا. ووفق الخبراء العسكريون فإن عبقرية هذه المسيرات تكمن في بساطتها التقنية والتي تحايلت على أعقد أنظمة الحرب الألكترونية، وذلك من خلال عدة نقاط قوة. فقد كشف سريوي إن حزب الله استخدم تقنية الخيط الحريري أو الألياف الضوئية للتحكم بهذه المسيرات، فهذا الخيط الرفيع والمتين يربط المسيرة بالمشغل مباشرة، مما يعني أن الأوامر لا تنتقل عبر الراديو بل عبر الضوء، وهو ما يجعل التشويش الألكتروني الإسرائيلي بلا قيمة على الإطلاق، فلا يمكن للحرب الألكترونية قطع الاتصال بين الطائرة وبين موجهها. وصغر حجم المسيرة وصناعتها من مواد الفايبر أو ما تعرف بالألياف الزجاجية بدلا من المعادن يجعل بصمتها الرادارية شبه مستحيل أن يلتقط عبر أي جهاز آخر. وصغر حجم المسيرة وصناعتها يجعل الرادارات والتقاط الرادار شبه معدوم، فالرادارات المصممة لرصد الطائرات والصواريخ الكبيرة تعجز عن التقاط جسم صغير صامت يشبه الطيور في حجمه، وتحلق هذه المسيرات على ارتفاعات منخفضة جدا تتراوح بين متر وأربع أمتار، وهي منطقة عمياء بالنسبة لمنظومة القبة الحديدية وصواريخ الاعتراض التي صممت للتعامل مع أهداف عالية وسريعة. وتبلغ تكلفة المسيرة الواحدة $100 إلى $500، وتتكلف عملية محاولة اعتراض المسيرة الفاشلة عشرات آلاف الدولارات، فضلا عن الخسائر الاستراتيجية في الأرواح والعتاد التي توقعها هذه المسيرات في المواقع المستهدفة. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي ترامب في اليوم الثاني من زيارته لبكين إن نظيره الصيني تشي جين بينغ عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وفي تصريحات لفوكس نيوز أفاد ترامب بأن الشي أبلغه عقب محادثات استمرت ساعتين إن الصين لن تزود طهران بمعدات عسكرية. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نظيره الصيني عرض أيضا المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يشهد شللا في حركة الملاحة منذ أكثر من 70 يوما. ويوم الثلاثاء الماضي قال ترامب قبيل توجهه إلى الصين: لا أعتقد أننا بحاجة إلى مساعدة من الرئيس الصيني بشأن إيران. ويوم الأربعاء نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شركات صينية تجري مباحثات مع إيران لتزويدها بأسلحة ومعدات عسكرية، مع وضع خطط لنقل هذه الشحنات عبر دولة ثالثة بهدف التمويه وإخفاء المصدر الأصلي للمساعدات العسكرية. وخلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ذكرت وسائل إعلام غربية إن الصين تعتزم تزويد إيران بأسلحة، لكن بكين نفت تلك التقارير عن اعتزامها تقديم دعم عسكري لطهران. بموازاة ذلك أعلن ترامب أن الصين ستطلب 200 طائرة كبيرة من شركة بوينغ التي تراجعت أسهمها في البورصة بعدما توقع المستثمرون طلبية أكبر. وتابع متحدثا عن اجتماعه مع تشي إن من بين الأمور التي وافق عليها اليوم شراء 200 طائرة بوينغ كبيرة، واصفا ذلك بأنه التزام دون مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إعلانا عن طلبية كبيرة من بوينغ خلال زيارة ترامب للصين. وقبل يوم من زيارة ترامب فرضت واشنطن عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت 3 أشخاص وتسع كيانات، 4 منها في هونغ كونغ. لندن. قبل أقل من عامين وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى السلطة متعهدا بإنهاء سنوات الفوضى السياسية التي عاشتها بريطانيا تحت حكم المحافظين، ومؤكدا قدرته على إعادة الهدوء والاستقرار إلى الحكومة بعد سلسلة رؤساء وزراء سقطوا تباعا. ولكن بعد الهزيمة القاسية التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية الأخيرة، وجد رئيس الوزراء البريطاني نفسه محاصرا سياسيا بين تمرد داخلي متصاعد ومطالبات علنية له بالاستقالة. وظهرت كذلك أصوات تقارنه بالرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الذي تمسك بالسلطة رغم تراجع شعبيته قبل أن يضطر في النهاية إلى الانسحاب تحت ضغط حزبه. وتتساءل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير وتحليل منفصل عما إذا كانت بريطانيا قد تضطر إلى تغيير قيادتها مرة أخرى، وما إذا كان ستارمر يكرر المسار نفسه الذي انتهى بإقصاء بايدن في سباق الرئاسة الأمريكية. ويقدم مايكل شير كبير مراسلي صحيفة نيويورك تايمز في المملكة المتحدة تحليلا مطولا يقارن بين ستارمر وبايدن، ويرى أن الرجلين واجها النمط نفسه من التمرد الداخلي. ويتعرض ستارمر حاليا لمزيد من الضغوط من حزبه للاستقالة. واشنطن. أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن عملية الغضب الملحمي التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران دمرت 90% من قدرات طهران على تصنيع الأسلحة، مما جعلها غير قادرة على شن هجمات واسعة النطاق أو استعادة مكانتها العسكرية قبل مرور عقود. وفي إحاطة مفصلة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أوضح كوبر إن العملية العسكرية أدت إلى تدهور هائل في القدرات العسكرية الإيرانية وانهيار كامل في منظومة القيادة والسيطرة، كما وصفها بأنها تمثل نقطة تحول تاريخية في موازين القوى الإقليمية. وذكر أن طهران باتت عاجزة عن إنتاج المزيد من الصواريخ البالستية أو الطائرات المسيرة، مشددا على أن النجاح المحقق أضعف قدرة إيران على بسط نفوذها العسكري خارج حدودها، وهو ما كان يهدد استقرار المنطقة والمصالح الأمريكية بشكل مباشر على حد قوله. وعلى صعيد النفوذ الإقليمي، أكد كوبر إن الفصائل الموالية لإيران وتحديدا حزب الله اللبناني وحركة حماس وجماعة الحوثيين باتوا الآن معزولين تماما عن إمدادات الأسلحة والدعم العسكري الإيراني. وكشف عن حجم الاستهدافات التي سبقت العملية، مشيرا إلى أن أذرع إيران نفذت أكثر من 350 هجوما ضد أهداف أمريكية، وأسفرت عن مقتل عدد من الجنود وإصابة أكثر من 200، مؤكدا أن الرد الأمريكي الحالي قوض هذه القدرات وحرم طهران من استخدام وكلائها كأدوات ضغط ميدانية. وفي قراءته للوضع الميداني في الممرات المائية، وصف كوبر التراجع الإيراني في مضيق هرمز بالكبير، مستدلا بلغة الأرقام، حيث انخفض تواجد الزوارق الإيرانية السريعة من 20 إلى 30 زورقا في السابق إلى زورقين فقط. ورغم وصفه للوضع في المضيق بأنه يتسم بالتعقيد، فإنه أكد تراجع قدرة طهران على تعطيل الحركة التجارية العالمية عبر هذا الممر الحيوي. كما أشار إلى أن القوات الأمريكية عملت على تنفيذ خطة السلام في غزة والتي أقرها الرئيس ترامب، مؤكدا أن الوضع الراهن يتيح فرصة لإحداث تحول تاريخي في المنطقة عبر دمج الحلفاء والشركاء في منظومة واحدة، بما يدعم الجهود الدبلوماسية ويزود البيت الأبيض ووزارة الدفاع بخيارات استراتيجية متنوعة. ورغم تأكيده على أن التهديد الإيراني قل كثيرا، حذر كوبر من أن إيران لا تزال دولة كبيرة وتملك بعض الإمكانيات لتهديد الشركاء، داعيا إلى أقصى درجات اليقظة لمواجهة أي محاولات لتقويض اتفاقيات لوقف إطلاق النار أو دفع الأمور نحو التصعيد. الرباط. رفع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني علم بلاده فوق مباني السفارة السورية في العاصمة المغربية الرباط، في خطوة تأتي بالتزامن مع استئناف عمل البعثة الدبلوماسية بعد سنوات من التوقف. وبحث الشيباني مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصف بوريطة الزيارة بأنها تاريخية، مشيرا إلى أنها تتضمن إعادة فتح سفارة دمشق في الرباط في أول زيارة لمسؤول سوري إلى المغرب منذ سنوات. كما لفت بوريطة إلى أن زيارة الشيباني الأولى للمغرب تأتي في سياق إقليمي خاص جدا. وأكد الوزير المغربي دعم بلاده لتطلعات سوريا في مجالات التنمية، مشيرا إلى أن الاتفاق على تحديث الإطار القانوني للتعاون في المجالين القانوني والقضائي بصفته قديما وغير قادر على مواكبة طموحات البلدين، إضافة إلى إنشاء آلية للتشاور الدبلوماسي والسياسي بين البلدين. تل أبيب: رفضت إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل القضاء بصورة تامة على القدرات العسكرية لحزب الله وتأمين حدودها الشمالية، ردا على طلب لبنان خلال الجولة الثالثة من المفاوضات والتي شهدتها واشنطن العاصمة بضيافة وزارة الخارجية. وعقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بضيافة وزارة الخارجية الأمريكية التي تمثلت بمستشارها الرفيع مايك نيدهام والسفيرين الأمريكيين في لبنان ميشيل عيسى وإسرائيل مايكل هاجابي. ولم يشارك وزير الخارجية ماركو روبيو بسبب وجوده مع الرئيس ترامب في الصين. وترأس الوفد اللبناني السفير السابق كرم، ترافقه السفيرة في الولايات المتحدة ندى حمادي معوض ونائب السفيرة وسام بطرس والملحق العسكري أوليفر حاكمي. ومثل الجانب الإسرائيلي نائب مستشار الأمن القومي بوسي درازانين والمسؤول في رئاسة الوزراء أوري رازنيك والسفير في واشنطن يحائيل لتر. وعرض المفاوضون في الاجتماع لتمديد الوقف الراهن لإطلاق النار الذي تنتهي مفاعله يوم الأحد المقبل، مع تجديد المفاوضين اللبنانيين على أهمية التزامه بصورة كاملة من كل من إسرائيل وحزب الله. لكن المفاوضين الإسرائيليين يؤكدون أنهم يتصرفون عسكريا لمواجهة تهديدات الحزب الموالي لإيران، ولا يزال الوسطاء الأمريكيون عند موقفهم من أن إسرائيل يحق لها أن تدافع عن نفسها بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان وما تلاه من تفاهمات لاحقة بين اللبنانيين والإسرائيليين. ويتوقع أن يتخذ الوسطاء الأمريكيون خلال الساعات المقبلة قرارا في شأن تمديد وقف العمليات العدائية. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعين الأكارم، عيد الأضحى على الأبواب، وهيئة الأعمال الخيرية Human Appeal Australia كعادتها في كل عام تفتح لحضراتكم بابا من أبواب الخير وتستقبل المضحين في كل يوم من أيامها وحتى صبيحة يوم العيد في مركزها الكائن في هالدن ستريت بلاكيمبا 119 هالدن ستريت بلاكيمبا. واليوم يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الأخ عصام شوق من Human Appeal International في أستراليا ليتحدث إلينا وإليكم عن هذه المشاريع التي يقيمها في كل عام، مشاريع تقديم الأضاحي لمعظم دول العالم وبأسعار مختلفة جدا. منرحب بالأخ عصام معنا بالاستوديو. أخي عصام، أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وأنتم بخير. بدنا منكم تزودونا بمعلومات عن هذه الأضاحي هذا العام، عن أسعارها والأماكن التي ترسل إليها لو سمحتم.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحياتي لكم حاج إبراهيم في هذه الصبيحة المباركة الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا اليوم من يوم الجمعة من المقبولين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، ويديم علينا وعليكم الصحة والعافية ويرزقنا حسن الختام. حجي، الله يجزيكم الخير. كما تعلمون وكما ذكرتم حضرتكم، بفضل الله تعالى Human Appeal أستراليا في كل عام وفي كل موسم من مواسم الخير يكون لها بابا تفتحه للإخوة المتبرعين والمتبرعات هنا في أستراليا حتى يكون لهم الأجر إن شاء الله تعالى في إيصال تبرعاتهم وصدقاتهم وأضاحيهم إلى المستحقين حول العالم. بفضل الله تعالى مشروع الأضاحي بدأ بداية من بدايات عمل Human Appeal في أستراليا من 91، وربما كانت المؤسسة الإسلامية الخيرية الأولى التي بدأت هذا المشروع، مشروع الأضاحي والعقائق في أستراليا. وبفضل الله تعالى هذا المشروع تطور تباعا خلال السنوات الماضية إلى أن بفضل الله تعالى في العام الماضي ضحينا أكثر من 35,000 أضحية.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: بفضل الله تعالى. فيعني هذه الأضاحي طبعا تنفذ في أكثر من دولة، طبعا هناك أكثر من 36 دولة نعمل بها، نقوم بتوصيل هذه الأضاحي إليها أو ننفذ الأضاحي داخل هذه الدول. وبفضل الله تعالى كان لنا يعني السبق بأن نصل إلى دول لم تصل إليها جمعيات خيرية من قبل. كان لنا السبق أن نكون في دول الوحيدة التي تعمل فيها Human Appeal وتقوم بتوصيل الأضاحي والمساعدات إلى أهلها بفضل الله. وهذا بفضل الله تعالى أولا وأخيرا، ومن ثم بفضل أبناء الجالية هنا في أستراليا، الجالية الكريمة المعطاءة التي لا تتوانى ولا تتوقف عن دعم ومساعدة إخواننا المحتاجين حول العالم بشتى أنواع المساعدات، إن كانت مساعدات يعني طارئة مستعجلة، أو إن كان من خلال مشروعات رمضان التي ننفذها كل عام، أو من خلال مشروع الأضاحي. وكما

0: ذكرت يعني ما كنا لنصل إلى هذا العدد الكبير من الأضاحي التي ننفذها كل عام لولا جود وكرم وسخاء أبناء هذه الجالية الكريمة المعطاءة التي تثق بهيومن أبيل ويعني تعطيها ثمن هذه الأضاحي، ونحن نقوم بفضل الله تعالى بتنفيذ هذا المشروع في هذه الدول. من هذه الدول طبعا نحن التي نركز عليها في كل عام، يكون هناك بعض الدول عليها تركيز أكثر من الدول الأخرى لأسباب هي أنه هذه الدول تعاني من حروب أو تعاني من كوارث كانت طبيعية أو إذا كانت كما ذكرت بسبب الحروب، لكن بفضل الله تعالى هذه الدول نقوم من يعني من خلال مكاتبنا الميدانية الموجودة في هذه الدول بتوزيع المساعدات وتوزيع الأضاحي وإيصالها إلى مستحقيها. بعض هذه الدول كما نذكر دائما أبنائها وأبناء هذه الدول لا يحصلون على اللحم إلا مرة واحدة في السنة من خلال مشروع الأضاحي. نحن اللي قاعدين في إسرائيل بفضل الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الفضل وهذه النعمة علينا جميعا، ربما لا يمر أسبوع وربما لا يمر يوم دون أن نكون داخل طعامنا اللحم، يعني من كان اللحم أو الدجاج أو غيرها، ربما لا يمر أسبوع على بعض العائلات دون أن يكون لهم عندهم باربيكيو على الويك أند بفضل الله تعالى. هذا شيء طيب بالعكس، يعني نحن مبسوطين بهذا الأمر، لكن تخيل أن هناك بعض العائلات وبعض الأسر لا يتذوقون هذا اللحم ليس في الوجبات اليومية ولا فقط على الويك أند، إنما في السنة مرة واحدة وهي خلال فترة التي تصلهم فيها لحوم الأضاحي. من هذه الدول تخيل أنه من هذه الدول الآن في آخر سنتين غزة فلسطين، نحن وزعنا الأضاحي معلبات الأضاحي التي أرسلناها إلى غزة العام الماضي، هناك شهادات لعائلات تتكلم وتقول أنتم يعني هذه المرة الأولى التي يدخل فيها ما هذه المادة، مادة اللحم تدخل فيها إلى خيمتنا، إلى ما في بيت يعني طبعا إلى الخيمة التي نعيش فيها من سنتين.
1: يعني أنتم تؤكدون للمستمعين أنه الأضاحي ستصل إلى غزة بإذن الله،
0: بفضل الله إن شاء الله تعالى بدون أي تردد، بفضل الله نقول أن هذه الأضاحي بإذن الله سوف تصل إلى مستحقها كان في غزة أو في غيرها. لكن تخيل أنه هذه يعني نحن نتكلم عن دولة أو عن بلد كانت أهلها يعني يعيشون حياة طبيعية، نحن كنا بالسابق ننفذ مشروع الأضاحي في غزة داخل غزة، كنا نحضر الأبقار ندخلها من مصر ومن دول أخرى وندخلها ونذبحها ونذبح العجول، أكثر من كنا نذبح أكثر من 300 عجل داخل غزة أيام العيد ونوزع لحومها مباشرة إلى الناس. الآن سبحان الله في بسبب الحرب هذه الظالمة الجائرة على أهلنا في قطاع غزة والحصار لم نستطع يعني أن ندخل هذه اللحوم إلى داخل غزة أو هذه الحيوانات لتضحيتها داخل غزة، إنما نقوم بإرسال المعلبات الأضاحي، وحتى إدخال معلبات الأضاحي هناك يعني صعوبة الله يعلم بها التي نعاني من يعني حتى نصل إلى إدخال هذه المعلبات إلى داخل غزة وتوزيعها. فهذه دولة، الدول الأخرى مثلا من الدول التي أصلا لديها فائض دائما من الحيوانات يعني التي يجب أن لا يكون هناك مشاكل أن تحصل الناس على اللحوم، مثل السودان مثلا، السودان معروف يعني أنه غني بالمواشي وموجود فيها بكثرة، لكن الناس أيضا في السودان الآن أصبحت تعاني من نقص هذه المادة لغلائها ولعدم توفرها ولأنه ليس هناك أمان لتربيتها وإخراجها إلى السهول للرعي وغيرها، فأصبحت الأمور صعبة، لذلك أصبحت أيضا هذه المادة تعتبر نادرة الآن في السودان حتى تحصل الناس على هذه، وإن تواجدت فثمنها غالي جدا على الناس لا يستطيعون تأمينها. لذلك بفضل الله تعالى كما ذكرت نقوم نحن أيضا بإيصال هذه الأضاحي إلى أهلها ومستحقيها في السودان وتوزيعها على الناس الذين هم بأمس الحاجة إلى هذا النوع من الغذاء حتى يستطيعوا أن يسندوا صلبهم يعني في هذه المجاعة وفي هذه الحرب الطاحنة الحاصلة في السودان.
1: أخي عصام، ما هي أهم الدول، يعني ما كل الدول، أهم الدول التي ترسل إليها الأضاحي؟
0: نعم، كما ذكرت نحن في كل سنة نركز على بعض الدول بسبب الحروب أو بسبب الكوارث التي فيها. نحن هذه السنة نقول بأن لبنان من هذه الدول، غزة فلسطين من هذه الدول، اليمن الذي يمر أيضا في حرب مستمرة من سنوات إلى الآن أيضا اليمن من هذه الدول، السودان من هذه الدول، الصومال الذي دائما يعاني من الجفاف ومن نقص المواد الغذائية والأكل والشرب للناس أيضا الصومال من هذه الدول، وبالإضافة هناك يعني قائمة طويلة من الدول التي ننفذ فيها هذا المشروع.
1: ممكن يعني تتفضل وتقلنا أسعار الأضاحي، عم يسألونا كتير شو سعر الأضاحي؟
0: قبل ما ندخل في موضوع أسعار الأضاحي، نحن اليوم مثل العادة عودناكم أن يكون معنا الأخ عماد حداد مدير مكتبنا في غزة حتى يعطي للناس يعني تقرير مباشرة من غزة، نعم، حتى يشرح للناس عن الوضع القائم الآن في غزة. الناس تتكلم الآن، يعني الناس داخل غزة تشعر بأن هناك حصار قادم آخر على غزة، وهناك حرب يبدو في استعدادات والله أعلم لها، سوف الله أعلم يعني نسأل الله أن لا تكون، لكن الوضع كارثي داخل غزة. الآن هناك يعني نوع بسيط من المواد التي تدخل إلى القطاع، وهي مواد أغلبها تصنف على أنها تجارية وليست إنما مساعدات. هذه أيضا يقال أن هناك يعني خطة يبدو لإغلاق المعابر تماما وحتى لا تدخل هذه أيضا المواد إلى داخل غزة، فالله أعلم. يعني نحاول الاتصال بأخونا عماد إن شاء الله نقدر نوصله خلال المقابلة.
1: في أسئلة دائما تأتي إلينا، يعني ما هي المدة التي تستغرقها الشحنة من هون إلى لبنان؟
0: نعم، نحن إلى لبنان بالعادة كانت الأضاحي التي نذبحها في أستراليا تصل إلى لبنان خلال يعني 6 أسابيع، تأخذ فترة الشحن البحري، وهناك ربما أيام حتى تخرج من الموانئ وثم ترسل إلى داخل لبنان وتوزع على المستحقين. يعني نقول نحن خلال 2 شهر بتكون الأضاحي بدأت تصل إلى مستحقها، لأنما هذه السنة الأضاحي سوف تذبح في إسبانيا ليس في أستراليا، ومن إسبانيا إن شاء الله تعالى الشحن والإيصال أسرع، يعني خلال ربما إن شاء الله تعالى بعد العيد ب3 أسابيع إلى شهر ربما إن شاء الله تعالى تصل هذه الأضاحي إلى مستحقيها وتكون جاهزة للتوزيع. أخي أبو مصعب أنت معنا، السلام عليكم. السلام عليكم، ألو أبو مصعب.
2: السلام عليكم. السلام عليكم،
0: حياك الله أخي، أنت على الهواء أخي أبو مصعب. السلام عليكم أبو مصعب، تسمعنا؟
2: نعم
0: تفضل أخي، أنت على الهواء. أنت على الهواء، نتكلم اليوم في هذه الصبيحة مع إخواننا المستمعين والمستمعات هنا في أستراليا عن مشروع الأضاحي هذا العام. حبذا لو تعطينا أول شيء تقرير يعني هيك سريع عن الوضع الإنساني داخل غزة خلال هذه الفترة.
2: نعم بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتنا للإخوة والأخوات المستمعين في أستراليا، الجالية العربية والإسلامية، هذه الجالية التي تقدم دائما وهي حاضرة دائما في كل أزمات غزة وفي كل ظروفها. كما يعلم الجميع أننا ونحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك والعشر الأوائل من ذي الحجة، كل عام أنتم بخير جميعا إن شاء الله. ما زالت غزة حقيقة يعني تعاني معاناة كبيرة، رغم أن يعني الظروف العامة في المنطقة في الإقليم تغيرت ويعني أبعدت الأنظار قليلا عن غزة بسبب وجود حروب أخرى في إيران ولبنان، لكن ظروف غزة ما زالت يعني صعبة جدا، لأن غزة يعني تخضع ما زالت لحصار ولتبعات الحرب. يعني الحرب انتهت مسما ولكن لم تنتهي فعلا على الأرض، حيث هناك يوميا قصف وتدمير بيوت ودخول لبعض المناطق واغتيالات وقتل، بشكل يومي، وبالتالي الحياة صعبة. هذا عدد أعدى يعني الحصار المطبق المفروض على قطاع غزة، ومنع الكثير من الاحتياجات والمساعدات من دخول قطاع غزة. طبعا هذه تخلق ظروف يعني صعبة في ظل يعني بعد 3 سنوات من حرب يعني كانت مدمرة، وحرب كانت تمثل حرب إبادة حقيقة بكل ما تحمل يعني الكلمة من معنى. وبالتالي بعد 3 سنوات بعد تدمير كل البنى التحتية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وغيرها، لم يعد هناك مجالات للعمل في داخل قطاع غزة، وبالتالي ليس هناك دخل لعدد كبير جدا من الأسر، وجميع هذه الأسر تعتمد على المساعدات. وبالتالي لنا أن نتخيل كيف تعيش هذه الأسر في وهي مهجرة نازحة في داخل مخيمات وخيام لا تقيها لا برد الشتاء ولا يعني حر الصيف، بسبب طبعا تدمير ما يزيد على 80% من مباني قطاع غزة. وبالتالي أصبح الناس يعيشون، عشرات آلاف الأسر تعيش في الخيام دون مصادر دخل، تعتمد على المساعدات وغيرها. وطبعا لم تتوفر هذه المساعدات، مع ذلك أن هذه الأسر يعني كثير من الأسر يعني قد يستغرب البعض أن كثير من أسر الغزية ما زالت تعيش حالة مجاعة. حالة المجاعة التي مرت في غزة ما زالت تعيشها آلاف الأسر بسبب طبعا هذه الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة. لذلك ونحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك نهيب يعني أهلنا وجاليتنا العربية والإسلامية في أستراليا أن يضعوا غزة على رأس القائمة ضمن يعني تبرعاتهم.
1: يعني أخي الكريم عفوا فيني خبر المستمعين، اللحوم معدومة الآن في غزة، لا تصل اللحوم على الإطلاق، ما في لحمة في غزة.
2: ما نستطيع أن نقوله يعني هو ليس هناك لحوم حية، يعني ليس هناك مواشي في غزة. إن كان هناك فهناك بقايا لبعض الخراف التي تربيها بعض الأسر وتنقلت بها من مكان لآخر واستطاعت أن تحافظ عليها، ولكن أثمانها يعني ليست بمستطاع يعني أن يتم توفيرها حقيقة، ويعني أسعارها خيالية يعني لا يمكن تصورها. يعني لا يمكن أن نتصور أن سعر الخروف الآن إذا ممكن أن نوفره في العيد للذبح للأضحية $5,000 ثمن الخروف الواحد
1: أميركي.
2: نعم طبعا
1: في سؤال أخي الكريم، هيئة الأعمال الخيرية هيومن أبيل بأستراليا عادة كل سنة بتبعت الكثير من الأضاحي، بدي من حضرتك تقلنا ما هو الفرق الذي تحدثه هذه الأضاحي عند وصولها إلى غزة؟
2: نعم نستكمل إن شاء الله ونجيب على هذا السؤال.
1: فضل.
2: الآن يعني اللحوم هي يعني تتوفر في غزة، تدخل لحوم مجمدة إلى غزة، ولكن بين فترات وأخرى يعني ليست بانتظام وليست متوفرة بشكل كامل ومنتظم. قد تتوفر يعني أثمانها مرتفعة طبعا يعني قليلا، إذا زادت الكميات قد تنزل هذه الأسعار، ولكنها بين الفترة الأخرى تتوفر. ولكن المسألة هنا أن يعني 90% ما يزيد على 85% من الأسر الغزية لا تستطيع شراء اللحوم، لأنه لا يتوفر لديها يعني المال أو النقد أو الدخل حتى تستطيع شراء اللحوم. هنا المسألة يعني هناك بعض الأسر تستطيع شراء اللحوم، تدخل اللحوم صحيح، ولكن هذه الشريحة يعني لا تتجاوز اليوم 10% من سكان قطاع غزة ممن يعني تبقى لهم مصادر دخل وعمل عبر مؤسسات أو ما شابه ذلك. أما يعني موظفي الحكومة سواء كان يعني موظفي غزة أو موظفي كما هو معروف في غزة موظفي رام الله الذين يتقاضون رواتبهم من الضفة من رام الله من حكومة رام الله، أو حتى موظفي الأونروا، هؤلاء معظمهم قطعت رواتبهم أو لا يستلموا رواتبهم، وبالتالي أصبحت هذه الشرائح كلها يعني هي تنتظر المساعدات، وبالتالي يستطيع هؤلاء الناس أن يوفروا. لذلك نحن نجتهد حقيقة واجتهدنا خلال الحرب توصيل لحوم الأضاحي إلى داخل غزة. استطعنا بحمد الله سبحانه وتعالى أن ندخل بعض اللحوم مجمدة رغم أن هناك تضييق كبير جدا من قبل الاحتلال على إدخال أمثال هذه المساعدات سواء كان اللحوم مجمدة أو المعلبة، ولكن استطعنا أن ندخل لحوم مجمدة واستطعنا أن ندخل لحوم معلبة خلال الحرب، واستطعنا توزيعها على يعني آلاف الأسر الغزية. وصحيح حقيقة أنها يعني لاقت يعني قبولا كبيرا جدا، ويعني كانت لها أثر كبير أن تدخل اللحوم إلى البيوت، يعني لم يدخلها اللحم لمدة يعني عامين يعني في بعض الأحوال وبعض الأسر، وبالتالي استطعنا بحمد الله سبحانه وتعالى أن ندخل يعني عشرات آلاف معلبات الأضاحي ونوزعها في قطاع غزة بكامله من جنوبه إلى شماله، ونحن نجتهد الآن يعني ونحضر في نفس الاتجاه حتى يتم إن شاء الله تدخيل أو إدخال لحوم الأضاحي سواء كان المجمدة أو معلبة بعد عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، يعني بفترة بسيطة يعني خلال يعني أسبوعين إلى شهر بعد يعني عيد الأضحى، يعني هناك أفق إن شاء الله نستطيع أن ندخلها إن شاء الله في هذا العام
0: إن شاء الله. جزاكم الله خير أبو مصعب، الله يبارك.
1: شكرا جزيلا أبو مصعب، الله يبارك فيك، كل عام وأنتم بخير.
2: وأنتم بخير إن شاء الله، الله يبارك فيك.
0: سامحنا سهرناك لهذا الوقت يعني. لا تنسونا في لا تنسونا والأبناء الجالية هنا في أستراليا والمسلمين أجمعين من دعائكم أخي، أنتم على ثغرة مهمة جدا وفي مكان رباط، فلا تنسونا من دعائكم إن شاء الله.
2: بإذن الله تعالى إن شاء الله، وإن شاء الله إحنا نؤكد يعني ونوصي جاليتنا رب الإسلام والإسلامية في أستراليا ألا تنسى غزة، ونحن نعلم ولدينا ثقة تامة 100% أنهم لن ينسوا غزة بإذن الله سبحانه وتعالى، ستكون دائما غزة على رأس اهتماماتهم وعلى رأس القائمة في تقديم إن شاء الله أضاحيهم ومساعداتهم الأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: ويجزيكم خير إن شاء الله،
0: الله.
2: كل عام وأنتم بخير،
0: وأنتم بخير إن شاء الله بأمان الله.
1: يعني أخ عصام من غزة عم بيحكي معنا، أبو مصعب من قلب غزة، وعم بيقول إنه هيئة الأعمال الخيرية هيومن أبيل أستراليا كل سنة يعني بتفرج عن كتير عائلات وبتخفف عنهم، وذلك نتيجة تبرع أبناء الجالية السخي لمساعدتهم والوقوف معهم.
0: طبعا وهلأ هذا واقع، هذا حقيقة صراحة.
1: نعم، وهلأ من نادي أبناء الجيل سمعتوا أخونا من غزة عم يحكي قديش بتأثر هذه المساعدات وهذه الأضاحي على حياة الغزيين الآن، يعني لما بيجيهم لحم لأنه ما في لحم، وكما تفضل وقال أنه سعر الخروف $5,000 أمريكي إذا وجد، وهيئة الأعمال الخيرية يعني تساعدكم لإيصال هذه الأضاحي إلى المستحقين. سارعوا قبل عيد الأضحى أخ عصام،
0: أنت سعر الأضحية. نعم سعر الأضحية، نحن
1: بتذبحوا قبل يوم عيد الأضحى
0: كله يوم صباح العيد. نعم تبدأ بعد صلاة العيد إن شاء الله. نعم. عملية الذبح، نحن هذه السنة وضعنا سعر الأضحية لغزة المعلبة، طبعا ستكون يعني تصل إلى غزة. نعم. معلبة $270، يعني تخيل انت من $270 استرالي، بينما الاضحيه الحيه الداخل غزه $5,000 امريكي. نعم. يعني فرق كبير، وهذا اصلا يعني الطلب، يعني للاسف هناك ما للاسف يعني الله يجزيهم الخير على كل الاحوال، بعض الناس ربما يصر على انه تذبح هذه الاضحيه في غزه وتوزع ايام العيد، ويقوم بدفع هذا المبلغ $5,000 امريكي على خروف واحد، يعني يكفي ربما 4-5 أسر داخل غزة لتوزيع اللحوم عليها. نحن جاءنا يعني الطلب من إخواننا في غزة وأخونا أبو مصعب وغيري أنه يعني رجاء يعني نحن لا نريد هذه اللحوم لأنه الأسعار غير طبيعية، بينما أنت بدل ما تدفع $5,000 أمريكي، يعني أنت عم تحكي عن قريب $8,000 أسترالي تقريبا، أنت بإمكانك أن ترسل لنا مئات الأضاحي المعلبة بهذا الثمن يعني. فرجاء يعني لا، نحن نريد أن نفيد عدد أكبر من الناس في هذا. على العلم، مع العلم حاج إبراهيم، في نقطة مهمة. هناك فتاوى، شوف لوين الوضع الإنساني قديش صعب داخل غزة، هناك فتاوى اجتهادات يعني فتاوى من علماء فلسطين ومن خارج فلسطين أنه بإمكان الإنسان أن يرسل أن يشتري لحوم مثلا مجمدة الآن كما ذكر أخونا عماد، هناك بعض اللحوم المجمدة داخل غزة، بإمكان الإنسان أن يشتري لحوم هذه اللحوم المجمدة وتوزيعها على الناس أيام العيد ويكتب له أجر الأضحية في ذلك، لأنه الظروف غير طبيعية داخل غزة. فتخيل وين يعني الأمور صعبة. نحن هذه النقطة اللي عم نركز عليها، يعني فالمجال الآن متاح وموجود أنه إن شاء الله تعالى نحن نقوم بإرسال هذه المعلبات، وهذه المعلبات لها ظروف جميلة يعني جيدة أنه الإنسان بيرسلها، الناس تستفيد منها تستلمها، ليست بحاجة أن تصرفها مباشرة لأنه ما في برادات وما في طريقة لحفظها، فهي معلبة بإمكان الأسرة أن تستعملها إلى عدة يعني أيام أو ربما تحفظها إلى عدة شهور وتوزيعها.
1: يعني هي تقريبا علبة تشونة.
0: صحيح
1: بيو.
0: صحيح مثل علب مثل علب يعني نعم صحيح، هي كورند يعني كورند ماتن او كورند بيف، يعني بتكون مفرومه ومطبوخه وموجوده داخل العلب،
1: يعني بيقدر رب العائله او ربة العائله تحتفظ فيها شهور سنة.
0: صحيح، وبامكانها ادخالها على اي طبخه بدها تطبخ فيها، يعني صحيح. بامكانها اضافه عليها الرز او البرغل او الخضار او البيض او اي شيء موجود متوفر، يعني بامكانها ان تعمل منها طبخه لهذه اللحوم وتستعملها خلال الفترات هذه. يعني نحن نقول هذا أجر، يعني نحن نقول بأنه أنت عم تضحي فأن تخصص أضحيتك إلى هذه الدول المنكوبة، هذا له أجر عظيم إن شاء الله تعالى.
1: صحيح، صار أن تقبل الجميع الأضحية إلى غزة $270.
0: نعم، إلى غزة، وسنرسل المعلبات هذه السنة إن شاء الله تعالى إلى غزة وسوريا.
1: وسوريا
0: نعم. بينما الأضاحي المجمدة اللي ترسل إلى لبنان سعر الأضحية $250.
1: إلى لبنان 250.
0: إلى لبنان والأردن والعراق والبوسنة وكوسوفا وألبانيا، هذه الدول كلها ترسل إليها لحوم مجمدة ب $250. نعم. واصل إلى هذه الدول، بالإضافة إلى الميزة التي دائما يعني نعطيها لإخواننا اللبنانيين والأردنيين بأنه بإمكانهم أن يرسلوا أضاحيهم إلى أقاربهم أو إلى أصحابهم معارفهم، ناس محتاجين هم بيعرفوهم، بإمكانه أن يخصص هذه الأضحية، يعطينا رقم تليفون واسم الشخص في لبنان أو الأردن، ونحن نقوم بإيصال هذه الأضحية له بعد العيد إن شاء الله تعالى وأن يستفيد منها.
1: كيف بيقدر المضحي أنه يقدم أضحيته؟ لازم يجي على مكتبكم ب 119 هالدن
0: سيد؟ لا أبدا أبدا، بجرفنا على المكتب، أهلا وسهلا فيه طبعا. نعم. المكاتب مفتوحة في أستراليا كلها بفضل الله تعالى، لدينا مكاتب 6 مكاتب الآن في أستراليا، بإمكان الأخ أن يزور يعني في كل الولايات أن يزور مكاتب هيومن أبيل ويقدم تبرعه، بالإضافة أنه طرق الأسهل ولا هي أنه بإمكانه الاتصال على الهاتف وتقديم التبرع، بإمكانه الدخول إلى موقع
1: بفعل كارت بيتصل بفعل كارت
0: بيتصل على رقم تليفون الهيئة وبإمكانه أن يقدم التبرع، أو أنه يدخل على موقع الهيئة على الإنترنت ويقدم أيضا الأضحية من خلال humanappeal.org.au. وعندنا الآن مثلا في أيضا في أغلب المحلات السمان العربية، المحلات البوتشريز غيرها الموجودة المنتشرة في الولايات، موجود دفاتر كوبونات للهيئة، بإمكانه أيضا التبرع من خلال هذه المراكز، من خلال المساجد، أغلب المساجد الآن في سيدني وفي أيضا الولايات عندنا متطوعين موجودين على يعني أبواب المساجد خلال أيام الجمعة، بإمكانهم أن يقدموا التبرع من خلالها. فالمجال مفتوح يعني بشتى الطرق للتسهيل على الناس
1: حتى أول التبرعات. أيام العيد
0: نحن مستمرون حتى رابع أيام العيد.
1: رابع يوم
0: نعم.
1: العيد.
0: نعم. نعم. حملة الأضاحي مستمرة حتى نعم. رابع أيام العيد إن شاء الله تعالى. نعم.
1: طيب أخ عصام نتشكركم جزيلا.
0: جزاكم الله خير.
1: إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. أمين. على أهلنا بغزة وفي كل مكان أمين. في العالم.
0: أمين يا رب. نحن اليوم دخلنا طبعا أخونا عماد من مكتب غزة، إن شاء الله الأسبوع القادم بيكون عندنا أيضا مقابلات ندخل إخوة من السودان من اليمن من لبنان إن شاء الله تعالى.
1: نسينا ما نذكر الناس أنه عندنا مكتب بطرابلس بلبنان.
0: نعم.
1: هذا المكتب مسؤول عن توزيع الأضاحي.
0: نعم.
1: لما بتوصل بتصل فيكم.
0: صحيح.
1: بالناس اللي بتكون تبعتولهم يعني
0: طبعا،
1: والاتصالات مباشرة مستمرة، وحريصين جدا جدا جدا أن تصل هذه الأضاحي إلى أصحابها في الوقت السريع إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى.
1: وحتى نلقاكم لكم منا أطيب المنى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على